0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

دقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
2: حمرا سطيحاتك حمرا كل رفوف عصافير.
3: صباح الخير من مدينة شوفها.
4: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
2: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
2: صباح الخير من مدينة سخنين.
3: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.

0: صباح الخير من مدينة شف عامر.
1: صباح الخير من قرية دحف.
2: واحلى صباح.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
2: صباح الخير من مدينة حيفا.
3: صباحك خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
4: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
5: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
6: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخو والشهامة بير المكسور.
4: أحب كربينا وبعزك غنينا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور. بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: صباح الخير جارنا.
6: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
5: صباح الخير ام خليل.
7: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
8: يسعد صباحك يا حلو.
5: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
9: المستمعين والمستمعات الأكارم، السلام عليكم، جمعة مباركة. إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها محمد أبو العزم حميد. قتل مالك ماركيان في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في مدينة طمرة، وذكرت الفرق الطبية أنها أقرت وفاة الضحية في موقع الجريمة بعد أن وجدته فاقدا للوعي ومصابا بجروح بالغة الخطورة. وارتفع بهذه الجريمة عدد القتلى في المجتمع العربي إلى 124 قتيلا منذ بداية العام. في جريمة مزدوجة أخرى وقعت أمس في بلدة يافة الناصرة، قتل شابان في العشرينيات من العمر برصاص مجد

مجهولين. وأقرت الفرق الطبية وفاة الشابين في موقع الجريمة فيما تحقق الشرطة في الملابسات، ولم تعلن حتى اللحظة هوية القتيلين. أصيبت شابة بجروح وصفت بالمتوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في إحدى محطات الوقود في مدخل بلدتي البعني ودير الأسد، ونقلت الفرق الطبية المصابة لتلقي العلاج في المركز الطبي للجليل في نهرية. وفي جريمة أخرى وقعت مساء أمس في حي الورود بمدينة الناصرة، أصيب رجل بجروح بين المتوسطة والخطيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث للصحفيين أمس إن بإمكان بلاده الحصول على اليورانيوم المخصب في إيران، لكنها ليست بحاجة لذلك لأنه مدفون. وأشار ترامب إلى أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أن أي استهداف للجنود الأمريكيين سيعد سببا وجيها للعودة إلى الحرب. من جانبه قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تشمل بنودا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف رضائي في مقابلة مع تلفزيون الإيراني أن ترامب يسعى للضغط على طهران لقبول شروطه. أعلن الجيش الإيصالي أمس مقتل ضابط بعد أن أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدروع باتجاه دبابة إيصالية جنوبية لبنان، وارتفع بهذا عدد الجنود القتلى منذ وقف إطلاق النار وفق الأرقام الرسمية إلى 16، قتل عدد منهم بمسيرات متفجرة. أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإيصالي قتل شابا خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام الجيش قرية بيتين شرق رام الله. وذكرت المصادر أن الجيش احتجز جثمان الشاب ومنع الفرق الطبية الفلسطينية من الوصول إليه. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم، ويكون الجو بين صاف وغائم جزئيا. ختام النشرة، صباح الخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حي.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: قالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
2: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
0: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
2: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
0: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
8: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
7: في مكيف في تورنادو انفرتر.
9: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
10: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
11: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
2: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق، يعني السائق البالغ. أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
3: لما يصير حادث، إذا طبعاً في إصابات، ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
4: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن، إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
5: بالمختص المفيد.
1: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
6: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
7: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
6: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
8: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
6: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
9: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
6: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
10: صباح الخير جارنا.
11: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
10: صباح الخير أم خليل.
12: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
13: يسعد صباحك يا حلو.
10: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شاكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شاكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: أندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

هل تعود المشتركة كمشروع سياسي جامع كترتيب انتخابي لمنع خسارة الأصوات؟ أبرز ما جاء في اجتماع الناصر الذي وصف بالإيجابي. هل يمكن الاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان أي يصمد إذا رفضه الطرف العسكري الأقوى على الأرض في لبنان؟ وهل نحن أمام فرصة أخيرة لوقف الحرب أم أمام اتفاق ولد ميتا بسبب الانقسام اللبناني وشروط إسرائيل؟ ومتى تتحول زيارة رسمية بين مزدوجين لمدرسة عربية من خطوة مهنية إلى استفزاز سياسي؟ وهل المطلوب من المسؤولين أن يزوروا مدارسنا لفحص احتياجاتها أم لمحاسبة طلابنا مسبقا وكأنهم متهمون؟ وكيف يتحول قانون لتنظيم مهنة صحية إلى عائق أمام خريجين درسوا وتخصصوا وبنوا مستقبلهم المهني؟ وكيف يمكن للعائلة أن تقضي

0: هي عطلة صيفية ممتعة دون أن تنهيها بأزمة مالية. ماذا يبقى في قلب الحاج بعد أن تنتهي المناسك ويعود إلى حياته العادية؟ موسم الكرز في الجولان وماشي على الموج بين ثلاث قضايا، هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: صباح الخير لكم أينما كنتم. نحن طاقم البرنامج، الزميل ياس مرجي، الزميلة ميسى عساف، الزميلة دانا أبو بكر، وهذه تحيتي محمد أبو العز محميد. موشي مش معنا اليوم الياس، كنا موشي على الموجي بدل ماشي على الموجي. يلا تمام، هيك ضحكنا على الصبح. صباح الخير لكم أينما كنتم. ولكن من الضحك والأجواء اللطيفة، عاش المجتمع العربي ليلة دامية أخرى للأسف الشديد بعد سقوط ثلاث ضحايا جراء جرائم قتل أو جريمتي قتل، إحداهما مزدوجة في يافة الناصرة وأخرى في مدينة طمرة. نقول صباح الخير للزميل مصطفى وليد زعبي.
2: أهلا بك محمد وبكل المستمعين والمستمعات. بالفعل جرائم القتل لا تتوقف، حيث قتل شابان في العشرينيات من عمريهما في جريمة مزدوجة جراء تعرضهما لإطلاق نار في منطقة حي المدارس في بلدة يافة الناصرة الليلة الماضية. بحسب المصادر المحلية محمد، فإن مطاردة وقعت في شوارع البلدة انتهت بإطلاق نار من قبل مسلح واحد على الأقل تجاه الشابين، ما تسبب بإصابتهما بجراح حرجة جدا. الطواقم الطبية أيضا حضرت لموقع الجريمة وحاولت تقديم محاولات الإنعاش للمصابين، إلا أنها باءت بالفشل وتم إعلان وفاتهما على الفور. من جهتها طبعا الشرطة وقوات الشرطة حضرت لموقع ومسرح الجريمة وباشرت بالتحقيق في ملابساتها، إلا أنها وحتى هذه اللحظة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه به. طبعا بعد هذه الجريمة المؤلمة بساعات وبعد منتصف الليل قتل مالك ماركيان في الأربعينيات من عمره من مدينة طمرة بعد تعرضه لإطلاق نار. الطواقم الطبية أقرت وفاة المصاب في موقع ومسرح الجريمة، وكالعادة طبعا الشرطة حضرت لموقع الجريمة وقالت إنها باشرت بالتحقيق في ملابساتها دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبهين بخصوص الجريمتين في يافة الناصرة وأيضا في مدينة طمرة. بذلك طبعا يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 124 ضحية، في تصاعد خطير ومقلق للجريمة والجرائم بالمجتمع العربي، ووسط تقاعس واضح للشرطة عن القيام بواجبها في مكافحة وحل لغز هذه الجرائم. إليك محمد.
0: للأسف الشديد هذا هو واقع الحال. شكرا لزميل مصطفى وليد زعبي، وسنتابع في هذه القضية وفي هاتين القضيتين في سياق البرنامج. إلى ملف آخر كذلك طفى على سطح هذا الصباح، الشرطة أعلنت صباح اليوم إحباط محاولة طعن استهدفت أحد أفراد وحدة حرس الحدود التابعة للشرطة عند مدخل مركز شرطة الجليل الغربي، بعد أن تمكن الشرطي من السيطرة على المشتبه به واعتقاله في المكان دون وقوع إصابات. الزميل مبدأ فرحات، مرحبا بك.
3: صباح الخير محمد لكل جميع المستمعين.
0: نعم، من بدأ ما هي التفاصيل المتوفرة؟ كما يبدو تم الكشف كذلك عن هوية المشتبه على الأقل من أي بلد هو؟
3: نعم بالفعل، يعني اعتقال مشتبه من قرية جديد المقر بعد محاولة طعن شرطي من حرس الحدود، حيث أعلنت الشرطة صباح اليوم إحباط محاولة طعن استهدفت أحد أفراد حرس الحدود عند مدخل مركز شرطة الجليل الغربي في قرية كفر يسيف، بعد أن تمكن الشرطي من السيطرة على المشتبه به واعتقاله في المكان دون وقوع إصابات. وبحسب بيان الشرطة وقعت الحادثة قرابة الساعة 5:30 فجر هذا اليوم، عندما وصل شاب إلى محيط مدخل مركز الشرطة وقبل أن يندفع باتجاه أحد أفراد حرس الحدود وهو يحمل سكينا محاولا طعن الشرطي، حيث يعني بحسب البيان وحسب بيان الشرطة أن عنصر حرس الحدود تمكن من التعامل مع الموقف بسرعة، حيث نجح في السيطرة على المشتبه به وتحييده في المكان قبل أن يتمكن من تنفيذ الطعن. كما صادر أفراد الشرطة السكين التي كانت بحوزته، فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف أفراد الشرطة أو المدنيين. وذكرت الشرطة في بيانها أن المشتبه يبلغ من العمر 23 عاما وهو من سكان قرية جديد المكر، وقد جرى يعني وتم اعتقاله عليه وتحويله للتحقيق في مركز الشرطة. وأوضحت الشرطة أن التحقيق في ملابسات هذا الحادث والدوافع ما زالت يعني في بدايتها على أن يتخذ

0: لاحقا قرار بشأن طلب تمديد الاعتقال. الشرطة يعني تقول ويعني تفحص إذا كان هناك يعني هذه العملية الطعن إذا كانت على خلفية قومية أمنية أو خلفية جنائية. حتى الآن يعني ما زالت التحقيقات في بدايتها، ولكن يعني كما ذكرت الشرطة في البيان منعت عملية طعن واعتقال شاب يبلغ من العمر 23 عاما من قرية جديدة المكر.
1: سنتابع معك زميل مبدا فرحات مراسل راديو الناس في منطقة الشمال، شكرا جزيلا لك. إذن هذا هو الحال وهذه التفاصيل، وسوف نتابع كذلك في هذه القضية لا سيما بعد ساعات من التحقيق حتى تتضح الصورة أكثر من قبل الشرطة. نكون مع بعض المختارات الصوتية كذلك عبر أثيرنا لهذا الأسبوع. نرى حلبي شقيقة المرحوم سامر حلبي عبرت عن ألمها وقلقها على مستقبل المجتمع العربي في ظل تصاعد العنف والجريمة.
2: زي ما بقولوا الله أعطى والله أخذ، كثير كثير كثير الأمور صعبة، يعني فيش توعية، كل اللي بيصير من قلة التوعية. هاي الجريمة إنه توقف مش راح توقف. كان هو عند دار أخوي وبتعشوا عشان عيد ميلاد أخوي، بعده بشكي لأخوي يلا إشوي لي بدي أكل أفوت أنام. ما كملش الكلمة السيارة فاتت، رشوه برشاش وضلوا رايحين. يعني الاشي صار قدام اخوي الكبير، وضع كتير كان الاشي كتير صعب شهويا. فانا كمان لما اتصلوا لي وجه الصبح على الاربعة اربعة لربع، الفار كان بصفي دمه، يعني وصلنا لغاد دمه كان صافي. الاسعاف اتأخر ساعة ونص، انه اجى الاسعاف، البوليس اتأخر كمان تأجى. لما اجى البوليس كان اخوي بعد فيه نفس وفيه روح، بس البوليس ما قربش عليه. سامر شاب كتير طيب، سامر قلبه كتير كتير طيب، بني آدم أديب كثير كثير عانى بحياته.
1: حول عقد راية الصلح بين عائلتي زيدان وخلايلي في بلدة كفر مندا تحدث علي خضر زيدان رئيس مجلس كفر مندا المحلي.
3: في يعني فجوة كبيرة بين تصرفات المسؤولين واللجان وما إلى ذلك وبين ما بالأرض الواقع. في حاجة ماسة إنه إحنا نأخذ الزبام المبادرة ونشتغل على مستوى بلداتنا أو قرانا. بعض المحلات في كفر مندا، وهي كفر مندا الطيبة بأهلها، كان خلاف كبير جدا ولكن تم محاصرته بشكل سريع. طيبة أهل كفر مندا والمسؤولية تجاه كفر مندا واقتصادها وتربيتها وتعليمها، إحنا بشكل فوري كان في التئام للعائلتين، والخلاف مش بين عائلتين يعني أطراف من العائلتين. عناصر اللي هي أحيانا تحاول تلجأ للعنف، فإحنا حصرنا هاي العناصر وقررنا قرارات هامة جدا إنه كل عائلة من العائلات كفر مندا تحاول تعمل فحص البيت الداخلي واجتثاث الظواهر السلبية من كل عائلة. كل تعامل بالسوق السوداء، كل تعامل بالعنف بالجريمة بالخاوة، التصرفات هاي الإجرامية إطلاق نار إلى ذلك، يجب العمل على إيقافها بشكل فوري، والعائلة كعائلة تكون رابط اللي بده يردع هاي القوى السلبية من الاستمرار في مثل هاي الأعمال.
1: الناشط الاجتماعي يوسف كبهة حدثنا عن معاناة سكان بلدة برطعة مع استمرار منع عشرات السكان من العودة إلى بيوتهم بعد سحب أو تقييد تصاريحهم من قبل الإدارة المدنية.
4: هذا التطرف اللي لا يوصل إلى أي مكان، سبب هذا الوضع أنه بيكون إنسان من برطعة الشرقية في كفر قرع بيسقطوا الشرطة مخالف، بيعملوا عليه منع أمني، بيحطوه في المنطقة الثانية من الضفة الغربية وبيخلوه يفوت على البلد، يعني يحرم من أبسط الحقوق يرجع بيته. لازم يكون حل هذا العقاب الجماعي، لأنه المواطن الدائم يحرم من أبسط الحقوق إله. كل إنسان حتى لو كان عليه منع أمني، مش منع الشرطة اليوم، منع الشرطة حتى لو كان عليه منع أمني كان يفوت على داره بكل سهولة. اليوم شددوا هذا الموضوع كثير علينا للأسف الشديد. كل المؤسسات لبرطعة الشرقية هي موجودة في جنين، موجودة في نابلس، موجودة في رب الله، فجميع المواطنين مجبرين إنهم يذهبوا لهاي الأماكن. تخيل إذا إنسان ما كانش عنده علم إنه بيكون عنده منع شرطة، بروح على المستشفى أو بأخذ مرته على المستشفى، ممنوع يرجع إلى البلد.

إذن كانت هذه مختارات صوتية اخترناها لكم، كانت على عبر أثيرنا لهذا الأسبوع. ومن هذه المختارات الصوتية نحن إلى حديث الصحف.

0: رال مايكروفون اصلا مفتوح كل شيء تمام.
1: لا كله تمام التمام، صوتك واضح وصافي ما شاء الله عليك.
0: تمام التمام.
1: الصبح السؤال اذا العناوين صافي وواضحه.
0: العناوين للاسف الشديد كالعاده يعني من الحامض للحلو مشكله، لكن الحرب تترك ظلالها. يعني اكيد عناوين الصحف مش على المونديال للاسف بقدر ما هو على موضوع لبنان. كل الصحف العبريه مشغوله في موضوع الحرب على لبنان، هذه الجبهة التي يقال فيها أغرب اتفاق وقف إطلاق نار يمكن حتى الآن. سلام في الهواء وحرب على الأرض، إعلان في واشنطن عن اتفاق بين لبنان وبين إسرائيل، وعلى الأرض تستمر عمليات التراشق، وهناك نزيف تدمير وتهجير كبير في لبنان ونزيف في صفوف الجيش الإسرائيلي. يعني من الصحف تصرخ عن برسام هوتار لبرسوم مرة أخرى، مقتل ضابط في لبنان أمس، هذه المرة ليس بمسيرة إنما بصاروخ مضاد للدروع.
1: وحزب الله رفض بشكل واضح أستاذ وضيع.
0: طبعا حزب الله
1: رغم أنه ترامب قال تحدثنا مع حزب الله عبر قنوات دبلوماسية رفيعة.
0: نعم هذا كان قبل يومين ثلاثة أيام، أن حزب الله قد تفهمنا أن هناك تفاهمات مع حزب الله، و أعطى انطباع أنه أوبخ نتنياهو وأن هذا مهد كأنه شق طريق لتفاهمات مع حزب الله، ليتضح لاحقا أن هذا الاتفاق الآن غير مقبول. وكان تعقيب نعيم قاسم حاد وواضح وقاطع، وهذا ربما يكون أيضا متوقع لأن إسرائيل تتحدث حسب هذا الاتفاق، وهذا ما جاء في إسرائيل في تصريحات إسرائيل كاتس، تحتفظ بحزام أمني حتى الليطاني منزوع السلاح وبعدم عودة بعدم السماح بعودة الأهالي الكرة هناك، عشرات الكرة مع الاحتفال بقلعة شقيف، بخلاف الموقف المعلن وغير المعلن للجيش اللي بيقول انه ما في قيمة للاستمرار بالحفاظ على القلعة، لانه الجنود الاسرائيليين اللي قتلوا في الايام الاخيرة 90% منهم في محيط قلعة شقيف.
1: صحيح.
0: والأهم في الجوهر محمد، وهذا ينعكس في مقالات الرأي اليوم ايضا، انه حكومة اسرائيل تستمر في استخدام الخطاب العالي، اللغة المتعجرفة المتغطرسة التي لا تترك مكانا حقيقيا لحكومة لبنان أن تتصرف، أن تقنع اللبنانيين بإمكانية وقف إطلاق النار من خلال المفاوضات. هذه اللغة المتغطرسة، لك أن تتخيل أن إسرائيل وكاتس بيقول سنبقى هناك، ونتنياهو يقول سنبقى هناك في الشريط الحدودي حتى الليطاني، لن يعود اللبنانيون إلى قراهم، وسنحتفظ بكذا وكذا وكذا. هذا يعني عمليا بيقول لحكومة لبنان أنت تتحولي من خلال هذه المفاوضات في واشنطن إلى كاريكاتير، إلى نكتة بعيون اللبنانيين حتى المعارضين لحزب الله. وهذا
1: طب أسباب. لسان حال أستاذ وديع، لسان حال الإسرائيلي يقول الآن في المؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية بأنه أعطينا كل الفرص للحكومة اللبنانية من أجل أن تتصرف مقابل حزب الله، وحتى الآن لم تستطع هذه الحكومة أن تتصرف. إذا ما العمل؟
0: الحكومة بدون حيلة، 60% من الجنود في الجيش اللبناني من أبناء طائف الشيعيين مقربين من حزب الله، في وضع في لبنان هش وحساس منذ عام 26، منذ الدستور الطائفي في لبنان، منذ أن استقل لبنان. الجيش لا يملك القدرات، لا يملك الإرادة، لأن هذا يدخل فورا في حرب أهلية. حزب الله قصة تفكيك ومن عدم تفكيك، والقصة طويلة، بقول أنه في حاجة لأن ينتهي التهديد الإسرائيلي، في حاجة لترسيم الحدود، في كثير أمور عالقة قبل أن تتحدثوا معنا على قصة تفكيك الجيش والقدرات العسكرية، ويقول المقاومة هاي لحماية لبنان وما ذلك، قصة طويلة عريضة لا يبدو في الأفق ما يشي بأنه ربما تتجه للحل. اللي بدأ أقوله أنه التصريحات الإسرائيلية تعقد الموقف أكثر بخلاف ما يقال، ولذلك هناك فجوة ما بين ما يعلن وبين ما هو موجود. الحكومة هاي محمد برئاسة نتنياهو الآن تصارع من أجل البقاء، وتبدو كالوحش الجريح، حتى هذا ما قاله أهود باراك وأهود أولمرت في الأيام الأخيرة، رئيسان سابقان لحكومة إسرائيل يتحدثان عن إمكانية أن نتنياهو يشعل حرب إما في لبنان وإما في غزة، وهذا أمر أنبا أيضا لو كان في هناك وقت توقفنا عنده احتمالات أن تشعل النار أيضا في غزة، وضرورة أن تفهم حماس الآن القيمة لعملية قطع الطريق على مخططات حكومة نتنياهو بإشعال حرب جديدة في غزة، في محاولة لتعويض الوعي المتشظي لدى الإسرائيليين ولدى الجيران العرب ولدى كل العالم أن إسرائيل لم تتمكن من إحراز أي اختراق في الجبهة اللبنانية، ولا مع إيران ولا مع لبنان ولا مع غزة، ولذلك ربما تستسهل العودة إلى غزة. حماس
1: هذا رغم الفرامل اللي بحطها ترامب سيد وديع، أو اللي بيحاول يحط ترامب لنتنياهو.
0: في فرامل، ولكن ربما ينقلب ترامب على نفسه ويجد نفسه يعطي ضوء أخضر كمان في لبنان.

0: من في غزة، لأن الرجل نزك وغير يعني صبور ومتكلب وإلى آخره. بالمختصر المفيد، نحن أمام فترة صعبة وحساسة بيننا وبين الانتخابات. حقول ألغام كثيرة، حماس ينبغي أن تدرك حدود القوة، مثل ما منقول أن إسرائيل ينبغي أن تدرك حقول القوة، أن ينبغي عليها أن تبدي قصد من المرونة في محاولة لإعطاء فرصة لإعادة إعمار غزة الذي تحمله الناس في غزة لا تحتمله الجبال. ثانيا، نتنياهو في وضع صعب جدا. إذا حماس لم تدرك أن حكومة إسرائيل الآن جريحة في هيبتها، في مكانتها، شعبيتها، في احتمالات عودتها للحكم، احتمال سقوطها من الحكم ومن التاريخ، بتكون حماس قد ارتكبت خطأ فادح ثمنه بالدم. الوقت الآن من دم محمد، مش من يعني من ذهب، باعتبار أنه حماس الآن ينبغي أن تبدأ في إبداء ليوني في التعامل مع السلطة الفلسطينية، مع الدول العربية، ربما دول الخليج الآن تضغط على الإدارة الأمريكية أنه أنت كنت مش مجدي كثير معنا في حمايتنا من إيران، على الأقل تزبط ملف غزة، ولكن هذا يحتاج إلى موقف فلسطيني موحد، أن يذهب هناك ممثلو حماس والسلطة الفلسطينية للسعودية، لمصر وبقية الدول العربية، أنه تعالوا ساعدوا المسار الفلسطيني بالعودة إلى الترميم وإعادة البناء في غزة وما إلى ذلك.
1: وإدراك حماس قد يعني نزع السلاح أو تطبيق بند نزع السلاح في خطة ترامب. بالمقابل حماس ما زالت تتهم إسرائيل في مواصلة الانتهاكات، يعني الانتهاكات متواصلة، السلاح لم ينزع بعد، وقضية دائرية كما يبدو.
0: نعم، يعني لا أعرف شو اللي ظل في يد حماس من أسلحة، لا مدرعات ولا صواريخ ولا آخره، ولكن بالإمكان الاتفاق على أن يمنح هذا السلاح للشرطة الفلسطينية بمشاركة حماس بطريقة أو أخرى، ولكن حماس لا يمكن أن تبقى كما كانت، لأنه في وقائع على الأرض تختلف، عليها أن تختار بين المر وبين الأمر. ربما نتحدث كثيرا حول هذا الموضوع لضيق الوقت محمد. صدق. أنتقل معك لعناوين الصحف فيها آرتس. هو رقام اللي معلى بكل عاموس هارئيل اللي تحليله اليوم في كالعادة عنوان رئيس فيها آرتس. جندي قتل في لبنان جراء صاروخ. نتنياهو يقول لرؤساء الحكم المحلي في الشمال إسرائيل لا تنوي الانسحاب بالمستقبل المنظور، وهذا ما كان قد قاله أيضا بالأمس، وكما كنا هذا يثقل على المفاوضات اللي بالأصل كانت هي بارتباطها في جبهة إيران. لم يكن ذلك صدفة أن بدأ مسار المفاوضات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، إنما هذا جزء من التفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. عنوان ثاني ليوسف فيرتر يتحدث عن الاعتداء على القاضي سولبرغ في أمس الأول، يقول هذا العنوان: نتنياهو وحكومته مكنوا من الاعتداء على بيت القاضي من خلال الصمت، لأنه مثل ما بقول المثل العربي، وهي من كيسي بقول لك يا محمد، الصمت علامة الرضا، بالغمز واللمز يتم ذلك. وحين معنيت في مقال آخر يتكاتب مع هذا الموضوع عن مراقب الدولة، يقال في هذا المقال أنه 7 سنوات عجاف لأنجل من المراقب الحالي، والآن بعد اختيار المحامي الشخصي لنتنياهو يتم الإجهاز نهائيا على مؤسسة مراقب الدولة، وهي مؤسسة مهمة في إسرائيل، وإن كانت بدون صلاحيات ولكنها على الأقل شريكة جدا كالإعلام في صياغة الرأي العام. وهذا ما تتناول أيضا صحيفة آرس في افتتاحيتها: هاكاوس شي زرعها من شلاء، حالة الفوضى التي تزرعها الحكومة. وفي دعوت أحرنوت هناك مقابلة لافتة لنحوم برنيع المحلل الشؤون السياسية في صحيفة أحرنوت مع منصور عباس رئيس الكامل العربية الموحدة. لأهمية العناوين ربما نعطيك بعض ما جاء مما تيسر من هذه المقابلة. تم اللقاء في بيت صفافة، وفي هذا المقال هذه المقابلة يقول نحوم برنيع لمنصور عباس: أنت محط إجماع، لكن الإسلامية الجنوبية قصة مختلفة بعيون الإسرائيليين. منصور عباس: لا، أنا لست غرسة غريبة بالحركة، أنا الممثل الحقيقي الأصلي الأوثنتيك أوتنتي لميراث الشيخ المؤسس عبدالله نمر درويش. لماذا إذن تقدم أو تتقدم نحو تفكيك قوة المكتب السياسي وهو القيادة الدينية للحركة الإسلامية؟ سؤال من نحوم برنيع. يجيب منصور عباس: هذه مرة مرحلة في مسيرة نضوجنا. الناس يظنون أن مكتبنا هذا عن المكتب السياسي هو كمجلس حكماء معتصة حخاميم.

0: الشاس. هذا غير صحيح، لكن اكتشفنا أن هذه هي الصورة الموجودة في وعي الناس، ولذلك قلنا إذن فلنعطي للموحدة فرصة أن تتحرر، أن تتنفس. نحن نفتح صفوف الحزب، انتبه محمد، نحن نفتح صفوف الحزب الموحدة لكل مواطن حتى اليهود أن يكونوا مرشحين في القائمة العربية الموحدة للكنيسة. خلال عدة أسابيع سنقيم هناك مؤتمرا مركزا الذي سينتخب قائمة المرشحين للكنيسة، والناس سيرون التغيير بعيونهم. يتحدث عن تغيير ربما في هوية القائمة، ربما يتحدث عن مرشحين من كافة الطوائف بما في ذلك مسيحيين ويهود، وهو يتحدث عن قائمة تعود بالأصل للحركة الإسلامية الجنوبية. يقول أيضا: هل أنت يمين أم يسار نحن برنيع؟ سؤال. يقول منصور، انتبه للأسئلة، يقول منصور عباس: لا أرى نفسي على هذا المحور، محور السؤال يمين أو يسار. بما يتعلق بالدين أنا محافظ، لكنني ضد الإكراه الديني. بما يتعلق بالصراع الكونفليكت الكبير، أنا أقترح حلا في أساسه قبول متبادل. أنا ملتزم بالقيم الإنسانية، ربما هذا يقربني لرؤية اليسار. الموحدة ولدت كحزب خاص بقطاع معين، سكتورياليت، مثل قال سكتورياليت، وأنا لا أغير جلدي، أنظر للفسيفساء الواسع الذي يميز المجتمع العربي في إسرائيل. في استطلاعاتنا أفكاري تحظى ب70% من المواطنين العرب. أخيرا، شركاؤك في الماضي عن بنت ولابيد يتحدثون عن صعوبة جلوس ممثل حزب عربي في الحكومة والتسليم مع قرارات سياسية وأمنية تمس بالعرب. علامة سؤال. منصور عباس: أفهم أنه من موقعي لا أستطيع قيادة الدولة، ولكن نحن نتصرف بطريقة أو أخرى في مجال أو من أجل التغيير. و القصة طويلة للاستكمال، يمكنك أو يمكنكم مراجعة هذا الحديث الطويل مع رئيس القائمة العربية الموحدة الذي كان قد شارك بالأمس أيضا في اجتماعات رؤساء الأحزاب العربية بين بعضهم البعض.
1: صحيح.
0: في رعاية القائمة، في عفوا، في رعاية لجنة الوفاق هنا في الناصري. تم الاتفاق على تجديد موعد آخر للقاء يوم أحد بعد غد.
1: نعم.
0: ولم يخرج دخان أبيض حتى الآن، حتى كما لا. فهمت. كان الحديث ليس على رئاسة هوية رئاسة القائمة المشتركة ولا على تشكيلة المقاعد، إنما لا تزال الأحزاب تتحدث على موضوع ما معنى قائمة تعددية وتقنية. وما فهمته محمد من تسريبات أن هناك اختلاف في القراءة وفي الاجتهاد. بالمختصر المفيد، منصور عباس يريد من الأحزاب العربية الأخرى أن تلتزم بعدم تفكيك الحكومة القادمة البديلة لحكومة نتنياهو، أن يكون هو شريك فيها وأن يدعم بقية الأحزاب العربية من الخارج. وهذا أحدث نقاش، وسئل منصور عباس: إذا هيك الوضع، طيب خلينا على هذا، كان في اجتماع سابق، قال أسامة بشحال: إذا هيك القصة معناته بفوت أنا، إذا يعني أنا بصير جزء من الحكومة. هذا جزء من التسريبات، وبدأ أقول لك بتسريبات بغض النظر عن مدى دقة وصحة التسريبات. المؤكد أمرين: أولا، لا يزال النقاش عالق حول موضوع البرنامج السياسي وحول موضوع هوية المشتركة، قصة التعددية والتقنية، وماذا تعني اللي ترجم لك يا للعرب هذا المعنى، ماذا سيكون موقف الأحزاب العربية جماعة وفرادة من الائتلاف الحاكم البديل إذا صار في إجا الصبي وصلينا على النبي وصار في تغيير في إسرائيل. والأمر الثاني المؤكد أنه إعلام الصحفيين المسبق بمؤتمرات ولقاءات لجنة الوفاق مع الأحزاب أمر مفيد للصحافة، مضر للأحزاب العربية وللمشترك وللمجتمع العربي. أنا أقول الآن بين قوسين: أخون صاحبة الجلالة، أخون مهنة الصحافة، لأن الصحافة تعتمد على التسريبات. من حق المجتمع العربي أن يدرك فعلا وحقيقة ما الذي يدور وراء الكواليس، ولكن في لحظة معينة حساسة اللي تحتاج إلى هدوء ينبغي أن تكون الاجتماعات داخل الغرف الموصدة. هذا أفضل وأسلم لهم ولنا جميعا.
1: حلو الصراحة.
0: طبعا، لأنه يعني أنا أتحدث ضد ضميري، بس أنا أشير إلى مصلحة المجتمع، خاصة لما في هناك مجموعة مراسلين اللي كانوا بالأمس، يعني سامحني على الكلمة اللي تبين شوي استعلائية، اللي بعقل وبدون عقل بكتبوا مرات بشكل دقيق وغير دقيق لهاي المركبة اللي بحاجة لدفشة، بدل ما أنه يدفشوها لقدام هاي المركبة مرات ببني شروع جالها من حيث لا يدرون أو من حيث يدرون، لأنه شفت أنا عدد من للأسف الشديد يعني بدي أحكيها أنا متردد بس بدي أدبها ورزق على الله يعني. كمان في موضوع الصحافة والصحفيين في كثير ناس تسلقوا على الموضوع، اللي بيجي وبكتب وبحكي وبكون بالتلفزيون وبالراديو وبالإعلام وبالمكتوب وبغير المكتوب، ويعني من جماعة يكتبون ولا يقرؤون، الله يسامحك ويسامحني.
1: طيب خلق هذا المنبر لإبداء الرأي بصراحة، وإحنا نحترم هاي
0: الصراحة، كلمة جميلة
1: بصراحة، ما في أحلى من الصراحة.
2: بصراحة
1: شكرا جزيلا أستاذ وديع عودي.

0: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.

0: إني أنا. اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
1: ادفع شوي أكثر، ريح بالك، سنين لقدام، رقم واحد.
0: في مكيف وفي تورنادو إنفرتر.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: طيب عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس 33 دقيقة بعد الثامنة، وكنا في حديث الصحف قد تحدثنا مليا في عدد من الموضوعات في مقدمتها كذلك الحراك السياسي بعد اجتماع الناصرة الرباعي بين قيادات الأحزاب العربية الأربعة بعد إعلان الموافقة المبدئية على خوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة مشتركة بصيغة تقنية تعددية. الاجتماع فتح نقاشا حول معنى هذه الصيغة وحدود الشراكة السياسية وآليات إدارة الخلاف بين الأحزاب قبل الانتخابات وبعدها. كنا بعد هذا اللقاء مباشرة قد أجرينا هنا في الاستوديو لقاء مطولا بعض الشيء مع النائب دكتور منصور عباس للحديث عن المخرجات، عن التفاؤل ربما بعيد هذا الاجتماع، هذا اللقاء الذي أجره الزميل محمد مجد، لنستمع إلى مقتطف صوتي منه.
1: الاجتماع كان اجتماع إيجابي عميق جدي، ولعله أفضل اجتماع من حيث الحوار والإيجابية وأيضا الروح الفيو جو الود والاحترام والندية سادت في الاجتماع، وأنفقنا 4 ساعات في بحث تفاصيل مهمة تؤسس حقيقة لقائمة يمكن أن تحدث فارق في المرحلة القادمة. دائما كنت أقول إنه العقد اللي موجود عندنا إنه كنا 3 مرات في قائمة مشتركة ولم نستطع أن نحقق الهدف السياسي المركزي اللي صبونا إليه، وهو استبدال الحكومة العنصرية الفاشية بحكومة أخرى أكثر معقولية. إحنا اتفقنا على إنه قائمة تعددية تقنية، الآن تقدمنا في تحديد المعاني المكونة لفكرة القائمة، أهدافها المركزية، فكرة التعددية وإيش تفرض هذه التعددية من ناحية إلغاء كل مظاهر تخوين والتكفير والتهجم وإبقاء الأمر فقط لنقاش وحوار ونقد بناء، وأيضا فكرة التقنية تفهم الإخوة أبعادها الكاملة، رغم أنه أكثر من مرة شرحنا هذا الأمر، ولكن واضح أنه هذه المرة كان في انتباه من قبل الإخوة لأنه إحنا في ساعات الحسم والقرار.
0: بروفيسور أسعد غانم صباح الخير.
2: صباح النور إلى كل المستمعين.
0: أهلا بك، واستمعت معنا إلى حديث نائب دكتور منصور عباس بوعيدة هذا اللقاء الذي كان في الناصرة، وبروفيسور أسعد يسأل السؤال عن هذا المصطلح القائمة التقنية التعددية الذي يبدو في ظاهره حلا وسطا ولكن يخفي بالمقابل إشكالا سياسيا عميقا. كيف يمكن لقائمة واحدة أن تجمع أحزابا تختلف في علاقتها بالدولة، بالحكومة، بالمؤسسة، بالمعارضة، بسقف الخطاب السياسي؟ كيف يقرأ هذا المفهوم سياسيا؟
2: أولا طبعا الأخبار من الناصرة من الاجتماع هي أخبار جيدة لشعبنا ولمجتمعنا، وأنا عندك قبل شهور قلت ولازلت على رأيي بأنه العرب هن المسؤولين عن إسقاط بنيامين نتنياهو هذه المرة، ولا أبالغ بذلك، بمعنى أنه هاي الاستطلاعات اللي بتقول بنيامين نتنياهو عنده 53، وبعد الاستطلاع بقولنا كحلون وجلعاد أردان إذا نزلوا على الانتخابات بياخدوا 6-7 مقاعد، يعني بنيامين نتنياهو عنده 59-60 مقعد. واضح تماما أنه إذا العرب ما بنزلوا على التصويت وبيجيب 16-17 مقعد بنيامين نتنياهو باق في السلطة، وهذا الائتلاف قد يعود على نفسه أو بأشكال مختلفة. لذلك العرب هني عليهم مسؤولية، يعني غير

0: غير مسبوقة في تاريخ يعني التصويت في إسرائيل. هلا اللي حصل تاريخيا كما تعرف أنت بسبب هجوم السابع من أكتوبر لحماس والحرب الإبادة التي خاضتها إسرائيل حصل عندنا تغيير سياسي مهم في مجتمعنا. انتبه، كان على تاريخيا بالعشرين ثلاثين سنة الأخيرة نقاش يعني حامل وطيس بين التجمع والجبهة، مين الأكثر وطني، مين اللي كذا، تخوينات كذا. الآن الجبهة والتجمع مع بعض يعني نفس الصف، نفس الموقف السياسي، نفس التغيير. هذا تغيير مهم. شيء ثاني، كان هنالك فعلا عمليات تخوين قبل 4 سنوات لمنصور عباس، وكان يعني قد يكون حتى يعني كثير منها أنا شاركت فيه، وكان في عمليات يعني كيف بدي أقول نقد شديد بمعنى إلى درجة تخوين. لكن اللي حصل خلال الأشهر الأخيرة أنه هنالك حالة تقارب بين الأحزاب العربية، منصور عباس يشارك في اللقاءات، هنالك في التفاهم لضرورة تغيير هذه الحكومة واستعداد لدى كل الأحزاب للمقولة بأنه إقصاء هذه الحكومة هو الهدف الأسمى للسياسة العربية في المرحلة القادمة. وأنا بقول لك هو الهدف الأسمى لمن يناصر الشعب الفلسطيني على مستوى العالم، هو الهدف الأسمى للعالم العربي اللي يعني بيحكي يمكن بالخليج معنيين يقصوا بنيامين نتنياهو، لكن شو بقدروا يعملوا؟ بنقدر ننزل على التصويت، هن شو بقدروا يعملوا؟ وأنا بحكي يعني إجمالا الشعب الفلسطيني، مش عندنا إحنا بقولوا 70-80% بأيدوا القائمة المشتركة، أنا بقول لك بالشعب الفلسطيني 95% بأيدوا القائمة المشتركة. بحكي القيادات والنخب والشعب الفلسطيني خارج 48. إذا نحن علينا دور تاريخي طبعا.
1: وبروفيسور أسعد، يعني حضرتك تطرقت إلى جزئية التخوين وما إلى ذلك، ودكتور عباس هنا تحدث أنه هذه التعددية تعني وقف هذا التخوين، والتقنية تعني شراكة انتخابية مع الحفاظ على خصوصية كل حزب، ولكن هذا يطرح سؤالا، واعذرني بروفيسور أسعد، عن حدود الوحدة. هل نحن أمام قائمة مشتركة فعلا أم أمام مظلة انتخابية تسمح لكل حزب أن يخوض معركته الخاصة تحت رقم واحد؟ وهذا السؤال يطرحه الجمهور، يطرحه الشارع العربي اليوم.
0: خلينا الشيء اللي صار في هذه الانتخابات بعكس 2015 اللي انا كنت شارك فيها، انا من الناس اللي بعثوا للجنه الكنيست رساله طالب فيها برفع نسبه الحسم. اللي عمل القائم المشترك عام 2015 هو فيكتور ليبرمان مش العرب، اللي رفعوا نسبه الحسم والعرب كل خافوا انه يفشلوا فاقاموا قائم مشترك سريعا. انا كنت يعني بالنقاشات انا ذاك. الان هنالك نقاش يعني صحي بين الأحزاب وفي وسائل التواصل الاجتماعي، في الراديوهات، في كذا، حول معنى هذا الائتلاف المسمى القائم المشترك. هلا احنا عندنا 4 أحزاب، ما عندنا حزب واحد. لو ان كنا عندنا متفقين على كل شيء كان عندنا بيكون حزب واحد. بما انه مختلفين على بعض المبادئ العمل السياسي، عندنا 4 أحزاب، كل حزب له طرح، وعندنا كمان احزاب اخرى يعني غيرهم. انا مثلا بايد القائم المشترك يكون فيها ما يسمى عمدين بيحد نقف معا، او يكون فيها ممثل درزي إضافي من قوى درزية أخرى، لأنه ما بدنا الإخوة الدروز يروحوا يصوتوا للليكود، لا، بدنا يعين معنا مع شعبنا. هلأ القائمة التقنية هي قد تفهمها أنت والبعض المحللين بيفهموها أنه هاي قائمة فقط لضرورات الانتخابات، وأنا بفهمها بشكل مغاير تماما، أنه إحنا 4 أحزاب متفقين نقيم قائمة مشتركة بعد الانتخابات أو قبل الانتخابات. قد ندير بعض القضايا بشكل مختلف لكننا سنحافظ على القائمة المشتركة. إذن المفتاح لإبقاء القائمة المشتركة بعد الانتخابات هو أن تكون قائمة تقنية يكون في إطارها اتفاق مسبق.
1: جميل.
0: قد لا أختلف مع منصور عباس على أنه يدخل الائتلاف الحكومي، لكن إذا دخل الائتلاف الحكومي قد نبقي على المشترك، لأن القضايا المجتمعية المشتركة بيناتنا هي أقوى من فقط مسألة دخول منصور عباس للائتلاف.
1: جميل.
0: يمكن
1: يعني إذا هناك حد أدنى من البرنامج السياسي المشترك المطلوب حتى لا تتحول المشترك إلى مجرد قائمة مقاعد بروفيسور؟
0: انه اول شيء الاحزاب العربيه كلها متفقه على القضايا المركزيه، كلنا متفقين ضد التمييز، ضد اللي بيجرب النقب، ضد الحرب الابادي، ضد ما يحدث في القدس، ضد ما يحدث في قضايا الارض والتخطيط وكيمينس. منصور عباس قبل قبلي وقبل كل الأحزاب الأخرى متفق معنا على ضرورة معالجة كل هاي القضايا، وبقول أنا من أجل معالجة هذه القضايا مستعد أدفع أو أدخل لائتلاف الحكومي. إحنا منقول لا، إحنا من نأثر على من برا من أجل إدخال عملية تغيير عمل سياسي. هذا كل الأحزاب بتقوله، ما إحنا معنين إذا إجا بكرة هذا جانس أو مش عارف آيزنكوت صار رئيس وزراء وقال أنا يا عمي بدي أبطل قانون كيمينتس، أنا أول الناس بدي أقول آه يا عمي أيدوه يوقف.

0: فيها ونعمل عليها، ومنها إعطاء مثال أهل سخنين وراهط وشعب وكابول والنقب إنه ممكن الأحزاب والقيادات السياسية تشتغل مع بعض حتى لو اختلفت بقضية عينية، يعني
1: وحتى لو اتخذ كل حزب مسار مختلف في لحظة تشكيل الحكومي. يعني كيف سيفسر حينه ذلك لدى الجمهور؟
0: محمد متفقين عليه مسبقا اليوم، الأحزاب أنا بقول لك التجمع والجبهة تحديدا والطيب كذلك متفقين انه اذا منصور عباس اختار الدخول للحكومه بشرط طبعا انه في انجازات، مش رايحين يعني على العميان نوقع لمنصور عباس على شيك ابيض، اذا دخل لائتلاف حكومي وهنالك وقف للحرب الاباده وهنالك انجازات عينيه في قضايا النقب وقضايا الجليل والمدن المختلطه وقضايا العنف، انا معني في علاج هاي القضايا كمان يعارض الدخول للحكومي. انا بحكي انا معني في علاج هذه القضايا. هلا الان محمد لم تعد مسألة تحرير فلسطين هي الواقفة على الـ على الـ على الـ على ساحة العمل والميدان الآن. قضايا وقت هذا التجاوز لهذه الحكومة الفاشية التي تحكم في إسرائيل وإجراء تغيير قد يحدث تغيير بعد 20 عام. إذا إحنا متفقين إنه الفلسطينيين بإسرائيل إلهن دور في هذا اللحظة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومعالجة قضاياهن بالقدر الممكن بقدر ما هن. يعني لو تسألني أنت شو بدك أسعد غانم، بدي دولة واحدة من البحر للنهر فيها كل مواطن متساوي. بتقولي بالعشرين سنة الجاي ممكن هذا الشيء؟ بقولك مش ممكن. شو بدك إسا؟ بدي علاج قضايا النقب، بدي علاج قضايا الأرض، بدي علاج وقف هذا مخطط كيمنس، بدي وقف قضايا العنف. هذا شعبنا في حسه البدائي الأساسي يؤمن بذلك ويؤمن أن القيادات السياسية متفقة على كل هذه القضايا. إذا أنتم مختلفين على المقاعد هيك بيسألنا الناس، إذا المسألة هي الخلاف على المقاعد اعملوا قائمة تقنية بهذا المعنى اللي أنا شرحته اللي بيعطي قوة للمشترك ولا يضعفها، يعطيها إمكانية أن تستمر بعد الانتخابات. مش نضحك على الناس قبل الانتخابات قائمة مشتركة من أجل المقاعد، لا، إحنا بدنا قائمة تقنية فيها توزيع أدوار بمعنى إنه بعد الانتخابات إذا قدرنا إن نكون إحنا بيضة القبان سوف نساهم أول إشي في إنه هاي الحكومة ما تعود حكومة في إسرائيل، ثانيا أن تقوم حكومة بديلة نساهم في دعمها من الخارج أو من الداخل بحيث تجري تغييرات جدية في قضايا مجتمعنا ونحافظ على المشترك كعمل مشروع سياسي وطني داخلنا إحنا لكن لشعبنا الفلسطيني للعالم العربي وللعالم، ونقيم أدوات مهنية إلى جانبه. يعني مثلا هنالك نقاش في الجلسات هل نقيم أدوات مهنية من مثقفين أكاديميين مهنيين مش عارف في قضايا الـ دورنا الدولي في قضايا العنف في قضايا التخطيط في قضايا البناء في قضايا القدس في قضايا، هل نقيم مثل هذه الطواقم؟ المرة هاي سوف تقام طواقم إلى جانب القائمة المشتركة وهذا سوف يقوي المشتركة سيجعلها متينة أكثر ولا يضعفها كما يعتقد بعض المحللين.
1: طيب بروفيسور أسعد، يعني حضرتك تطرقت إلى موضوع رئاسة القائمة وتوزيع قاعد على عجالي، السؤال إلى أي مدى هذا يعني سيكون اختبار حقيقي لكل الخطابات الجميلة عن التعددية والشراكي؟ وبدي أروح معك على بعد آخر أخير في هذه المداخلة، كيف يمكن بتقديرك بروفيسور أسعد غانم تحويل هذه القائمة المشتركة في حال قامت وخاضت الانتخابات سوية من مشروع موسمي يظهر عند الانتخابات إلى إطار سياسي دائم يدير الخلافات يحدد الأولويات المدنية ويمنع أن تتحول كل دورة انتخابية إلى مفاوضات من الصفر مرة أخرى نعود من أجل ترتيب الأمور؟
0: على سؤالك الأول
1: تفضل.
0: العقد الأساسي لإقامة المشترك الآن بعد اجتماع الناصري هي رئاسة القائمة وتقسيم المقاعد. تقول لي هاي القضية إذا اتفقوا على رئاسة القائمة وتركيبة القائمة بالأعضاءها بدها تكون عندنا مشتركة، هذا أولا على الأقل للانتخابات. كيف نقيمها بعد الانتخابات 2015 عندما أقيمت مشترك؟ أنا التقيت 4-5 مرات مع النائب أيمن عوجي هو موجود تقدر تسأله، يا أستاذ أيمن خلينا نقيم طواقم مهنية إلى جانب المشتركة، خلينا نبني برنامج عمل مشترك في القضايا المتفقين عليها، ما هي القضايا هيها عديناها إسا قبل شوي منها. احنا انا اسعد غانم لي دور في المجال الثقافي المجال يعني المهني، انا مستعد ان اتبرع بوقت الكامل انه نقيم طواقم مهنيه في قضايا العنف، اقمنا بلجنه المتابعه طب حتى نقيم بالقائمه المشتركه ونطرح على البرنامج عمل في قضايا الكيمنتس والخصص الهدم، هل نقيم طاقم مهني يعمل الى جانب المشتركة. هلا المشتركة إذا بتقول لي أنت 15 مقعد أو 12 مقعد مش مهم، إذا فيها كل كل عضو كنيسة له ثلاث مساعدين قديش عندنا بصير؟ عندنا 48. في بإسرائيل في يعني في برنامج سياسي أو عمل أو طاقم أو جمعية عندها

0: هاي القدرة من الطاقات المهنية. إذا أحسننا الاختيار، إذا أحسننا العمل، إذا فعلا إحنا ملتزمين بقضايا شعبنا ومش بس بالمنصات. هلأ الآن درس اللي صار بالسنوات الأخيرتين ودرس الإبادي عندما أسكتنا بالقوة هو إنه إذا منكونش مع بعض، إذا منشتغلش مع بعض، إذا مندفعش عن بعض، إذا منحميش ظاهر بعض، إحنا معرضين للفتك بنا. يعني أنا لما بحكي معك إسا، إذا بتفكر إنه طلع بن كبير وسمطرش بعد الانتخابات الجاي، أنا يعني بنفس الروح بقدر أسترجي أحكي بين قوسين خلينا أقولها بالفلاح، يعني بتردونيش من الجامعة، بتردوكاش أنت من هاي، بغلقوش لجنة المتابعة، بغلقوش عدالة، بغلقوش مساواة. يا عمي إحنا بخطر وجودي، الخطر الوجودي يستلزم عمل وطني حقيقي. البعض بقول لي يا أسعد أنت قاعد بيض صفحة فلان وعلان، أنا لا ببيض فلان ولا علان، أنا بقول إحنا بخطر وجودي يجب أن ندافع عن نفسنا وعن شعبنا ونعطي مثال وطني حقيقي لشعبنا الفلسطيني بأنه ممكن العمل مع بعض وسط الخلافات. وأنت بتعرف شو الخلافات بالشعب الفلسطيني، إحنا بنقدر ننطي للناس اللي بتظهروا معنا في شوارع باريس مثال لعمل فلسطيني يستحق أنه الناس تتضامن معاه، يستحق أنه الناس تقول والله من أجل فلسطين بدنا نخرج على الشارع في شوارع برلين. نحن نستطيع أن نغير معادلة العلاقة بيننا وبين اليهود، بين داخل المجتمع الإسرائيلي اللي خايف كذلك، أنا بحكي للجانب اللي خايف من بنيامين نتنياهو وسموتريتش. نستطيع أن نعطي قوة، نستطيع أن نعطي قوة لأنفسنا، نستطيع أن نعطي للعالم كله وللعالم العربي مثال إنه هذول الفلسطينيين اللي كانوا دائما مهمشين هن حجر الزاوية في التصدي لإسرائيل الفاشية. في ربما إحداث تغيير بعد 20 سنة، هلا بعد 20 سنة أنا ما بعرف شو يصير، يمكن يصير الوضع أسوأ، لكن هل نستطيع أن نساهم في خلق وضع أفضل؟ هذه لحظة الحقيقة
1: والفيصل
0: تتصرف بشكل مسؤول. فشكرا لهم، شكرا لك على أنه تسمح لي أني أقدم رأيي في هذا الموضوع.
1: الله يخليك أستاذ بروفيسور أسعد غانم، احنا بنتشرف بهذا الرأي دائما، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا عزيزي.
1: شكرا لك. إلى اللقاء. أعلن في واشنطن عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قبل أيام، لكن حزب الله رفضه سريعا معتبرا أنه لا يقدم حلا للحرب ولا يضمن وقفا شاملا للنار وانسحابا إسرائيليا من الجنوب. كيف تقرأ الصورة في لبنان؟ أقول صباح الخير أستاذ جورج علم. صباح الخير أستاذ جورج، هل تسمعني؟
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك أستاذ جورج علم، صحفي والمحلل السياسي اللبناني، صباح الخير. يعني أستاذ جورج، كيف يقرأ هذا الرفض من قبل حزب الله، خصوصا أنه هذا الإعلان في واشنطن كما يبدو يصور على أنه اتفاق قابل للتنفيذ أمريكيا، هكذا وصفه ترامب؟
2: يعني رفض حزب الله بطبيعة الحال أعلنه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وبالتالي من الأساس حزب الله يعني غير مقتنع بالمفاوضات التي يقوم بها لبنان الرسمي مع إسرائيل بإشراف الولايات المتحدة. وباعتقادي أن رفضه لما تم التفاهم عليه سوف يبقي الوضع على ما هو عليه، بمعنى يعني الاعتداءات المستمرة ما بين إسرائيل وبين عناصر الحزب، وبالتالي المزيد من التدمير. لكن باعتقادي كان رئيس الجمهورية واضحا عندما قال بأن الأطراف إذا لم تمتثل إلى وقف إطلاق النار فلا يتحمل كل طرف مسؤوليته، وهذا يعني أمر خطير، بمعنى أن لبنان لا يزال حتى الآن ورقة ابتزاز من إيران من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. الأمر الذي يضع يعني المبادرة الأمريكية أو الوسيط الأمريكي أمام خيارات لابد من الإقدام عليها، خصوصا وأن المسؤولين الإيرانيين أكدوا دعمهم لحزب الله في موقفه الرافض لوقف إطلاق النار. لذلك تعود الأزمة من حيث منطلقاتها إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية، خصوصا وأن لبنان هو كما أشرت ساحة لتعزيز شروط هذا الطرف أو ذاك على حساب سيادة وراحة الشعب اللبناني.
1: طب يعني في المقابل أستاذ جورج، الرئيس عون وصف الاتفاق بأنه الفرصة الأخيرة، رئيس الحكومة اللبنانية يتحدث عن بدء انتشار الجيش في مناطق تجريبية جنوبا، هكذا وصفها. وهذا التباين العميق بين منطق الدولة ومنطق حزب الله هل نحن أمام محاولة لبنانية رسمية لاختبار ما يمكن انتزاعه عبر واشنطن التي كما يبدو تعول على اتفاق من هذا القبيل، أو ربما لا تملك غيره في الأفق مبدئيا رغم هذا الرفض الإسرائيلي ومواصلة حرية

0: عمل في الجنوب كما تسميه إسرائيل؟
1: الحقيقة يعني المناطق التجريبية باعتقادي يعني كانت مطروحة إذا قبل حزب الله بوقف إطلاق النار، لكن حزب الله يعني اعتبر ما صدر عن المفاوضات الرابعة وعن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وقف إطلاق النار، هذا يعني أن الأمور لا تزال في المربع الأول، وبالتالي لم يرتقي الحزب إلى قرار وقف إطلاق النار. السؤال المطروح الآن، هناك محاولات الحقيقة ربما تستمر اليوم وحتى غد لإقناع الحزب بالامتثال، لأن هذا إذا لم يحصل ربما يعطى الضوء الأخضر لإسرائيل كي تقصف الضاحية الجنوبية وبالتالي توسع اعتداءاتها بزريعة أن حزب الله رفض الامتثال إلى قرار وقف إطلاق النار. لذلك لا يمكن القول بأن الأمور وصلت فعلا أمام الطريق المسدود، لا تزال المحاولات قائمة وناشطة. ما هي فرص نجاحها؟ من الصعب جدا التأكيد حول نسبة النجاح، لكن إذا صارت الأمور كما كانت في السابق فمعنى ذلك أن الضوابط الأمريكية لمنع إسرائيل من قصف بيروت باعتقادي أن هذه الضوابط سوف تتحول إلى ضوء أخضر لإسرائيل كي توسع اعتداءاتها، وهذا ما حذر منه رئيس الجمهورية عندما قال أنها الفرصة الأخيرة، إذا لم نلتقطها فمعنى ذلك المزيد من الخراب والدمار للبنان، وبالتالي الكل يجب أن يتحمل مسؤولية قراري.
0: يعني بثلاثين ثانية سؤال أخير إذا سمحت لي أستاذ جورج، ما تقديرك للمرحلة القادمة التي توصف بالحاسمة المصرية في هذا السياق؟
1: الحقيقة أنا باعتقادي إذا لم يتم التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران على خطة سلام واضحة مقبولة من كل الأطراف، فمعنى ذلك أن لا جدوى من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، لأن حزب الله الحقيقة يمتثل بقرارات الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي ما لم يتمكن الحرس الثوري الإيراني من التوصل إلى اتفاقية ترضيه مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف يستخدم الساحة اللبنانية كورقة ابتزاز، وهذا طبعا سيفشل كل ما تم التفاهم عليه حتى الآن يعني انطلاقة هدنة أو لنقول وقف إطلاق نار ثابت في لبنان.
0: هذا هو الحال. أستاذ جورج علامة الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، أريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاءات، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. طيب، من هذا الملف وصلنا إلى ختام الساعة الأولى، ابقوا معنا، نحن طاقم البرنامج الياس مرجي ميساء عساف دان أبو بكر ومحمد أبو العز محمد، ابقوا معنا في الساعة الثانية.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل 90، بيتزا إيطالية شلش

0: وفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
3: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك،
4: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
1: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الساعة الثانية من اليوم السادس، صباح الخير لكم مرة أخرى المستمعات والمستمعين الأكارم. وكنا في نشرتنا الإخبارية وفي ساعتنا الأولى قد تحدثنا عن الجريمة المزدوجة التي وقعت يوم أمس في بلدة يافة الناصرة، والأخبار تصل تباعا، ويبدو أن الحديث يدور عن شقيقين وهما ضحيتا هذه الجريمة، بالإضافة إلى الجريمة التي وقعت في مدينة طمرة. نكون في يافة الناصرة. في البداية ينضم إلي سيد ماهر خليلي، رئيس مجلس محلي يافة الناصرة، مرحبا بك، تعازينا.
1: طبعا الخير إلى جميع المستمعين، تعازينا طبعا للمجتمع العربي ولأهالي الضحايا.
0: ما الذي يمتلكه المجلس المحلي من تفاصيل حول ما كان في يافة الناصرة أستاذ ماهر؟
1: طبعا كيف وصلتنا المعلومات أن من قبل الشرطة وبعض المارة أنه كان في مطاردة قوية بريت يافة الناصري، استمرت لمدى دقائق كبيرة في يافة الناصري، في حارة يافة الناصري، لأنه صارت الحادثة في حي الأقلوم، كانت السيارة وصلت واصطدمت بحائط، وطبعا قتل الأول والثاني نزل من السيارة قتل الثاني. الأسماء فحصنا مش من يافة الناصري في حينه، ضلنا لساعة الصبح الباكري، اتضح لاحقا أنها أسماء في نوفا جليل. طبعا بشي بيقول لهم الإخوة، حتى الآن إحنا بشكل رسمي ما أخذناش الأسماء بشكل قانوني ولا أخذنا الموقع، ولكن هيك الأمور بعدها تسير في هذا النطاق.
0: نعم، إذن يعني التفاصيل الرسمية غير متوفرة حتى الآن، رغم أنه وسائل الإعلام بدأت تنشر بعض الأسماء وبعض الصور كذلك للضحايا. بكل الأحوال هذه الجريمة وقعت في يافة الناصر أستاذ ماهر، وبدأت هناك، ويعني عندما تحدث عن يافة الناصرة ما الذي يعني وقوع حدث من هذا القبيل؟ حدث كبير، يعني مطاردة كذلك في الشوارع، وهذا قد يعرض كذلك حياة الناس المواطنين داخل يافة الناصرة كذلك إلى يعني ضرر ولربما خطر مباشر على الحياة. كيف تقيمون ما جرى في المجلس المحلي؟

0: علي.
1: هذا الحكي اللي بنحكي انه اليوم احنا فرق بين الجريمه والعنف. اليوم احنا بنتعامل مع جريمه للاسف المجتمع العربي، يعني العنف هو صراعات بين عائلات وبين افراد هي مسيطر عليها او صراعات اخرى، ولكن من الجريمه يكون حكيات العمل الجريمي ممكن يكون في بلدات ثاني، حتى ربما تل ابيب او بيرسبع او اماكن اخرى، ولكن التصفيات بتصير يمكن بالناصري او بالريني او بيافت الناصري. بيافت الناصري معروف انه في شارع 75 بفصل ما بين الناصر وبين حيفا، ففي للاسف مضررات كبيره بهذا الشارع. فمن هون احنا ما معنا الامكانيات والقدره نسيطر عليها، اكيد هاي الشرطه بتحمل هاي المسؤوليه رجال الامن، واكثر من ذلك حتى الحكومي، وكيف بدها تخصص ميزانيات من اجل حل هاي الامور. طبعا احنا اليوم لازم نكون مؤثرين، عم الوضع صار في حاله طوارئ، من هون ندائنا لكل ابناء المجتمع العربي والاحزاب أن يكونوا مؤثرين حتى نحل هاي المشكلة. المشكلة أكبر منا بكثير، وزي ما تقول عم تتوسع بشكل كبير وشكل ضخم. من هون إحنا لازم يكون في جهاز قوي لحل هاي المشكلة، مع احترامي لكل المسؤولين والناس وكيف حنطلع في هاي الأمور، ولكن تعددت الحدود الحمراء وتعددت كل منطق السليم. من هون لازم يكون في تدخل كبير اللي ما يسمى الحكومة يدير هاي الأمور بتحل هاي المشكلة.
0: أستاذ ماهر، على مستوى الغضب الشعبي والجماهيري، شهدنا قبيل اندلاع هذه الحرب تلك المظاهرات الجبارة التي انطلقت في سخنين، في تل أبيب، وعدد وسلسلة ورزمة من المظاهرات والاحتجاجات والنشاطات التي أعلنت عنها لجنة المتابعة وغيرها، سرعان ما خفتت طبعا بسبب الحرب. ما هو دور المجالس المحلية، دوركم كمجلس محلي يافة الناصرة كذلك، في إعادة هذا الزخم إلى الشارع لمطالبة الحكومة والشرطة للقيام بعملها، وكذلك لمحاولة ردع المجرمين والإجرام؟
1: بشكل خاص يافة الناصرة ومجلس يافة الناصرة عمل مجهود كبير بهذا المضمار، مجهود حتى فوق الطاقة على كل المستويات، كان مستوى المحلي ومستوى القطري ومستوى مستوى دولي، ولكن للأسف اليوم يكون واقعيين. اليوم القرار مش بدينا والحلول مش بدينا، والمظاهرات جزء من تعبير عن الغضب، ولكن ما هي حل؟ والحل بل أخذ القرار، ويكون لك تأثير في أخذ القرار، وكيف تطلع الأمور المهنية الحكومة كيف تأخذ هاي تحول هاي لها وزن، كلها ميزانيات خاصة وشخصيات تعمل بشكل مهني بهذا الموضوع. الإشي مش سهل، ولا هو عبارة عن كلام، ولا هو عبارة بس عن مظاهرة. الإشي بده زي ما تقول جهاز قوي يشتغل عليه على مدار أيام وأسابيع وأشهر وربما سنوات حتى تشتده. من هون إحنا بنقول يعني لازم إحنا عن الوقت يكون لنا تأثير في هذا المضمار في أخذ القرارات في القدس وعلى الحكومة حتى نحل هاي المشكلة. في تقديري ما أي برنامج بنعمله هو إيجابي، ولكن مش هو الحل.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات سيد ماهر خليلي، تعزينا مرة أخرى، وعلى أمل يعني أن نتحدث إليك وإلى بقية رؤساء مجالس محلية في مجتمعنا العربي في ظروف أخرى، لربما وإنجازات وليس في جرائم. بدي أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا لك. إذن هذا هو الحال، وهذه هي الجريمة التي وقعت كذلك في يافة الناصرة كما أشار سيد ماهر خليلي. حتى الآن تفاصيل واضحة رسمية للضحيتين لم تصدر، ولكن سنكون في متابعة بعد عدد من ما نشر، بعد عدد من الأنباء التي نشرت والصور التي نشرت سنتحقق منها بطبيعة الحال. سنكون بعد قليل كذلك في مدينة طمرة التي شهدت جريمة أخرى للأسف الشديد، ولكن قبل ذلك سنكون في طوبة زنجرية التي شهدت استنفارا شعبيا ورسميا رافضا لزيارة رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة سويسوكوت لمدارس القرية. المجلس المحلي والأهالي مسيئة وتحريضية. سيد محمد هيب، صباح الخير.
2: صباح الخير إلى كل جميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك، ناشط السياسي والاجتماعي في قرية طوبة زنجرية، وكنا قد تابعنا هذه القضية بشكل عيني. يعني كيف بدأت هاي القصة؟ وين تتحولت من زيارة لجنة التربية إلى قضية أثارت غضب واسع بالقرية؟
2: يعني هذه الزيارة العنصرية بدأت قبل شهر ونصف، قام هذا النائب في زيارة قريتنا وبدأ يعني يدخل إلى البيوت مع طاقم مستشارين. عند هذه الزيارة يعني قام أحد صاحب أحد البيوت طرد هذا الإنسان لأنه معروف أنه تربى في مع شبيبة التلال نعلاق باوت مع بالمدرسة الكهنية مدرسة كهنة العنصرية، اقتحماته إلى مدن الضفة الغربية والقرى هناك، اقتحامه إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، اعتداؤهم المستمر على أبناء شعبنا. وبدأت من هذا المكان. عندها بعد هذه الزيارة بدأ يعمل مقابلات صحفية وفي المقابلات الصحفية بدأ في تهديد قرية طوبة ومدينة أم الفحم أنه سيدخل إلى هذه الأماكن حتى يرى كيف يتعامل أبنائنا مع الشرطة ويعلمنا كيف نربي أبنائنا. تم إرسال برقية من لجنة التربية والتعليم إلى المجلس المحلي والمدارس أنه في تاريخ 24 أيار أراد أن يزور طوبة الزغرية، فكان هناك الرفض مباشرة من قبل رئيس المجلس على هذه الزيارة التي هي زيارة استفزازية، يعني استفزازية مرفوضة جدا. فبعدها كان توجه من طواقم وزارة التربية والتعليم إلى الرئيس نفسه وطلبوا منه أن يعني يستقبله. فطلب الرئيس في يعني بهذا الأمر أن تكون برنامج يبعث للمجلس المحلي نقوم في التشاور به من رئيس المجلس طاقم التربية والتعليم في القرية اللجنة الشعبية نرى هذا البرنامج إذا كان برنامجا زيارة حتى منفعة لطلابنا أو هي زيارة استفزازية. ووافقنا عليه. في الساعة 10 صباحا في قبل أسبوع وصل إلى اللجنة على الموافقة. بعدها بأربع ساعات صعد على منبر الكنيسة وبدأ في مهاجمتي أنا شخصيا، أنا مستشار برلماني أعمل في الكنيسة، مهاجمة الدكتور ياسر فجرات عضو الكنيسة ومهاجمة الدكتور سمير بن سعيد وأنه سيأتي على طوبة غصب عنا، يعني غصب عنا سيأتي إلى طوبة. بعدها التقيت فيه بأرفقة الكنيسة وصور هناك مقطع فيديو معي أنا أنه سيأتي إلى طوبة، فأنا هناك أنا أخبرته أنه من غير موافقة أهل البلد لن يدخل إلى مدرسنا.
0: ولكن لماذا تستهدف طوبة الزنقرية تحديدا بهذا الشكل، وخصوصا أنه يعني في السنوات الأخيرة شهدت زيارات متكررة من شخصيات يمينية مرتبطة بملفات الهدم بالجريمة بالتعليم وما إلى ذلك، يعني هذا قد يسأل المجتمع العربي لماذا طوبة الزنقرية تحديدا؟
2: طيب أنا أريد أخبر إخوان المستمعين كثيرا، والكثير من المستمعين لا يعرفون قرية طوبة الزنقرية. قرية طوبة الزنقرية قرية بعيدة جغرافيا عن الجليل والمثلث والنقب، موجودة في أقصى الشمال. قرية طوبة الزنقرية في سنة 2011 تم إحراق مسجد فيها من قبل قطعان المستوطنين. في طوبة الزنقرية بسبب وجودها البعد الجغرافي عن الجليل والمثلث والنقب هناك سياسيات يعني مخفية منذ سنوات على أن تكون هذه البلد يوما من أيام حولها مستوطنات. توجد يعني في جانب قرية توجد الكثير من الأراضي اللي هي لأصحاب هذه البلد. أبناء طوبة يعدون من شجعان، نتهم منذ سنوات في يعني أننا نأخذ خاوة وما يسمى بين هلالين بالبروتكشن وغيرها، وأن نحن مجرمين في السرقة في الشمال. ولكن لحد هذه الدقيقة لم يسجل أي شاب من بلدنا على أمور الخاوة. نحن ضدها، يعني أنا مناشط اجتماعي أو سياسي، أخي رئيس المجلس السيد مؤيد اللجنة الشعبية أهل البلد، نحن ضد هذا الأمر، نحن ضد العنف والجريمة، ضد الخاوة، ضد أن الناس تخلق.
0: وأنتم بالمقابل لا ترفضون أي زيارة مهنية من أي مصدر كانت، تبحث مشاكل التعليم، تدعم المدارس، تبحث مشاكل العنف الجريمي، يعني كانت أو لم تكن موجودة داخل القرية، ولكن ترفضون أن يدخل مسؤول سياسي إلى مدارسكم بعقلية الاتهام، بعقلية التحريض، وهذا أساسي سيد محمد.
2: أخي الكريم، أنا البارحة يعني وصلني الكثير من الاتصالات من نواب من الكنيسة، أكثر من 7 نواب قدموا البارحة لرئيس الكنيسة على طرد سوي سكوت من رأس لجنة التربية والتعليم وحتى محاسبته في لجنة الاعتكاف في الكنيسة على ماذا فعله. يعني فعل أمر غريب جدا، يعني كان لديه شروع بالقتل. حتى قبل أسبوعين هددنا في مقابلة مع إيال بركبش في قناة 13 أنه قال له ما تخاف الخاص قال أنا معي فرد والعربي اللي بدي يحكي يعني بقتله بهذه اللغة. البارحة أخرج يعني مقص حديدي كهربائي وأراد أن يقص الخفول ما هدد يعني الشرطة التي كانت حوله وهدد الناس كلهم.

0: وقف في طوبة لمدة ساعتين. حاول يعني مدير اللواء في الشمال حاول قيادات من الشرطة أن تخرجه ولم وكان رفض. اتصل يعني أمامي، أنا كنت في الصف الأول أمامه، اتصل في ائتمار بين كبير عشرات الاتصالات حتى يسمح للشرطة أن تقتحم المدرسة والدخول. فكان الشباب طوبة داء امبارح في المرصاد، وهذا ما حدث. طوبة هي قرية عربية فلسطينية بدوية، سنبقى على محافظين على أرضنا. شاء من شاء وأبى من أبى، ومثل ما قالوا بلغتنا يدبر له بس ويخلع انيابه.
1: أستاذ محمد هيب، ناشط سياسي واجتماعي من قرية طوبة الزنقرية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا،
1: يعطيك العافية. ومن الطوبة الزنقرية قبل ذلك كنا في يافة الناصرة، والآن إلى مدينة طمرة للأسف الشديد التي شهدت جريمة أخرى الليلة الماضية بعد مقتل مالك ماركان في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في المدينة. نتحول إلى مدينة طمرة، ينضم إلي من هناك الأستاذ محمد صبح، مرحبا بك.
2: أهلا بك أخي محمد وكل المستمعات والمستمعات.
1: يعني تعزينا أولا لكم في طمرة، جريمة قتل، يعني إذا في تفاصيل متوفرة أو نتحدث عن ما كان بالعموم.
2: يعني نتحدث عن إطلاق نار باتجاه المرحوم مالك ماركيان 48 عام، وللأسف الشديد يعني تم إقرار وفاته بعد فترة قصيرة جدا كون الإصابة كانت يعني بالغة، وبالتالي يعني نحن أمام هذا المشهد الدامي في طمرة وفي يافة الناصرة وفي كل قرانا ومدننا العربية بسبب هذه الحالة من الفلتان الأمني، حينما يعني يطلق العنان لهؤلاء المجرمون كونه لا يوجد أي رادع عمليا، أي رادع قانوني وبطبيعة الحال أي رادع أخلاقي إزاء هذه الحالة التي يمر بها مجتمعنا. نحن بطبيعة الحال كما دوما سنؤكد على أن المتهم الأول والأخير بهذه الحالة التي يمر بها مجتمعنا هي هذه الحكومة وسياسات الحكومة وهي هذه الشرطة المتواطئة مع الجريمة. يعني لو كان هذا السلاح يستخدم لأهداف أخرى لكان على الفور تم جمعه وإنهاء هذه الحالة. فنحن يعني نعرف أن الأدوات لدى الشرطة متوفرة، ولكن ما يغيب هو قرار سياسي لاجتثاث هذه الآفة من مجتمعنا. هذا القرار يغيب ليس صدفة، وإنما من أجل أن ينشغل مجتمعنا فقط في بقائه على قيد الحياة. يعني جريمة القتل هذه في طمرة، جريمة مزدوجة أيضا في يافة الناصرة خلال هذه الليلة. منذ بداية هذا العام يعني فقدنا العشرات من أبناء يعني مجتمعنا بفعل هذه الآفة، والسنوات الماضية للأسف الشديد المئات، يعني أكثر من 200 كمعدل في كل عام. وبالتالي علينا ألا نصمت إزاء هذه الحالة.
1: ما يعني أستاذ محمد كما ذكرت، رغم أن تفاصيل في هذه الجريمة العينية ما زالت مبهمة غير واضحة، ولكن الآن أسألك بقبعاتك المختلفة كرئيس للجنة الشعبية في مدينة طمرة، كمدير عام كذلك لجمعية مجتمع مدني فكر بغيرك، وكذلك كمواطن طمراوي وابن المجتمع العربي، ما الذي بوسعكم فعله في كل هذه القبعات التي ترتدونها، وخصوصا أنه يعني هناك من عول كثيرا على الحراك الشعبي الذي يعني كما ذكرنا قبل قليل مع السيد ماهر الخليلي خفت بواقع الحرب وما إلى ذلك، وهناك مساعي حثيثة من قبل لجنة المتابعة والأحزاب السياسية والحركات الفاعلة وما إلى ذلك لإعادة إحياء هذا الحراك الغاضب، ما الذي بوسعنا كمجتمع بكل قبعاتنا أن نفعله؟
2: يعني بطبيعة الحال يجب أن نستخدم كل مكامن القوة الموجودة بين أيدينا كمجتمع عربي فلسطيني. أولا الوحدة قوة، وبهذه الحالة الوحدة يجب أن يعني تبنى على أساس متين، وأتحدث هنا ليس فقط عن الوحدة السياسية بين الأحزاب وإنما عن الوحدة المجتمعية. حينما يشعر المجتمع كاملا بأنه مستهدف من قبل هذه السياسات العنصرية، حينما يصبح الدم العربي يعني باخس الثمن بشكل واضح وجلي لجميعنا، بالتالي علينا أن نتحرك، والتحرك يجب عليه أن يعني يظهر بشكل مختلف عن الحراكات السابقة التي قمنا بها التي يجب أن تستمر وهي مهمة، ويعني أدت مهمة يعني مهام جيدة وأوصلت رسائلنا على الدوام إن كان في المظاهرات والاحتجاجات في البلدات وفي تل أبيب وفي غيرها. ولكن إزاء هذه

0: الحالة المستمرة علينا أن ننتقل خطوة واحدة إلى الأمام. وتم الحديث قبل الحرب الأخيرة عن إضراب لعدة أيام، أعلنت عنه لجنة المتابعة أنه سيتم خلال أشهر قليلة. الآن المطلوب هو العمل بشكل حثيث لإطلاق هذا الإضراب للإعلان عن موعده والعمل على إنجاحه. يعني نحن لدينا بين أيدينا قوة اقتصادية كبيرة، نسيطر على مجالات اقتصادية ومجالات جدية في هذه البلاد بفعل قدراتنا، وبالتالي علينا أن نستخدم هذه القوة الاقتصادية من أجل أن نضغط على يعني هذه الحكومة العنصرية والفاشية لنلزمها بأن تتخذ القرارات لاجتثاث هذه الآفة. عمليا المطلوب منا جميعا أن نتجند بالكامل لتنفيذ كل القرارات التي ستصدر والتي صدرت عن لجنة المتابعة من أجل أن يكون لها الصدى الكبير والأثر الكبير والضغط الكبير على هذه الحكومة. وبطبيعة الحال بقبعة السياسية أقول يعني لا مجال أن نترك هذه الانتخابات القريبة دون أن يكون لدينا رد قوي عبر الوحدة السياسية وعبر الخروج للتصويت بكل قوتنا كي نغير هذا الواقع، أولا بإيصال أكبر عدد من ممثلينا للبرلمان، وثانيا باقتلاع هذه الحكومة الفاشية.
1: أستاذ محمد صبح، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة ومدير عام جمعية فكر بغيرك، بدي أشكرك جزيل الشكر وتعزينا مرة أخرى على هذا المصاب في مدينة طمرة.
0: تحياتنا لكم. شكرا
1: لك. إلى اللقاء. فاصل ونعود.

0: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
0: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
5: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
6: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس

0: بتوصل كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
2: ثلاثة وعشرون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس الذي كنا فيه قبل الفاصل في مدينة طمرة بعد جريمة القتل هناك، وقبل ذلك في قرية يافة الناصرة وجريمة القتل المزدوجة، وبينهما كنا في طوبة زنجرية بعد هذا الاستنفار الشعبي، الغضب كذلك الرسمي الرافض لزيارة رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة في سوكوت وتابع لحزب الصهيونية الدينية. نكون في ملف آخر الآن، بعد أن أدانت المحكمة المركزية في حيفا شاب باسل عباهري من عرابي وعدد من القاصرين في ملف أمني خطير. نكون مع تفاصيل ومخرجات هذه الجلسة القضائية مع المحامية مرح أمارة. مرحبا بك مرح.
3: أهلا، يعطيك العافية، صباح الخير.
2: صباح النور مرح. يعني أبرز ما جاء وما صدر عن هذه المحكمة تحديد أن تهم باسل وتهم القاصرين.
3: طيب، أول إشي بس عشان أطمنكم، يعني لهاي اللحظة أنه ما صدرش حكم نهائي في ملف العقوبة. يعني الجلسة اللي كانت مبارح جلسة المرافعات بشأن العقوبة، ما يسمى بالعبرة تيونين لعونش، يعني النيابة هون بتعرض موقفها العقابي والدفاع بيعرض شو الدفاع تاعه، يعني ليش مش لازم نتبع شو النيابة عم تعرض. وهون المحكمة بتشوف يعني الطرفين وبتقرر في موعد لاحق، يعني مش زي ما الناس مفكرة انه مبارح كان البت في القرار والبت الحكم. يعني بالنسبة للتهم المنسوبة للمتهم والقاصرين، بفضل ما نخدش لأنه في إثور ترسوم ومنع
2: أمر منع النشر في التفاصيل. طيب، يعني ما راح بعد ما نشر في الإعلام يوم أمس كان هناك لغط لربما وعدم ترتيب في الأوراق. النيابة طلبت 25 عاما، هناك من فسرها بأنه هذا حكم على باسل ب 25 عاما. يعني لو توضحينا وترتبينا الأوراق في هذا السياق مرح إذا سمحتي.
3: أكيد. أول إشي النيابة زي ما أنت حكيت طلبت 25 عام، صح؟ طلبت عقوبة جدا مرتفعة بالنسبة للتهم اللي هي بالآخر أغلبها يعني نسيونات، ما يسمى في محاولات. واستندت يعني بهذا الطلب يعني لخطورة الأفعال بين المتزوجين، يعني المنسوبة يعني للمتهم، وكمان حسب وجهة نظرها ولسياسة العقاب المتبعة بشكل عام في سوابق قضائية سابقة، وكمان أضافت يعني اعتبارات الرادع العام والخاص. بالمقابل إحنا من جهتنا كدفاع وضحنا للمحكمة إنه العقوبة لا تبنى فقط على خطورة التهمة نفسها، كمان لازم الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الشخصية للمتهم وظروفه الفردية، عشان طلبنا إعطاء يعني وزن حقيقي كمان لعمره ولخلفيته الاجتماعية ومسيرته التعليمية والأكاديمية، وكمان يعني كمان الظروف الثانية يعني بالملف.
2: طيب، يعني ما راح هذا هو طلب النيابة ورد الدفاع كما شرحتي، المرحلة المقبلة؟
3: بس عم نستنى احنا عمليا ما يسمى بجزارة دين اللي هو رح يطلع كمان شهر من اليوم، رح يكون في محكمة بالأمر. زي ما حكيت لك يعني النيابة صح طلبت 25 سنة بس كتير مبالغ فيه، يعني طبعا يعني انا حسب رأيي يعني ومش رح تروح المحكمة لهناك، يعني في قضايا قتل يعني بتوصل 20 سنة، فهك أطمن الجمهور يعني انه لا مش رح يصل 25 سنة ابدا. يعني
2: طيب، يعني نرجو ذلك وسنتابع معكم في هذا السياق المهم. المحامية مرح أمارة، شكرا جزيلا لك على ترتيب الأوراق وعلى كل هذه الإضاءات المهمة. شكرا لك مرح.
3: الله يسعدك،
2: يعطيك العافية. يعطيك العافية. طيب، في ملفنا التالي نفتح قضية لفنيي الأشعة الذين درسوا خارج البلاد خصوصا في جامعات فلسطينية مثل جنين وبيت لحم وغيرها، وتضرروا من قانون جديد دخل حيز التنفيذ في تموز 2023. سيكون معنا ضيف فضل عدم الكشف عن هويته في هذه المرحلة ولكنه من أحد المتضررين في هذه القضية. صباح الخير أخي.

0: صباح النور.
1: يعني اولا نشرح هيك للسادة المستمعين الصورة بوضوح، شو اللي تغير بعد القانون اللي دخل حيز التنفيذ في 2023؟
0: اللي تغير بعد القانون، اول شيء صباح الخير للجميع.
1: صباح الخير.
0: اللي تغير بعد القانون انه انا مثلا واحد من الناس اللي تضررت من هذا القانون. القانون بيحكي اذا اي بني ادم ما اشتغل 3 سنين في مستشفيات حكومية قبل ما يطلع القانون، هو ملزم يعمل زي اخشرة اللي هي تدريب عملي، وبعد ملزم يعمل امتحان طبعا حسب كل واحد للفترة اللي هي ناقصته قبل ما يطلع القانون نفسه. مثلا كان كثير بنود بالقانون اللي هي مش مفهومة، اللي اشتغل قبل 3 سنين، في ناس راح عليها تعليمة، في ناس لغولة تعليمة. مثلا اللي تخرج بعد سن القانون، اجت الدولة حكت له انت تعليمك مش معترف فيه، انت هاي شهادتك تقدر تمسكها وتروح كأنه زدت تعمل فيها اي اشي اللي بدك اياته، بس انت كشهادي مش معترف فيها.
1: يعني الفئة المتضررة تحديدا كل من درس فني أشعة خارج البلاد، ولا بس اللي ما اشتغل في مستشفى حكومي خلال السنوات الثلاث اللي قبل القانون؟
0: كل يتعلم خارج البلاد، بس الاشي ما بيشمل اللي اشتغلوا 3 سنين بمستشفيات حكومية قبل سن القانون. وركز على كلمة مستشفيات حكومية، لأنه أي حدا اشتغل 3 سنين بس مش بمستشفى حكومي زي كوبات حليم، زي مستشفى خاص،
1: القانون ما تحسب له.
0: بالضبط، القانون أجا قال له أنت ملزم تختار فئة واحدة اللي تشتغل فيها زي سيتي أو الـMRI أو الرنتجين.
1: يعني لحظة شوي، هاي النقطة لازم نوضحها أخي. بحسب ما فهمنا، ويعني احنا حكينا كذلك مكالمة مطولة قبيل هذا الملف، المطلوب من المتضررين إتمام 500 ساعة تأهيل، وبعدها التقدم لامتحان دولي، وبعدها اختيار مجال واحد فقط، يعني سي تي أو MRI أو إكس راي. كيف بنعكس هذا الشرط على مساركم المهني؟ وليش بشكل حصر الفني واحد زيكو يعني في مجال واحد مشكلة، خصوصا أن طبيعة العمل بالأشعة بتحتاج لمرونة بين عدة أقسام؟
0: صح، لا ما حدا عنده جواب، ما حدا جاوبنا، ما حدا تتوجه لكثير ناس، توجهنا لوزارة الصحة نفسها، ما حدا عنده جواب انه واضح انه ليش احنا. طب انت اجيت بدك تعملنا امتحان، وبدك تعملنا بدنا نمرق كذا اشياء، طب ليش احنا بعد ما نمرق هاي الامتحانات ما نقدر نرجع نشتغل بكل المجالات هاي؟ ليش اللي تعلم هون مثلا خلص امبارح بينفع يشتغل بكل شيء، بينما اللي انا مثلا انا عن حالي بقولك صار لي مخلص تعليم 6 سنين. ليش انا اجي مثلا بعد 6 سنين خلصت تعليم اجي اعمل امتحان واختار موضوع واحد مثلا؟
1: ويعني طبعا انت تعايش هذه التجربة وتتعرض لهذا الضرر وامثالك كثيرون كما افهم. كيف بيأثر هذا القانون عليك شخصيا بالعمل بالدخل بالاستقرار المهني؟
0: بيأثر ماديا وبيأثر مهنيا، انه مثلا يعني حتى لو انه طلع لي شهادة مثلا بالسيتي انا بعد عمر طويل بدي اشتغل، صار لي شغل مثلا حد البيت بالإكسري. طب ليش انا ما اقدرش اجي اشتغل هذا الشغل؟
1: ساعتها شو المطلوب منك بهاي الحالة اذا بدك تنقل على ولا شيء؟ ما بزبط. طب في زملاء بتعرفهم بشكل شخصي تركوا المجال، او خلينا نسميهم عالقين اليوم بين دراسة انتهت وخبرة جزئية؟
0: في زملاء تركوا المجال، في زملاء راحوا لا توجهوا لمحلات ثانية اللي عملوا مثلا هسفالة سعود تكملي. في ناس اللي انطرت من شغلة، أجا محل شغلة قال لأ انتو ما بنفع تكملوا شغل، روحوا خلصوا حالك وبعدين ترجعوا.
1: طب إذا هسا اليوم بدنا هيك نسمعك بتوجه رسالة لوزارة الصحة، للجهات اللي صاغت هاي القانون، شو التعديل العملي اللي بتطالبوا فيه تحديدا أخي؟
0: إنه لما بدنا يجوا يعملوا هيك قانون، إحنا تمام بدك تعمل قانون، بدك ترتب الإشي، يكون امتحان، يكون إشي مرتب، تمام، بس بنفعش تيجي أنت ترجع زي ما بيحكوا ريترو أكتيفي 10 و15 سنة لوراء. أنا بحكي لك في ناس اشتغلت معي من قبل 20 سنة
1: بأثر رجعي، نعم،
0: اتعلمت بريت الدولي بس ما اشتغلت بمستشفى حكومي، أجوا برضو هيقبيلوا وتاع إنه نقخ موضوع واحد. طب صار له 20 سنة بيشتغل، عمره 50 سنة، فاهم؟ فالإشي إنه

0: المنطقي يكون انه يجوا يرجعوا على القانون، يكون في تعديل للقانون انه مثلا اللي تعلم من تاريخ كذا وكذا ما بيلزم يمرق هاي الاشياء، بس اللي تعلم بعد تاريخ كذا وكذا مجبور يمرق 1-2-3.
1: بتعرف اخي لكل وظيفي
0: مريض وزي ما عملوا مع الكثير كثير مواضيع.
1: بالضبط، يعني هذا سؤال الاخير لك، يعني بكل وظيفي سواء في التمريض ولا في الاطباء والمحامين، في هناك نقابه، في جهه تمثيليه بتمثل هؤلاء المتضررين. السؤال، عندكم جهه مجموعه من هذا القبيل اللي ممكن توصل هذه الشكوى طريقة رسمية على أمل أنه يتغير شيء ما في الأفق؟
0: لا صراحة، بس مش عن جد داعمين. أكثر شخص يعني ممكن عن جد عم بيساعدنا بهذا الإشي الدكتور أحمد طيبي.
1: نعم، وجهته للدكتور أحمد طيبي، شو كان رده؟
0: وجهنا له، كان رده إيجابي صراحة وعم بيساعدنا من أول يوم لليوم. هو بقول انه ممكن راح يكون في تعديل للقانون، بس نعم. بعد ما فيش وانت ممكن وقت او تاريخ محدد. بنتأمل ان شاء الله انه يكون في شيء بالوقت القريب وان شاء الله خير.
1: طيب، هذا ما نرجوه دائما، وهذه الرسالة يجب أن تصل. يعني في نهاية المطاف أخي، تنظيم المهن الطبية طبعا أمر مهم وضروري ونحترمه، ولكن أي قانون مهني كيف تفضلت حضرتك يجب أن يوازن بين جودة الخدمة وحقوق العاملين. حقوقكم كمتضررين في النيول أشعة ما بطلبوا تجاوز القانون، وهذه الرسالة التي أشد على أيديك فيها، بل بطلبوا مسار عادل بيعترف بدراستهم، بخبرتهم، بجهدهم، بأموال أهليهم اللي كذلك صرفت عليهم، وما بحول مكان الدراسة أو نقص سنوات العمل السابقة إلى حاجز دائم أمام مستقبلهم المهني. وهذه الرسالة التي نوجهها معك، وعسى أن تصل إلى الجهات المختصة، ونحن سنعمل بدورنا كذلك على إيصال هذه الرسالة. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وإن شاء الله أنه خير يا رب.
0: إن شاء الله يسلم ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك، إلى اللقاء. طيب، إلى ملفنا التالي، وقبيل العطل الصيفي اللي بتبلش يعني تقريبا في أواخر الشهر الحالي، كثير من العائلات تواجه تحدي اقتصادي مضاعف. يعني مصاريف الترفيه، المخيمات، السفر، المطاعم، الهدايا وغيره، في ظل موجات غلاء متتالية تضغط على ميزانية البيت. أقول صباح الخير أستاذ حسين خليلي.
2: صباح الخير محمد. صباح
1: الفل. أهلا بك، خبير في الاستهلاك ومستشار اقتصاد العائلي. يعني أستاذ حسين، العطل الصيفية عند كثير من العائلات تتحول إلى عبء اقتصادي كبير.
2: صحيح جدا، خاصة أن الإحصائيات بتقول أنه 30-50% من مصروفنا بيزيد الصيف، وأكثر من 60% بيفوتوا بضغط مالي بسبب المناسبات، الترفيه، الإجازات، المصروف اليومي اللي هو بيزيد بشكل عفوي وتلقائي، لأنه المجالات مفتوحة أكثر، المساحة موجودة للطلعة من البيت أكثر، وكل طلعة من البيت بتكلف مصاري. تحدي كثير كبير إدارة الميزانية في الصيف.
1: وشو أكثر هيك البنود اللي بتستنزف، خلينا نسميها ميزانية الأسرة بالصيف؟
2: المصروف اليومي اللي هو مثلا بالكهرباء والمكيفات، مثلا إذا بقول لك إنه إذا بنحط المكيف على درجة حرارة 24 موفر 20% من الاستهلاك. البنزين السيارة اللي هو بيزيد طبعا لأنه في طلعات أكثر، بس بالأساس هي المناسبات. مثل الأعراس، مثل الأعراس مثلا اللي هي طبعا الأعراس بمجتمعنا في إشي مجنون صار، والواحد ممكن يحكي بشكل منتقد شوي هيك، فإنه بهدف الاستقرار إحنا بالأسلوب هو بيؤدي لدمار. المناسبة الكبيرة، المعازيم الكثيرة، و30% الدراسات بتقول محمد إنه 30% من أكل المناسبات بصفي بالآخر بسلة النفايات. فبنحكي على مبالغ طائلة عم تستثمر بهدف المناسبة الكبيرة، ومفاهيمنا الخاطئة في إنه كل ما كانت المناسبة أكبر بتكون أحسن. جودة المناسبة في الفرحة والهدف منها هي إنه نقضي، إنه نعيش الانتقال للمرحلة الثانية بواسطة مناسبة حلوة تكون في جودتها. فالمصروف،
1: بتعرف ناس بشكل شخصي سمعت عنهم أو حكوا لي قصتهم إنهم بتدينوا عشان يعرفوا ينقطوا في العرس، تفهم لوين؟
2: احنا في شقين للموضوع، شق لصاحب المناسبة،
1: صاحب المناسبة والمجنون المشارك
2: والمعزيم. يعني احنا بنحكي على ناس اللي بالاخر معظم مجتمعنا هن الناس اللي عندهم معاش شهري، اللي بيعيشوا على قدهن، اللي عندهم التزامات ثابتة بالقروض والدفعات، وبنفس الوقت المتغيرات اليوم يوم تبعهن كمان زاد بسبب الصيف. لما تزيد الدفعات اليومية بطلت شهرية صارت دفعات يومية، فانه بدي اشارك في كل المناسبات، الموضوع بيضغط بشكل مش طبيعي، خاصة مع التكلفة العالية تبعت المشاركة في المناسبة اللي هي بالهدايا والنقود. فالنصيحة اللي ممكن أقولها للأهل يعني

0: عمي وين مش مجبور اروح على كل مكتوب عرس بيجيني اروح عليه. الشغل الثاني اللي هي صاحب المناسبه نفسها واللي حكيناه في البدايه، احنا هدفنا الاستقرار، الهدوء، بناء حياه زوجيه، بناء مستقبل، تخطيط بشكل سليم، بناء عائله. مش راح تبلش بشكل مستقر اذا بلشنا بديون والمناسبات.
1: لا كيف شو بدي يقولوا عنه فلان وعلان؟
0: بالضبط احنا الموضوع هو انه كمان المناسبه اللي بتنبنى على نقوط. طب النقوط شو هو؟ النقوط بالاخر غير قرض طويل الامد. أنا عم بأخذ مصاري وبرجعها، وحتى إذا بنطلع عليها
1: مرات مع فوائد، يعني نقطني قبل 10 سنين 200 شيكل بنفعش اليوم ال 200.
0: يعني لما تجوزنا قبل 25 سنة كان نقول الوجبة حقها 70 شيكل، اليوم حقها 250 شيكل. وصدقني في ناس بتسد ديون أو بتسد النقوط ل 25 و 25 سنة لقدام، زائد الضغوط الثانية اللي هي في شغلات ثانية في الصيف اللي هي يعني المناسبات عم بتضرر في إنه وقت الترفيه تبعنا يكون في جودي.
1: وبالذات الرحلات هيك تروح أنا وياك على شق الرحلات لأنه مهم، يعني لربما في ناس في عائلات كاملة فسحتها الوحيدة هي عطلة الصيف، يعني لقاء العيلة جميعا. هسه سؤالي لك بشكل خاص، كيف بنتعامل إحنا كأهل مع ضغط الأطفال ورغبتهم بالمشاركة بكل نشاط ومنه الرحلات والمخيمات، خصوصا لما العائلة بتبلش تقارن نفسها بعائلات أخرى على مواقع التواصل تحديدا؟
0: ايه فنتين بيشتركوا بنفس المحل، خلينا نقول الموضوع الرحلات اللي هي كمان شراكه فيها الاولاد للعائلات. الرحله خارج البلاد هي مش وظيفه، مش مهمه، الضغط الاجتماعي مش هو الشيء الاساسي المفروض يحركنا عشان نقدر نترفه. في سياحه داخليه وفي سياحه يوميه، ممكن الواحد يطلع في المنطقه القريبه عليه في اشياء بسيطه وعن جد يطلع ويكون في ترفيه ويكون اجازي، زائد مصروف الاولاد او المخيمات والمشاركات بالفعاليات. في مشاركات مجانيه وفي محلات اللي ممكن يشاركوا فيها بدون ما يكون في تكلفة عالية لأولاد، خاصة أنه في فعاليات المحلية اللي تابعة للمجالس. الموضوع هو موضوع استهلاك محمد، أو ترشيد الاستهلاك. ترشيد الاستهلاك هو الموازنة بين الدخل والالتزامات، وهي عن جد في تحدي كثير كبير، خاصة أنه عايشين ضغط تحت ضغط عائلي، ضغط اجتماعي، والقرارات العاطفية هون بتفوت بشكل قدرة السيطرة عليه بتصير أصعب، لأنه إحنا كمان بدي إن أولادي يكونوا في نفس المستوى تبع أولاد أصحابهن، أولاد صفهن، بدي مناسبة تكون في بحب إنه مناسبة تكون أنجح ما يكون، فبصير في استثمار مالي لإنجاح مناسبة أو لإنجاح رحلة أو لترفيه الأولاد، في قدرة مالية اللي هي مش موجودة.
1: أستاذ حسين، بسؤال أخير وبجملة سحرية، كيف يتحول أو يمكن تحويل الترشيد من شعور بالحرمان إلى ثقافة إدارة ذكية للموارد؟
0: من ترك ملك محمد بالانضباط.
1: جميل.
0: إني أقول لا، فإني أقدر أعيش في حالي من الموازنة، وإنه استقراري النفسي أهم من المظاهر الخارجية. فكلمات كثير قوية وكبيرة، بس إنه تنفيذها كمان بتطلب جهد نفسي، فنشتغل على أنفسنا في إنه نبني ميزانية مدروسة، نعرف قد في عنا دخل، قد في دفعات ثابتة اللي هي كلنا عنا دفعات ثابتة بقروض، دفعات للسيارة، دفعات أقساط اللي عملناها في كرت الائتمان، نعرف قد في عنا دفعات ثابتة، ومن المتبقي هي المتغيرات. شو المتغيرات؟ المتغيرات تبعتنا اليوم يوم هو شتاف زي ما تقول الجاري، الأشياء اللي بنصرفها في اليوم يوم تحت قرار الانضباط في المصروف أو اختيار المنتج اللي بدي أشتريه. نعم. حسب قدراتي المالية، والمنتج اللي بدي أشتريه بالمناسبة وبالرحلة وبالإجازة وبالمطعم وبالطلعة وبالأواعي.
1: شكرا، شكرا جزيلا أستاذ حسين، وإحنا رح نكون هيك بتواصل دائم في عطلة الصيف، ونرجع نسمع كمان نصائح متعلقة في قضايا عينية. أستاذ حسين خلايلي، خبير في الاستهلاك ومستشار اقتصاد العائلة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا
1: يا رفاعي. شكرا شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيب، من عطلة الصيف إلى عودة الحجاج إلى البلاد، ويختتم موسم الحج بما حمله من تعب وتنظيم ومشاعر روحانية لا تنسى. أستاذ مصطفى، أستاذ حاج مصطفى عثمان، صباح الخير.
2: حبيبي صباح الخير.
1: السلام عليكم. مدير مدرسة طه حسين في سخنين، والحاج حديثا.
2: حبيبي بارك الله فيك، الله يحميك.
1: منيح التعريف هيك؟
2: بارك الله فيك، كلك ذوق.
1: كيف الشعور بعد العودة؟
2: الحمد لله رب العالمين. أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك أخي وعزيزي وصديقي على الاستضافة وعلى الاهتمام بموضوع الحجاج. صحيح، شعور لا يوصف، شعور رائع، فيه ثورة من المشاعر بعد أداء فريضة اللي هي فريضة من أحد أركان الإسلام، فريضة مهمة جدا علينا. صحيح، أنا أوصي بأنه كل حدا بيقدر يؤديها وبعده في نشاط وفي إمكانيات أنه يقدر يتغلب على المصاعب الموجودة، وهي حقيقة في مصاعب وفي مشقة وفي تعب. الطاقة.

0: للتأديب مناسك الحج نفسها، اللي هي فترة فيها صيد من المشاعر لأنها فريضة وفي مناسك معينة الواحد لازم يؤديها، فهي فيها كم كبير جدا من المشاعر اللي أنت رايح تأدي فريضة بتآمن فيها في عقيدة معينة في مشاعر في مراحل معينة بتأديها، وكل منسك بتعمله فيه له عبرة معينة، فأنت لازم تأديها بأكبر قدر ممكن من المشاعر والاهتمام في أداء المناسك كما يجب.
1: يعني كل المحطات هيك، جواب دبلوماسي خلينا نسميه.
0: طيب. طبعا الطواف له قيمته، والسعي بين الصفا والمروة له قيمته، الرجم بحد ذاته هو منسك مهم جدا ومركزي.
1: صحيح.
0: كل مرحلة من هاي المراحل، كل منسك هو له القيمة المعنوية تبعته.
1: طيب أستاذ مصطفى عثمان، الآن أسألك بقبعة مدير المدرسة ورجل التربية، وأنت مدير مدرسة وتنظر للأمور كذلك بعين تربوية، شو اللي علمك الحج عن النظام، عن الصبر، عن احترام الجماعة، عن التعامل مع الناس؟ شو بدك تنقل اليوم لطلاب المدرسة من تجربة الحج؟ تحدث.
0: أنا لاحظت قضية كثير مهمة، إنه الناس اللي طالعين على الحج من كل بلاد، من 148 دولة من العالم وصلنا، كل واحد راح بيأمن بالعقيدة الإسلامية وبهذا الركن المهم اللي فيه قضية الصبر والتخطي على أي إشكالية بتشوفها مع الناس بالك، لازم تصبر عليها وتتحمل وتيجي أنت تتعاطف مع الناس اللي حواليك. قضية أنه أنت بتحاول تتصدق، قضية أنه أنت بدك تفهم الناس اللي بالك وتفهم الاحتياجات تبعاتهم، وتحاول انك تتغلب تتفهم الناس اللي قدامك.
1: جميل جميل، هاي القيمة يعني اخذتها معك كذلك وبتحاول كذلك تترجمها للطلاب. طب هيك في سؤال خطر ببالي،
0: اقاطعك شوي. طلع اليوم على قضية العنف اللي احنا بنعاني منه ان كان الليلي وان كان بالايام الاخيرة وبالسنوات الاخيرة بيعاني منه مجتمعنا اليوم. هو لانه الناس مش عمالة تتعاطف مع بعض ومش عمالة تتحمل بعض، مش عمالة
1: ولا بتفهم بعض. صحيح صحيح.
0: التحمل والتفاهم الآخر، أحيانا بيغلط معك حدا وبتتعصب عليه وكذا، ولكن لما أنت بتتفهمه وبتفهم من أي منطلق عمال بيحكي وبتقعد معاه بكل رواء وبصبر وبتحمل، فتعاليم الإسلام هنا بتخدنا لمحل اللي فيه، وإحنا لازم نتفهم الآخرين ونصبر على بعض، نتعاون على بعض. التعاون والألفة هاي والمحبة والتعاون، ناس من 148 دول ما بيفهموش على لغة بعض، بيفهموا على بعض بالإشارة بالعيون.
1: جميل. أستاذ مصطفى، في سؤال عم بوصلني وأنا لازم أسألك إياه قبل ما نختم المداخلة. كمدير مدرسة متعلق بمدرسته منذ سنوات، كيف تعاملت مع الموضوع هناك في الحج؟ كنت تتصلهم فيديو وتشوف الطلاب تطمن عليهم والمعلمين وكذا؟
0: الصراحة إنه في عندي طاقم رائع من المعلمين، أو بتعاون مع الأهالي أولياء الأمور، يعني المدرسة بأمان بوجود المدير وبعدم وجود المدير، في عندي طاقم من طاقم إداريين وطاقم معلمين الله يعطيهم ألف عافية ويجزيهم كل خير، بركن عليهم وبعتمد عليهم، وطبعاً كنا بتواصل كل الوقت يعني نتطمن على بعض ونتطمن على مجريات الأمور، ولكن أنا بقدر أطمن على إنه الأمور بتمشي بخير وبسلام، وفي عندي المعلمين بركن على إنه يؤدوا الأمانة بأكمل وجه يعني.
1: ورحت على المدرسة مباشرة بعد ما ربطت بالسلامة؟
0: لا كان في عندي يوم راحة، وأنا اليوم الجمعة في اجتماع لتسيير بعض الأمور اللي هي ضرورية، أنا يوم جمعة عطلي، بس مع ذلك يعني في أشياء اللي هي ضرورية.
1: خلاص رجعنا على العمل،
0: طبعاً.
1: أستاذ الحاج مصطفى عثمان مدير مدرسة طه حسين في سخنين، بدي أشكرك جزيل الشكر، الحمد لله على السلامة مرة أخرى، حجاً مبروراً، سعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.
0: اسمح لي أشكرك وأشكر طاقم الإداريين اللي عملوا على تنظيم مسيرة الحاج، من الشيخ ياسر غنايم اللي رافق مجموعتي، لكل الإداريين في لجنة الحج والعمرة بالبلاد، لا وزارة الحج في السعودية اللي قبلوا بلاء حسن صحيح في التنظيم الرائع، بالرغم من شكوى الناس من المبالغ الطائلة اللي اندفعت بتكاليف الحج، ولكن التنظيم كان رائع وسهل الأمور، ونحمد ربنا أنه يسر لنا نأدي هاي الفريضة
1: بيسر.
0: الحمد لله رب
1: العالمين. الله يعطي العافية للجميع، والحمد لله على سلامة كما مرة. الحاج أستاذ مصطفى عثمان مدير مدرسة طه حسين في سخنين، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيك.
1: إلى اللقاء. ومن هذا الملف إلى موسم الكرز في الجولان، هذه الثمرة التي تعود إلى الواد.

0: جهة كواحدة من أبرز العلامات الزراعية والاقتصادية في قرى الجولان. أستاذ عطا فرحات الصحفي وصاحب مزرعة كرز في الجولان. مرحبا صباح الخير.
1: هلا صباح الخير محمد وصباح جميع المتابعين.
0: مبارك عودة الموسم.
1: عام وانتم بخير.
0: كل عام وانتم بخير. احكي لنا عن المشاعر في هاي الأيام أستاذ عطا. أستاذ عطا لا نسمعك بشكل جيد، يبدو أنه في خلل في التغطية. أعيدك مرة أخرى إلى غرفة التحكم. الزميلة ميسة لربما نحسن جودة الصوت. تسمعني الآن أستاذ عطا؟
1: نعم.
0: يلا تفضل
1: محمد.
0: للأسف لا نسمعك بشكل جيد. أعيدك مرة أخرى إلى لوحة التحكم وغرفة التحكم حتى نحسن من جودة هذا الاتصال. طيب، سنحاول أن نعمل على تحسين جودة الصوت وننتهز مما تبقى لنا من دقائق حتى ختام هذا البرنامج لتحدث إلى الأستاذ عطا فرحات. في الحديث عن موسم الكرز، عادة كل الإعلانات حتى للرحلات الجماعية التي تنطلق من حافلات هنا من المجتمع العربي نحو الجولان تبنى على الكرز وعلى ثمرة الكرز في الجولان والمزارع هناك، ولكن يبدو أنه على شاكلة تقرير ولكن على شاكلة مقابلة مداخلة نجريها مع الزميلة عرين نصار التي تنضم إلي بعد قليل.

0: طيب عرين نصار تنضم إلينا. مرحبا عرين، صباح الخير.
1: صباح الخير يا محمد لك ولجميع المستمعين.
0: ماشي الموجي لايف هاي المرة.
1: صحيح.
0: أبرز ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع يا عرين.
1: نبدأ من عند الأردن يا محمد، لقرب الجغرافي علينا أكثر ولقرب الاجتماعي كمان علينا. الأردن يا محمد غير قوانين الدوام عشان النشامة في كأس العالم، بمعنى أنه بخطوة استثنائية قررت الحكومة الأردنية هذا العام لتأخير بدء الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام اللي بخط فيها منتخب النشامة المنتخب الأردني مبارياته بنهائيات كأس العالم 2026. وبحسب القرار بيبدأ الدوام عند الساعة 10 بدل من الساعة 8:30 بأيام 17 و23 و28 يونيو اللي هي الأيامات اللي فيها مباريات كأس العالم للنشامة. والحكومة حكت بشكل صريح أن القرار جاء بس من منبع واحد واللي هو إتاحة الفرصة للجماهير الأردنية بأنها تحضر المباريات وتشجع فريق النشامة وتكون موجودة لمساندته في كل المباريات اللي بخوضها بمشاركته التاريخية الأولى بكأس العالم. وجهزنا على ذلك تعقيب من أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل. وخلينا نسمع مع بعض. يلا.
2: تأخير الدوام في الأردن، نعم يا جماعة، رح يكون الدوام في الأردن الساعة 10 صباحا بسبب مباريات المنتخب الأردني في كأس العالم، وهذا قرار حكومي ورسمي. الآن مثل ما تشوفون الأردن تعلن رسميا أن الدوام الرسمي رح يكون الساعة 10 صباحا.
0: طيب، يعني كما يبدو في غير إيجابية من بعض الدول حتى يتم إقرار هذا القرار في عدد من الدول الأخرى. عرين تعال تروح على لبنان.
1: تمام محمد، من الأردن للبنان، الشيف اللبناني الشهير واللي بيقدم محتوى على موقع التواصل الاجتماعي حسين فياض قصف المنتجع يلي تابع لإله ولأهله اللي اسمه عرش الملوك في جنوب لبنان نتيجة التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وحزب الله. وبالتالي طلع حسين فياض على موقع التواصل ونعى تعب العمر لمتابعينه وحكى بأنه المطعم والمنتجع مش بس عبارة عن مطبخ كان ينقل منه الفيديوهات والوصفات الطبخية اللي بقدمها للجمهور، بل كان عبارة عن تعب العمر وجهد سنين نابع منه من عائلته لبناء هذا المنتجع اللي استقبل مئات اللبنانيين ومئات العرب السياح في لبنان بالسنوات الأخيرة. وطبعا حكى بالآخر أنه يلي صار معاه هو جزء من اللي عم بصير مع كل الشعب اللبناني ومع الناس المدنيين الأبرياء يلي ما إلهن علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحرب، ولكن بالمقابل هن زي كل الحروب في ناس أبرياء يلي بتدفع أثمان ما إلها علاقة فيها. وبدنا نسمع مع بعض محمد بعد إذنك أول تعقيب لإله من خلال برنامج لبناني على الموضوع.
3: مثل ما بتعرف أنا فضلت أرجع على لبنان، كون هون بلبنان، حتى أهلي وناسي. كنا كل يوم عم نوزع تقريبا بين 500 ل600 وجبة. الحمد لله على كل حال. وأول ما تلقيت الخبر يعني مرق براسي شريط طويل من الذكريات والتعب اللي قضيناها نحن عم نبني عرش الملوك، يعني حجر فوق حجر وحلم فوق حلم. يعني شو بدي أقولك، هيك كل شيء راح بلحظة. وجع كبير بالقلب لأن المكان ما كان مجرد مطعم.
0: وجع كبير بالقلب، هذا ما يقوله حسين فياض. وعرين نصار بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الزاوية ماشي على الموجي. شكرا جزيلا.
1: شكرا محمد. شكرا.
0: إلى اللقاء. نعود إلى الجولان. عطى فرحات الآن ينضم إلي، صحفي وصاحب مزرعة الكرز. ما معناش كثير وقت بسبب الظروف التقنية، ولكن بدي أسمع منك عن هذه الفترة أستاذ عطى.
4: محمد، الموسم بلش، الموسم متأخر شوي بسبب الجو، كان حالة الجو من الأسبوع هذا بلشنا تقريبا لشهر تقريبا بضل هذا الموسم شغال بشكل جيد. السنة الموسم تقريبا يعتبر كمحصول مقبول أفضل من السنوات السابقة. المزارع مفتوحة للجميع، الزيارات مفتوحة بقطف باليد اللي اعتادوا عليه، هو الأفضل وهو الأجمل، لأنه متعة الكرز هو بالقطف باليد أكثر من ما هو إنك تشتري من السوق بأسعار خيالية. اليوم صحيح. موجود بالسوق الأسعار الموجودة على الأرض أرخص بكثير من السوق، تقريبا بتفوت أنت بتدفع دخولية على أي مزرعة وبتقطف بتلاقي على أنك أنت ما وصلتش للسعر اللي راح تشتري من السوق.
0: أصلا المتعة أنك تفوت على الحقل وتلتقط الثمرات في إيدك. الناس مبسوطة متحمسة خصوصا بعد الأوضاع الأمنية اللي كانت سيد عطا؟
4: طبعا طبعا طبعا، والوضع الأمني تقريبا هادئ بالمنطقة بشكل عام. يعني نحن بعد شوي عن الجليل، الأصوات اللي تبقى مسموعة بالجليل ونادرة ما نسمعها خاصة بالفترة الأخيرة. أمنيا الوضع هادي جدا داخل الجولان، بنتمنى أنه الفترة هي تمر على خير، وأهلا وسهلا بالجميع، ونتمنى ونقول أهلا وسهلا بكل واحد بحب يزورنا. يعني نحن بيوتنا مفتوحة للجميع،
0: وهذا معروف عنكم وعن كرم الضيافة. وحضرتك عندك مزرعة في أي بلد موجودة؟
4: نحن موجودين بقاعتها، وأهلا وسهلا فيهم أمتى محبوا يجوا ممكن تواصل معنا وبيجوا، ونحن جاهزين بكل شيء. أهلا وسهلا بالجميع.
0: ممتاز. ويعني عن تجربة جميلة جدا للأطفال تحديدا وللعائلات، وبتقضوا وقت هيك لطيف في خضم كذلك كرم ضيافة من أهلنا في الجولان. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ عطا فرحات، صحفي وصاحب مزرعة كرز في بقاعتها الجولان. شكرا جزيلا لك.
4: هلا خير محمد،
0: هلا يعطيك العافية. إلى اللقاء، وإن شاء الله موسم مثمر يا رب على الجميع.
4: تستاهل.
0: يعطيك العافية. طيب، وصلنا بالكرز إلى ختام برنامج اليوم السادس لهذا اليوم. أشكر طاقم البرنامج الزميل الياس مرجية، الزميلة ميسى عساف، الزميلة دانا أبو بكر. هذه تحيتي، محدثكم في إعداد وتقديم البرنامج محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما. على كل خير، محبة وسلام.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
6: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
7: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريغات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية.

0: التسجيل في الموقع على الانترنت.
1: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
0: في كثير طرق للنجاح, بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغول.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قتل شابان جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة يافة الناصرة الليلة الماضية، وعلم أن ضحيتي جريمة القتل المزدوجة في يافة الناصرة هما الشقيقان أسعد ومحمد سارة من سكان مدينة نوفا جليل. وقال أفراد الطاقم الطبي أن المصابين كانا على الأرض وهما فاقدين للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانيا إصابات خطيرة اخترقت جسديهما، فيما قالت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات وخلفية الجريمة المزدوجة التي لم تتضح حتى الآن. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس محلي يافة الناصرة السيد ماهر خليلي إن المجلس يتابع ظروف هذه الجريمة ويواصل المتابعة كذلك مع الشرطة، مبديا رفضا قاطعا لأي مظاهر جريمة في يافة الناصرة وفي المجتمع العربي.
1: كان في مطاردة قوية بريد يافة الناصري، استمرت لمدى دقائق كبيرة في يافة الناصري، في حارة يافة الناصري، لأنه صارت الحادثة في حي اللقلوم اللي كانت السيارة وصلت واصطدمت بحائط، طبعا قتل الأول والثاني نزل من السيارة قتل الثاني. الأسماء فحصنا مش من يافة الناصري في حينه، ضلنا الساعة الصبح الباكري اتضح لاحقا أنها أسماء في نوفا جليل. حتى الآن احنا بشكل رسمي ما أخذناش الأسماء بشكل قانوني، احنا اليوم لازم نكون مؤثرين عن الوضع، صار في حالة طوارئ. من هون ندائنا لكل أبناء المجتمع العربي والأحزاب أن يكونوا مؤثرين حتى نحل هاي المشكلة. المشكلة أكبر منا بكثير، من هون إحنا لازم يكون في جهاز قوي لحل هاي المشكلة، مع احترامي لكل المسؤولين والناس وكيف حنطلع في هاي الأمور، ولكن تعددت الحدود الحمراء وتعددت كل منطق السليم، من هون لازم يكون في تدخل كبير اللي ما يسمى الحكومة يدير هاي الأمور بتاع هاي المشكلة اليوم.
0: وفي مدينة طمرة قتل مالك ماريكان في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في المدينة، وذكرت الفرق الطبية أنها أقرت وفاة الضحية في موقع الجريمة بعد أن وجدته فاقدا للوعي ومصابا بجروح بالغة الخطورة. في حديث لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح إن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود من أجل إعادة الغضب الشعبي ضد العنف والجريمة.
2: نحن بطبيعة الحال كما دوما سنؤكد على أن المتهم الأول والأخير بهذه الحالة التي يمر بها مجتمعنا هي هذه الحكومة وسياسات الحكومة، وهي هذه الشرطة المتواطئة مع الجريمة، ولكن ما يغيب هو قرار سياسي لاجتثاث هذه الآفة من مجتمعنا. هذا القرار يغيب ليس صدفة، وإنما من أجل أن ينشغل مجتمعنا فقط في بقائه على قيد الحياة. يعني جريمة القتل هذه في طمرة، جريمة مزدوجة أيضا في يافة الناصرة، خلال هذه الليلة منذ بداية هذا العام

0: يعني فقدنا العشرات من أبناء يعني مجتمعنا بفعل هذه الآفة. ويجب أن نستخدم كل مكان من القوة الموجودة بين أيدينا. التحرك يجب عليه أن يظهر بشكل مختلف عن الحراكات السابقة التي قمنا بها التي يجب أن تستمر. علينا أن ننتقل خطوة واحدة إلى الأمام. وتم الحديث قبل الحرب الأخيرة عن إضراب لعدة أيام. أعلنت عنه لجنة المتابعة أنه سيتم خلال أشهر قليلة. الآن المطلوب هو العمل بشكل حثيث لإطلاق هذا الإضراب للإعلان عن موعده والعمل على إنجاحه.
1: أعلنت الشرطة صباح اليوم إحباط محاولة طعن استهدفت أحد أفراد وحدة حرس الحدود التابعة للشرطة عند مدخل مركز شرطة الجليل الغربي بعد أن تمكن الشرطي من السيطرة على المشتبه به واعتقاله في المكان دون وقوع إصابات بشرية. وبحسب بيان الشرطة فقد وقعت الحادثة فجرا عندما وصل الشاب إلى محيط مدخل مركز الشرطة وترجل من مركبته قبل أن يندفع باتجاه أحد أفراد حرس الحدود وهو يحمل سكينا محاولا طعنه. وذكرت الشرطة لاحقا أن المشتبه به يبلغ من العمر 23 عاما وهو من سكان جديد المكر وقد جرى اعتقاله وتحويله للتحقيق في مركز الشرطة التي تحاول فحص خلفية الحادثة وما إذا كانت تحمل دوافع أمنية أو جنائية. قال الرئيس الأمريكي ترامب في حديث للصحفيين أن بإمكان بلاده الحصول على اليورانيوم المخصب في إيران لكنها ليست بحاجة لذلك لأنه مدفون. وأشار ترامب إلى أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وشدد على أن أي استهداف لجنود أمريكيين سيعد سببا وجيها للعودة إلى الحرب. من جانبه قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسودة الحالية لمذكرة تفاهم بين واشنطن طهران تشمل بنودا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون الإيراني أن ترامب يسعى للضغط على طهران لقبول شروطه. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم ويكون الجو بين صاف إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
6: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
7: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية، للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرت.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلالي

0: نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين، ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قتل شقيقان أسعد ومحمد سارة جراء جريمة قتل مزدوجة وقعت قرب منطقة كفار حورش في يافة الناصرة. وبحسب شهود عيان فقد سمع دوي إطلاق نار كثيف هز الحي المذكور وأثار حالة من الذعر بين السكان قبل أن يتبين وقوع جريمة إطلاق النار. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان حيث وجدت الشابين وهم ملقيان على الأرض دون نبض أو تنفس. وصلت الطواقم الشرطية كذلك إلى المكان وبشرت التحقيق. وفي حديث إلى رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة سيد ماهر خليلي قال إن المجلس المحلي وبقية الأطر العربية ستواصل العمل من أجل محاولة لجم العنف والجريمة.
1: ما أخذناش الأسماء بشكل قانوني، احنا اليوم لازم نكون مؤثرين عن الوضع صار في حالة طوارئ. من هون ندعنا لكل أبناء المجتمع العربي والأحزاب أن يكونوا مؤثرين حتى نحل هاي المشكلة. المشكلة أكبر منا بكثير، من هون احنا لازم يكون في جهاز قوي لحل هاي المشكلة، مع احترامي لكل المسؤولين والناس وكيف حنطلع في هاي الأمور. ولكن تعددت الحدود الحمراء وتعددت كل منطق السليم، من هون لازم يكون في تدخل كبير اللي ما يسمى الحكومة يدير هاي الأمور بتحل هاي المشكلة.
0: وفي مدينة طمرة قتل مالك ماركيان في الخمسينيات من عمره الليلة الماضية إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم العنف المتواصلة في المجتمع العربي. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجم الدود الحمراء بأنها تلقت بلاغا حول إصابة الرجل بجروح خطيرة في طمرة. وعندما وصل المسعفون إلى المكان وجدوا المصاب فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح إن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود بين كافة الأطر من أجل إعادة الغضب الشعبي إلى الشارع رفضا للعنف والجريمة.
2: جريمة القتل هذه في طمرة، جريمة مزدوجة أيضا في يافة الناصرة. خلال هذه الليلة منذ بداية هذا العام يعني فقدنا العشرات من أبناء يعني مجتمعنا بفعل هذه الآفة. ويجب أن نستخدم كل مكان من القوة الموجودة بين أيدينا. التحرك يجب عليه أن يظهر بشكل مختلف عن الحراكات السابقة التي قمنا بها التي يجب أن تستمر. علينا أن ننتقل خطوة واحدة إلى الأمام. وتم الحديث قبل الحرب الأخيرة عن إضراب لعدة أيام، أعلنت عنه لجنة المتابعة أنه سيتم خلال أشهر قليلة. الآن المطلوب هو العمل بشكل حثيث لإطلاق هذا الإضراب للإعلان عن موعده والعمل على إنجاحه.
0: أعلنت الشرطة صباح اليوم إحباط محاولة طعن استهدفت أحد أفراد وحدة حرس الحدود عند مدخل مركز شرطة الجليل الغربي بعد أن تمكن الشرطي من السيطرة على المشتبه به واعتقاله في المكان دون وقوع إصابات بشرية. وبحسب بيان الشرطة فقد وقعت الحادثة فجرا عندما وصل شاب إلى محيط مدخل مركز الشرطة وترجل من مركبته قبل أن يندفع باتجاه أحد أفراد حرس الحدود وهو يحمل سكينا محاولا الطعن. وذكرت الشرطة لاحقا أن المشتبه به في 23 من عمره من سكان جديد المكر وقد جرى

اعتقاله وتحويله للتحقيق في مركز الشرطة، وتواصل الشرطة فحص خلفية الحادثة وما إذا كانت تحمل دوافع أمنية. قال الرئيس الأمريكي ترامب في حديث للصحفيين أمس إن بإمكان بلاده الحصول على اليورانيوم المخصب في إيران، لكنها ليست بحاجة لذلك لأنه مدفون. وأشار ترامب إلى أن اتفاق مع طهران يجب أن يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أن استهداف لجنود أمريكيين سيعد سببا وجيها للعودة إلى الحرب. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط بعد أن أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدروع باتجاه دبابة إسرائيلية جنوبية لبنان يوم أمس، وارتفع بهذا عدد الجنود القتلى منذ وقف إطلاق النار إلى 16، قتل عدد منهم بمسيرات متفجرة. أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل شابا خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام الجيش لقرية بيتين شرق رام الله. وذكرت المصادر أن الجيش احتجز جثمان الشاب ومنع الفرق الطبية الفلسطينية من الوصول إليه. الأحوال الجوية. يطرا انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو بين صاف إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: أهلا صبحك بألف خير.
0: صباح الخير أم خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: صباح الخير من مجد الشمس.
8: صباح الخير للبعن الخضراء.
9: يا رايحك فرحانة مروق بسوق العناب.
10: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
11: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
3: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا ب4 خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغول.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. قتل شقيقان أسعد ومحمد سارة وهما في العشرينيات من عمريهما إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار قرب منطقة كفر حرش في يافة الناصرة مساء أمس. وأفاد شهود عيان بسماع وابر كثيف من الرصاص قبل العثور على الشابين مصابين بجروح حرجة، فيما سادت حالة من الذعر والصدمة بين السكان وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة. في حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة ماهر خليلي إن الجريمة وقعت بعد مطاردة طويلة، وإن هناك حاجة لتحرك كبير من قبل الحكومة للجم العنف والجريمة.
1: احنا اليوم لازم نكون مؤثرين عن الوضع صار في حالة طوارئ، من هون ندعنا لكل أبناء المجتمع العربي والأحزاب أن يكونوا مؤثرين حتى نحل هاي المشكلة. المشكلة أكبر منا بكثير، من هون احنا لازم يكون في جهاز قوي لحل هاي المشكلة، مع احترامي لكل المسؤولين والناس وكيف حنطلع في هاي الأمور، ولكن تعددت الحدود الحمراء وتعددت كل منطق السليم، من هون لازم يكون في تدخل كبير اللي ما يسمى الحكومة يدير هاي الأمور بتحل هاي المشكلة. اليوم القرار مش بدينا والحلول مش بدينا، والمظاهرات جزء من تعبير عن الغضب، ولكن ما هي حل والحل لو أخذ القرار ويكون لك تأثير في أخذ القرار، وكيف تطلع الأمور المهنية الحكومة كيف تأخذ هاي تحول هاي لها وزن كلها ميزانيات خاصة.
0: في طمرة قتل مالك ماريكان في الخمسينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة، ووصل طواقم الإسعاف إلى المكان لتجد المصاب فاقد للوعي ومن دون نبض أو تنفس قبل أن تضطر إلى إقرار وفاته في الموقع، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الجريمة. في حديث لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في طمرة محمد صبح إن المتهم الأول في تفاقم الجريمة هي الحكومة الإسرائيلية.
2: جريمة القتل هذه في طمرة، جريمة مزدوجة أيضا في يافة الناصرة. خلال هذه الليلة منذ بداية هذا العام يعني فقدنا العشرات من أبناء يعني مجتمعنا بفعل هذه الآفة، ويجب أن نستخدم كل مكان من القوة الموجودة بين أيدينا. التحرك يجب عليه أن يظهر بشكل مختلف عن الحراكات الصادقة التي قمنا بها التي يجب أن تستمر. علينا أن ننتقل خطوة واحدة إلى الأمام، وتم الحديث قبل الحرب الأخيرة عن إضراب لعدة أيام. أعلنت عنه لجنة المتابعة أنه سيتم خلال أشهر قليلة. الآن المطلوب هو العمل بشكل حثيث لإطلاق هذا الإضراب للإعلان عن موعده والعمل على إنجاحه.
0: أعلنت الشرطة إحباط محاولة طعن استهدفت صباح اليوم أحد عناصر حرس الحدود عند مدخل مركز شرطة الجليل الغربي، بعد أن تمكن شرطي من السيطرة على المشتبه به واعتقاله دون وقوع إصابات. وقالت الشرطة إن المشتبه به، وهو شاب في 23 من عمره من جديد المكر، وصل إلى المكان وهو يحمل سكينا وحاول مهاجمة أحد أفراد حرس الحدود قبل أن يعتقل وتفتح تحقيقات لفحص خلفية الحادث ودوافعه. كشفت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن التحقيقات في الحريق الضخم الذي التهم نحو 120 مركبة قرب جسر الشيخ حسين في منطقة بيسان ما زالت متواصلة، مشيرة إلى أن إحدى الفرضيات المركزية التي يجري فحصها تتمثل في احتمال اندلاع النيران بسبب إلقاء عقب سيجارة في منطقة مفتوحة مجاورة. وأسفر الحريق في حينه عن خسائر مادية واسعة وأضرار جسيمة لعشرات المركبات، فيما تؤكد السلطات أن التحقيق لم يحسم بعد وأن عدة فرضيات ما زالت قيد الفحص. لقي رجل يبلغ نحو 70 عاما من العمر مصرعه بعد تعرضه للدعس من قبل شاحنة قرب مفترق نير بنيمات المحاذي لمدينة كرياتغات جنوبي البلاد، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أفادت صحيفة إدعوت أحرنوت أن المجلس الوزاري الإيصالي المصغر لم يصوت خلال اجتماعه الأخير على أي قرار يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلان حزب الله رفض المقترحات المطروحة. ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة بنيامين

هو قوله إنه لا يوجد اتفاق حاليا، وإن أي مقترح جديد سيعرض على الحكومة إذا طرأ تغيير في المواقف، فيما عزز مقتل ضابط إيصالي خلال انعقاد المجلس معارضة بعض الوزراء لفكرة وقف إطلاق النار. في ذات السياق، قتلت غارة إيصالية على مدينة صور في جنوبي لبنان 3 أشخاص وأصابت 13 آخرين بجروح بحسب حصيلة أولية أعلنها الدفاع المدني اللبناني. وبالتزامن، وجه الجيش الإيصالي إنذارات إخلاء لسكان عدد من القرى الجنوبية، كما شن غارات على مرتفعات الريحان وبلدة كفرفيلة في قضاء النبطي. أعلن الجيش الإيصالي اغتيال عبد حرب قائد وحدة الهندسة في حزب الله خلال عملية استهداف نفذت الأسبوع الماضي في جنوبي لبنان. وقال الجيش إن حرب كان مسؤولا عن تشغيل وتطوير العبوات الناسفة المخصصة لاستهداف القوات الإسرائيلية، كما أعلن تدمير منصة صاروخية استخدمت لإطلاق قذائف باتجاه قواته في الجنوب. كشفت شبكة CNN أن إسرائيل نشرت خلال الحرب مع إيران وحدات عسكرية واستخباراتية خاصة داخل أذربيجان في إطار شبكة مواقع سرية استخدمت لتنفيذ عمليات ولجمع معلومات استخباراتية ضد إيران. وبحسب التقرير، عملت هذه الوحدات من مواقع قريبة من الحدود الإيرانية إلى جانب قواعد سرية أخرى في دول بالمنطقة بينها العراق والإمارات وأرض الصومال. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن أي عملية تهدف إلى إخراج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران ستكون معقدة وقد تستغرق نحو 2 أسبوع من العمل الميداني المتواصل، نظرا لوجود المواد النووية داخل منشآت محصنة وخاضعة لإجراءات أمنية مشددة. وأضاف أن واشنطن تراقب المواقع النووية الإيرانية بشكل دائم، مؤكدا أن أي تحرك يتعلق بهذه المواد سيكون فقط تحت المتابعة الأمريكية. الأحوال الجوية. يطرا انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم، ويكون الجو بين صاف إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في السنوات الأخيرة نتحدث عن تسارع الجريمة في المجتمع العربي، تسارع بوتيرة غير مسبوقة، وبطبيعة الحال يعني لسنا أمام ارتفاع عابر بل قفزي قياسي، وأيضا تحول نوعي أخطر في بنية الجريمة نفسها. تغيرت القواعد، جرائم القتل لم تعد أحداث فردية، باتت في معظم الحالات مرتبطة بشبكات إجرامية منظمة تمتلك تمويل وسلاح ونفوذ، ومن خلف الكواليس أيضا نتحدث عن اقتصاد أسود يحرك هذا المشهد. في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد نتحدث بشكل مفصل عن الجريمة في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة. على كرسي المختص يرافقني في هذا العدد ويجلس المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: سلامات، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. يمكن زمان ما التقينا بحوار موسع، دائما مداخلاتك كمان بسبب الظروف. اليوم دكتور وليدك فعليا بدنا نحاول نفكك هذا المشهد القاتم. مثل ما أنا ذكرت، إحنا مش عم نتحدث عن ارتفاع بل عن قفزة قياسية في جرائم القتل داخل المجتمع العربي. بداية من منظور علم الإجرام دكتور وليد حداد، شو اللي بيفسر هذا التحول النوعي في بنية الجريمة في مجتمعنا؟
1: شوف، في البداية نأكد أنه موضوع العنف في المجتمع العربي والجريمة هو ليس ظاهرة دخيلة. يعني نرجع 50 سنة و70 سنة للخلف، كان في جرائم قتل، ولكن كان منسوب الجريمة وعدد الضحايا سنويا نقدر نتعايش معه. نتحدث مجتمع اللي كان عنده 10 قتلى في السنة، يعني ما يقتل في أسبوع كان يقتل في سنة، يعني 10 قتلى كان في العام، وبالتالي العنف كان محصور في منطقة معينة في طبقات معينة ما كان يأثر علينا. الارتفاع الحاد هو اللي خلى الموضوع يطرح إعلاميا، وهو دخول يعني ما حدث في المجتمع العربي.

0: الدولة الإسلامية المنظمة باختصار. يعني العنف كان موجود ولكن كان يعني عنف ممكن مرتبط مع ظروف اجتماعية، مع خلافات معينة، ولكن مع دخول الجريمة المنظمة لمجتمعنا العربي، يعني غالبية القتلى اليوم هم جريمة منظمة وليس خلافات عابرة، وبالتالي صار عندنا هذا الارتفاع اللي تجاوزنا ال 260 تقريبا 270 قتيل في العام، يعني كمجتمع اللي كان عنده 10 قتلى بالعام، وكنا نقول كثير يعني أنا بالنسبة لي حتى 10 قتلى هو عدد كبير
1: طبعاً.
0: ولكن دخول الجريمة هي ما يفسر دخول الجريمة المنظمة وعصابات جريمة وصراعات على مناطق نفوذ وغيره، هو اللي أوصلنا لهذا الوضع اللي احنا موجودين فيه اليوم.
1: يعني بالأساس عم نحكي على الجريمة المنظمة دكتور هيك، اللي يعني كانت هي العامل الأبرز لهذا التحول والارتفاع الحاد جدا، بالإضافة لهيك الانتشار الواسع للسلاح، السلاح غير المرخص بطبيعة الحال اللي هو كمان عامل مركزي في هذا المشهد. شو المعطيات بتقول دكتور اليوم، يعني مصادر الأسلحة عددها كيف تغير بالسنوات الأخيرة؟
0: شوفي ما في بحث يعني بيقول لك أكم من قتل
1: سلاح، في صعوبة
0: سلاح.
1: إنه يكون في هيك
0: نعم
1: بحث
0: ما
1: كمان.
0: في بحث، ولكن إحنا كيف نستقي، وكان لي نقاشات في محاضرات ويمكن في مقابلة إعلامية ممكن تشرحها أكثر من محاضرة اللي بيصيروا يعني نقاشات، ومن قال لك هذه الأرقام ومن أين لك هذه الأرقام. أنا كنت أتحدث عن 500,000 قطعة سلاح غير مرخص بالمجتمع العربي، وكانوا كتير ناس يستهزئوا لما كنت أحكيها، اليوم في كتير بوافقوني. أنا من أنا أستقي معلوماتي من كميات السلاح اللي تسرق من الجيش سنويا، زائد كميات ما يضبط من تهريب سلاح على الحدود، وباعتراف الدولي إنه نحن نضبط فقط 10% مما يدخل. يعني لما مسكوا 1000 بندقية معناها فات 10,000، لما مسكوا 500 مسدس معناها فات 5,000 مسدس اجمعين على مدار السنوات. فمن هنا إنه الأرقام اللي بيحكي عنها الشرطة والجيش زائد وجود بعض مصانع بداخل الضفة اللي هي تزود يعني مخارط لسلاح الكارلو أو ما يسمى شبيه الكارلو أيضا تزود لهون لمناطقنا في داخل 48، نصل إلى أرقام رهيبة. أنا نصف مليون، وحتى اللي بيجي بيحكي لي لا يا أخي طيب أنا أرقامي غلط، 250,000 قطعة سلاح برضو كثير، ولكن يعني وشاركت في ندوات حتى مع ضباط جيش اللي متخرجين من ما يسمى الشرطة العسكرية المتسح، اللي حكوا انه نعم احنا نوافق مع هذه الارقام يعني، واعطيت كيف انا جمعت هذه الامور. فبالتالي هذا كم السلاح زائد عدم وجود خطه لضب هذا السلاح ويعني صحيح. اخراجه من المجتمع العربي، يعني السلاح عم بدخل ولكن ما في عندك خطه لاخراج، يعني دخل هذا العام نفرض 40,000 قطعه سلاح على المجتمع العربي، بس ما كان في عندنا خطه اللي تضبط 30 صحيح. و40 الشرطه لما تمسك 10 بندقيات بتعمل مؤتمر صحفي وبتعلن يعني عشان يعملوا العرض يعني انه احنا عندنا شغل.
1: فيعني احنا عم نحكي كمان على كل اضافه اللي بتدخل هاي تراكميه على اللي موجودين.
0: نعم.
1: دكتور يعني مش ممكن نعرج عن هذا المحور بدون ما اتوقف عند موضوع الخطه. يعني انا بتذكر قبل كم من سنه كان في حمله قامت فيها الشرطه او اعلنت عنها، تعالوا سلموا سلاحكم وانتم معفيين، وكانه من اي محاسبه او مساءله قانونيه، باءت بالفشل. انا بتذكر انه في شخص واحد يمكن سلم سلاحه، وكمان كانت القصه شوي غريبه.
0: لا كان مصدي يعني مش غير صالح الاستعمال ايش
1: حتى على مستوى قيادة المجتمع العربي، أبناء المجتمع الكل بيطالب بإنه يا جماعة اجمعوا السلاح، القدرة موجودة إن أرادت إسرائيل جمع هذه الأسلحة. فصل لنا شوي في هذا الموضوع.
0: طلع حملة ضب السلاح من المجتمع العربي اللي قامت فيها الشرطة في حينه، وأنه إحنا نتعهد لك ما يكون عندك ملف جنائي. أنا كنت قلت من أولها فاشلة. بالمناسبة أنا عملت 17 عام في وزارة الأمن الداخلي، اليوم اسمها الأمن الوطني، الأمن القومي شو بسميها بنغفير، بس أنا كنت سلطة مكافحة المخدرات والكحول، كنت مفتش المسؤول عن المجتمع العربي لفترة 17 عام، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي، وشاركت في كافة اللجان اللي أقيمت، خلينا نحكي من 98 لل 2019-2020، كنت في كل اللجان اللي يعني بحثت موضوع الجريمة العنف كل الموضوع الخطر المجتمع العربي، فبعرف ماذا كان يدور. وبحينه أنا قلت هذه الحملات هي مكتوبة لها الفشل، لأنه لما عندك صراع بين مجموعات وأنا دافع قطعة سلاح 70,000 شيكل مش راح أروح أسلم قطعة سلاح هاي إذا الصراعات وأنا بعدني مهدد. الناس كمان ليه صارت تشتري سلاح، ليه صارت تقتني سلاح، إنه في تهديد الدولة لا تحميك، وهذا ما قلته،
1: انعدام للأمن، للشعور بالأمن اللي هو شعور أساسي.
0: بالمناسبة المجتمع العربي ب 48 كان فيه سلاح لمن لا يعلم سلاح، يعني بفترة 48 لما دخلت الدولة كثير من الناس واللي فيه ختيارية بعدين عايشين ممكن أكدوا هذا الكلام، سلموا سلاح للدولة لأنه الدولة قالت إحنا هون الحاكم، إحنا المسؤولين، مسؤولين عن حمايتكم. التالي مش كل الناس كانت لها علاقة مع الجريمة، الناس كانت تشتري سلاح بدها تحمي حالها، عندها مواشي وعندها زراعة صحيح. وعندها بدها تحمي حالها
1: صحيح.
0: فالدولة أنا بعرف مثلا بشف عامر من ختيارية يحكوا لأنه الدولة ضابط الشرطة كان يروح عند الناس يقول لنا أنا مسؤولين نحميكم،
1: سلموا
0: السلاح، ناس ليه رجعت تقتني

0: سلاح انه الناس بطلت تحس بالامن والامان. الناس ما هدفها يعني مش الناس عندها هوايه تمسك سلاح. فهذا ما حدث يعني. لا يوجد خطه حكوميه. في كثير ناس مهدده. عصابات الجريمه قاعده تدخل. فاليوم يعني انا قلت لي لما بتشوف ملفات قدمت ضد طبيب وضد رجال اعمال على اقتناء سلاح, هدول الناس مش مجرمين يعني. هدول بيشتغلوا فيه وخمسة الصبح بيروح على شغلهم, بس هو لما حس مهدد والدولة مش عم تحميه اقتنى سلاح.
1: وهي نقطة جوهرية دكتور, يمكن قل ما تطرح بهذا الشكل. دكتور وليد, بنرجع بنقول احنا كتير كررنا هاي الجملة هيك كصحفيين خلال السنوات الأخيرة, كل الخطوط الحمراء تم تجاوزها كسرت. يعني قتل أطفال, قتل أطباء, نساء, مربين, مدير مدرسي, وحتى حدثت جريمة داخل مدرسة مع الأسف وكان في طالب قاتل وطالب مقتول. كيف بتفسر من يعني هيك زاوية علم الإجرام وخبرتك دكتور انهيار منظومة الردع المجتمعي والأخلاقي بهذا الشكل؟ شو أبرز العوامل اللي وصلتنا لهون؟
0: واضح أولا انهيار المبنى العائلي التقليدي. بالماضي كان إذا في مجرم منحرف متعاطي مخدرات أي نوع انحراف في داخل العائلة, العائلة كانت تنبذه. يعني أقوى سلاح في مجتمعنا العربي كان بالماضي هو النبذ. أنا بنبذ, لا بشاركك بفرح ولا بطرح ولا بأي إشي. فالإنسان كان يخاف أنه يدمغ. يعني حتى بالمناسبات الاجتماعية بالأعراس, كواحد اللي اشتغل 34 سنة مع ناس بالسجون ومدمنين وغيره, كان كتير الإنسان اللي بده يغير طريقه. يعني هل عائلتي راح تستقبلني وتدعيني لمناسبات؟ فإذا
1: كانت وصمة وكأنه وصمة نعم بتصير
0: نعم. فاليوم إذا بنطلع لا يعني هذو الناس ما عندنا هذا الخوف, لأنه العائلات هن إلهن زي ما قالوا صدر الديوان, هن أيوة. الواجهة تبعت العائلات. فبالتالي بطل وصمة, بطل يعني بطل فيها ربح وخسارة اللي بيسموها امتحان الكوست بنيفيتس. يعني أيوة. شو بربح وشو بخسر. بطل المجرم بطلع مع هالحسابات يعني بداخل المجتمع. يعني أول إشي احتمال إنه يضبط على جريمته ضئيل, زائد فيش عنده خسارة بداخل عيلته وبداخل مجتمعه وبداخل كذا, فبطل فيه إنه وكأنه تهمي. بالعكس إشي إنه أنا عندي علاقات مع عالم الجريمة وأنا حتى صحيح. مجرم ما عنديش مشكلة.
1: هذا بالعكس كنت أضيف لك إياه بعيدا عن التعميم, ولكن في بعض الأوساط حتى بيكون في مكانة اجتماعية دكتور لهدول الأشخاص, وهي كمان مشكلة كبيرة.
0: فهاي أول شغلة الارتفاع. زائد يعني انهيار المبنى التقليدي للعائلة أدى إنه إحنا نصفي زي مجتمع بيسموه سلامز, يعني جو أحياء, ثقافة أحياء فقر. ثقافة أحياء الفقر عشان أهونها هي اللي بنشوفها كنا بالفلومة الهوليوود الأمريكية, اللي الأحياء السود اللي واحد صحيح. بيكون معرب العحارة راكب البويك الكبير هيك وعنده مسدس تحت الكرسي, كنا نحضرها بالأفلام صحيح. هو معرب العحارة, هو لا ينتمي لحمولة, هو مجمع حواليه مجموعة خارجين عن القانون ويفرض سيطرته أو زعرنته وحارة, وهذا ما يعتقد مجتمعنا. عشان هيك مرات بتقول والله صلحة بين عائلات وتاني يوم بتسمع إطلاق نار, لأنه هن استعملوا أدوات تقليدية. هي مش زعل بين حمائل, هي هدول الشباب الصغار المسلحين هن اللي بيقرروا تصير صلحة ولا لا
1: صحيح.
0: أو إنه هدنة أو غيره بالصراعات والنزاعات الموجودة. فبالتالي اليوم إحنا أمام ظاهرة لثقافة أحياء الفقر اللي كنا نحضرها مسلسلات غوار ومحمد الموت كتب عنها حارة كل من إيده
1: أيوة, وحتى في الأفلام المصرية
0: طبعا إنه يعني هاي الثقافة اللي يعني أنا بتذكر محمد الموت كتب عنها بحيله, إنه إحنا اليوم أمام ظاهرة إنه ما في عندك كبير, ما في عندك صحيح. يعني إنسان عناوين يعني.
1: وهاي الظاهرة دكتور إلها ارتدادات فرعية وإضافية اللي صارت كمان أزمة, بمعنى الجيل الجديد وإن يعني بدي أقول انزلاقه طبعا مش انخراطه في مستنقع العنف وفي دخول مبكر لفئات شاب بالعالم الإجرام. كيف بتشوف هاي الظاهرة؟ وهون يوصف الوضع بأنه في انفلات اللي أنا من موقع شوي مش قادر أفهمه. يعني مرات بتسمع عن شاب في مقتبل العمر لأهل عن جد يعني بسطة ما إلهن أي علاقة, ولكن ابنهن انزلق لهذا المكان.
0: وبنحكي عن ناس عندها 750 بالبسيخومتري, عشان أنا يعني طلاب جامعات
1: فعلا دكتور في بهاي يعني المكان الأكاديمي والاجتماعي والاقتصادي.
0: السنوات الأخيرة هدول كتير لفتوا نظر هاي الطبقة. يعني أنا أولت مبارح يوم الأحد كنت بسجنة سلمون, والأحد اللي قبله بسجن شطة. يعني أنا بالسجون تقريبا دائما يعني. وبتشوف مين البروفايل شباب العرب اللي يعني كنت أعطيت محاضرة لتقريبا 70 أو 80 سجين عرب, تطلع مين هن أبناء مين العائلات, الثقافة, المعلومات اللي عندهم, بيحكوا لغات أكتر مني ومنك. فبالتالي في طبقة عم تنخرط, وهذا ممتاز انت بمقدمتك حكيت على الاقتصاد تبع الجريمة. أنا بسميه اقتصاد الظل. اليوم كله بده الربح السريع. اليوم الشبيبة يعني بتروح على الربح السريع, وأنا ما عندي طريقة أخليك تركب الكورفيت وتسافر خمس مرات بالسنة غير عالم الجريمة. وهذا اللي بيشرح لك ليه في شباب اليوم اللي هني مشروع يتعلم جامعات, ممكن يكون مراقب حسابات أو محامي أو حتى طبيب, وانخرط بعالم الجريمة. بالتالي الربح السريع وثقافة الربح السريع هتتغلغلت بمجتمعنا. أولا أنا فيش عندي خسارة إذا انخرطت بعالم الجريمة, مش تهمي, لا أهلي راح يتبروا مني ولا عائلتي ولا غيره,
1: مش حدفع أثمان.
0: ثانيا كلنا عندنا ثقافة الاستهلاك. يعني إذا بتطلع

0: طبعي يعني بفترة معينة ارجع 30 سنة في المجتمع العربي، مين الطبقة اللي كانت تقدر تسافر أو تلبس ماركات؟ في طبقة محدودة. اليوم كله بده يعني كمية السفر ولبس الماركات والسيارات، فوتي على قرانا مدننا العربية ما كان فيها كمية السيارات. أنا ما بدي أحكي عن حيفا المدن الكبيرة، بنحكي عن القرى العربية
1: طبعا،
0: شوف عمر طمرة الطير الطيبة، أنا عارف كفر قاسم، لا كنت تشوف سيارة. اليوم كمية السيارات، هل نحن عن جد مجتمع غني؟
1: على فكرة بالمناسبة بس يوم أمس كنت أحكي أنا وأحد الزملاء من راديو ناس، بقول لي عفاف كمية يعني سيارات البورش اللي موجودة في المنطقة مش طبيعية يعني على الشوارع. فكأنه كمان أنت بتتساءل يعني إحنا بنشتغل بشغلتين وثلاثة وبتضلك حاسس حالك أنه على الاحتياجات الأساسية.
0: إذا بتفوتي على القرى العربية يعني أنا بحيفة صعب أعرف إذا هل يهودي ولا العربي السيارة، وفي رجال أعمال في المدن تل أبيب ولا حيفة ولا غيره، ولكن إذا بتروح على القرى العربية وبتشوفي الجو اللي إحنا عايشينه، هل هذا أنا بسميه الثراء الفاحش اللي هو المليونير المزيف؟ الحقيقة الناس مليونيرية بتقدر تسافر 5 مرات بالسنة على دبي. ما احنا شفت ناس اللي سافرت 5 مرات بالسنة على دبي وراكبي كورفيت وبالآخر نقتلوا انصحوا وكانت يعذرون العائلات. يعني أنا ما بقصد حدا تحديدا
1: لا طبعا يعني ولكن بعيد عن التعميم، ولكن
0: هذا انك انت تتورط اللي بدك تنخرط بهذا العالم، بدك دخل عالي، بدك كذا، بالآخر هذه الأثمان اللي عم نشوفها لأنه تغلغلت هذه الثقافة، وبالتالي عصابات جريمة الناس عم تنخرط. ومش كل الناس تخيخة على فكرة بعالم الجريمة للشبيبة، يعني في عندك البورصات الوهمية زي الفوركس وتجارة العملات والكثير من الأمور
1: اللي مشتقة من هاي المجالات
0: اللي هي عالم الجريمة. إسا أنت ممكن تكون تعمل 1,000,000 شيكل بالشهر، وهي أرقام يعني أنا
1: مش خيالية يعني عم
0: مش خيالية شايفة عن قريب، ولكن أنت في عالم جريمة بدين قسم من هذا الربح. أنت مزبوط لا تخيخ ولا بتعتدي حدا، لكن أنت عم تعمل بالبورصة الوهمية نفرض وخير نصب على العالم، وبالتالي في ناس تيجي بتقول لك بدي حصة من هاي المصاري وغيره وغيره، وفي ناس بالقروض والقروض بالسوق السوداء وغيره من العمل اللي الشبيبة عم تدخلت فيها تنك تصل لطخيخ.
1: نعم.
0: يعني اقتصاد كامل هذا.
1: يعني احنا عم نحكي وكأنه الجريمة صارت بالتوصيف طبعا مسار مهني للبعض دكتور، في مكانة اجتماعية، في مال بقدر احقق اللي بدي اياه، وهون كمان تكمن المشكلة لما بنحكي على الفئات الشابة.
0: نعم يعني الفئات الشابة اليوم يعني في التقليد، يعني اليوم أنتوا بالعالم الصحافة والإعلام تعرفوا أكتر من هاي كلها الترندات والكذا
1: طبعاً.
0: إذا بتلاحظ اليوم الشبيب اليوم أهم إشي يعرض هذه الإنجازات على وسائل التواصل. يعني اللي عمره 20 سنة وبيطلع على دبي، ولا أنا طلعت معي كلمة دبي، ولا على
1: كنموذج لمحل اللي فيه كتير حياة ورفاهية،
0: وبعرض السيارة اللي مستأجرها وبعرض الأكل اللي عم بوكله وكذا. الشاب اللي بجيله عمره 20 وأنا بدي أكون زيه. إحنا كنا نعرف تروح تعمل لقب أول لقب ثاني وتشتغل، يمكن تقدر تطلع مرة بالسنة
1: تشتغل أكم من سنة عشان صحيح
0: ممكن تشتغل وتصير تقدر تسافر مرة بالسنة هاي بعد ما تكون وضعك المادي منيح. يعني ما بتقدر تسافر لأنك أنت مش رجل أعمال.
1: صحيح.
0: فهذا الثقافة اليوم تيجي تشرح للشباب، يعني لما تقعد مع ناس انه انت اليوم مين قال لك لازم تسافر كل شهرين مره؟ بتقدرش. بس هذه الثقافه اليوم اذا بتطلع الشباب هذا اللي بيفكروا انه السياره والسفر والشغل يعني كيف ادخل مصاري، هذا مش مهم، المهم يكون معي مصاري. يعني
1: صحيح دكتور، بعد الفاصل رح اسالك عن ظاهره التوثيق، هذا امر غايه في الاهميه والخطوره، وايضا عن تاثير وسائل التواصل الاجتماعي وصولا الى الاقتصاد الاسود، وبفكر الجزء الاهم رح يكون عن الحلول وكيفيه هيك خروج ابناء مجتمعنا من هذا الوضع. فاصل قصير ونواصل هذا العدد من برنامج المختص المفيد.

0: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90.

0: بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: نواصل في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. الجريمة في المجتمع العربي بشكل خاص، كل التحولات في السنوات الأخيرة التي تطرأ على الجريمة، أنماطها وكل ما يتعلق في هذا الموضوع. المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد يرافقني في هذه الحلقة. دكتور، يعني بالحديث عن أنماط الجرائم رح أسألك أيضا عن الجرائم اللي هي متعددة الضحايا، ولكن ما قبل خطوة، ما قبل ظاهرة التوثيق اللي عم نشوفه بالعامين الأخيرين على وجه الخصوص، مروع يعني مع كل قدرتنا على التعبير، مش ممكن نفهم ونوصف دوافع شبيبي صغار مبينين بأي أعمار هني بوثقوا بعض وبوثقوا أنفسهم وهني ماشيين بشوارع البلدات العربية بتلقوا النار بالهواء وعلى المحال التجارية. فسر لي يعني هون بنفس الصياغة، كيف وصلنا لهذا الوضع وقديش هذا يعتبر تحدي لجهاز الشرطة الإسرائيلية؟
1: وأولا تحدي لجهاز الشرطة، لأنه لو أنه في يعني متابعة واهتمام وغيره، يعني الشرطة لما في اعتقالات وتأخذ المواضيع بجدية كان ما بنشوف هاي التوثيقات. يعني احنا كمان مهم جدا نأكد للمرة الألف أنه الدولة مقصرة بهذا الموضوع، ولكن استعمال وسائل التواصل هذا معروف اليوم، حتى الترند عالمي أنه أنت بدك تستعمل الإرهاب. يعني أنا كمنظمة معينة هذا الإرهاب الاجتماعي، الإرهاب الجنائي، انه انا بدي اخوف الطرف الثاني. يعني مش بحوش كل واحد بيختلف معه اطلق النار عليه واقتله، يكفي انه يخاف ويدفع، والغالبيه العظمى عم تدفع، والغالبيه العظمى عم بتتعاون وما بتقبل توقف وجه هذه العصابات. فبالتالي الارهاب والسيطره على على على الناس من خلال الخوف ودب الرعب هي جزء من هذه المنظومه. عشان هيك احنا لو انه كل الناس يمكن بتوقف ضد منظمات الاجرام ومع عدم تعاون الشرطة أو تواطؤها، ممكن كان وصل لألف قطير.
0: صحيح.
1: ما نسمعش عن كل الحالات، يعني في ناس بالآخر بتخاف وبتدفع أو بتتعاون أو شو بيكونوا طالبين منهن. فبالتالي هو استعمال وسائل التواصل زي جزء من دعاية الآن،
0: استعراض، دعاية،
1: استعراض، تخويف. ولكن في قسم أنا شفت ملفات لما يتم الاعتقال، وشفت ملفات حتى أنه هاي الفيديوهات تستعمل ضدهن، يعني بيقدروا يثبتوا أنه من أي تلفون تصور ومن خلاله أنه يدينه يعني المجرم أو المتهم بهذه الأمور. الآن يعني ممكن تسألي من زملائك الصحفيين اللي بيشتغلوا مجال الجنائي مثل ضياء حجيحيا وغيره، في من المنظمات اللي هم نعم بيبعتوا فيديوهات
0: بيصوقوا نفسهم. يعني دكتور يعني
1: طبعا زي تقول الناطق الرسمي بلسان منظمة معينة صاروا بهذا المعنى يبعتوا هن الفيديوهات من طبعا من أرقام،
0: من أرقام طبعا مش
1: يبعتوها للصحفيين اللي بيشتغلوا مجال الجنائي عشان يعمموا. أنا بدي أعمم، بده الفيديو يكون فيرالي، بده الفيديو يكون ترند،
0: أو بصير اسمح لي على الكلمة في طلب أكثر على خدمات. وهون بدي أربط طبعاً الموضوع دكتور وليد، كانت تنتشر كمان في الأعوام الأخيرة على وسائل التواصل، وبدي أسألك من مدى دقة وصحة هذا الموضوع، وكأنه تسعيري محيرون لا يعني السلوكيات الإجرامية وعمليات إطلاق النار. فسر لي شوي كيف ممكن التعامل مع هذا الموضوع اللي هو مضحك مبكي، صعب جدا استيعابه، حتى إنك تطلق نار على محل تجاري التكلفة كذا، يعني مش معقول.
1: وبدون تواضع أنا أول واحد نشر عن هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: يعني معي يعني صحيح. من تقريبا من 6 سنوات من أول الناس نشر عن هذا الموضوع، وفي ناس انتقدتني، ولكن قلت إنه الناحية الاقتصادية لها دور. لما أنت بتطلق نار على

0: منزل وبتاخذ بين 7000 ل 10000 مش رح تطلع تشتغل ب 30 شيكل على الساعه بشي فرق صيدليه ولا مع مع او العمار ولا غيره. يعني انه الشاب يطلع يشتغل، احنا مجموعه جيل اللي اشتغلنا بفتره الجامعات وكان هذه الارقام المعاش المينيموم، يعني كنا ناخذ شو بيطلع لنا يعني بحسابات اليوم يمكن 30 35 شيكل على الساعه كنا نشتغل عشان نمول تعليمنا. هل هذا اليوم الثقافي بعد موجود عند الشباب؟ لا. فاليوم اللي بده ياخذ احراق سياره بده ياخذ له عليها 5000 او 7000 شيكل، فبالتالي هو مش راح يطلع الشغل. اطلاق نار على قسم سفلي من انسان ممكن يوصل 30 و40 و50 الف شيكل، مش راح يطلع يشتغل. وهذا بفسر كيف الشباب صارت تدخل لهذه الصناعه ولهذا العالم لهذا السوق انه مطلوب. ولكن زي ما حكيت قبل افاف انه مش كل اللي بيروحوا بيشتغلوا طخيخه، في ميزه بيشتغلوا بامور اخرى. يعني حتى اللي بيرفع تلفونه وبيهدد
1: منظومه
0: هذا
1: يعني
0: له سعر
1: متعدد
0: يعني. انا بكفي انه اتصل بعفاف عليك مبلغ 500000 شيكل بتدفعيه وبصير اضغط وابعث لك رسائل، هذا كمان له سعر مش هذا الشغل. وكل واحد له وظيفته، اللي بيروح مثل القمار هو انسان ثاني. فبالتالي انا بحكي لك اكثر، التقيت مع ناس بالسجون اللي هو بيشتري قطعه سلاح مثلا ب 60 70 الف شيكل نفرض M16 وهو يطلق النار على بيوت. إسا هذه زي اللي عندك ترك وعم بتأجره، زي اللي عندك وسيلة نقل. بيطلع مثلا أنت اليوم الطلبية هو بيشتغل مع منظمة وبيشتغل مع الكل، بيتصلوا فيه مثلا بيخد له هو السعر تبعه. فالانتقاد أنا كيف يعني شيء مضحك بالمحاضرة مع السجناء، انتقدوا يا أستاذ أرقام غلط. شو يعني أرقامي غلط؟ قالوا لي إنه لا اليوم يعني مش بعشر تلاف، بثلاث تلاف مستعدين يطلقوا نار على منزل. ليه؟ صار فيه طلب فبنزل السعر،
1: عرض وطلب السوق.
0: أنا مني كنت أجيب هذه الأرقام، أول شيء مقابلات مع سجناء، كل سجين كنت أقابله ومتهم أقول له شو الأرقام؟ هذا ما لهاش علاقة، أنت مش عم يعني بس هيك بيهمني أعرف أسجل. زائد في لوائح اتهام تقدم بيكون مكتوب تم دفع من فلان لعلان 10000 شيكل مقابل إطلاق نار أو إحراق أو كذا. فهذه الأرقام جمعتها وبنات عليها هذا التسعيري اللي هدفي أوصل للعائلات لجهاز التربية والتعليم. يا عمي بدكم تحكوا بالمدارس هذه الأمور، هذه الثقافة اللي كانت بالماضي وانقرضت إنه نشتغل والشغل مش عيب وكل، اليوم مش موجودة.
1: مش موجودة.
0: روحوا اعملوا مقابلات مع طلاب صف 12 وشوفوا شو طموحاتهم وأحلامهم عشان تعرفوا وين مجتمعنا، وبتقدر تعرف قد إيه عدد القتلى. هذا علم عفاف، هذا علم زيه زي الفيزياء.
1: صحيح.
0: إنه أنت اليوم لما بتشوف من مدرسة فيها 150 خريج صف 12 90% منهن مش مفكرين، ما في عندي طموحات اكاديميه، طموحاتي كيف اعمل مصاري، افهم قد مين بدي انخرطوا بعالم الجريمه.
1: وكانه عم تحكي على يعني علم الاحصائيات كمان اللي بيلعب دور في هذا السياق. دكتور وليد، كمان بما انه ذكرنا الانماط والامور الخطيره جدا اللي صارت في السنوات الاخيره، كل موضوع الجرائم اللي هي متعدده الضحايا ومش بتكون لانه صار إشي بالغلط مع سبق الاصرار والترصد، كيف بتشوف هاي الظاهره وخطورتها؟
0: اولا يعني موضوع الجريمه تطور بالمجتمع العربي، اذا بتلاحظي كان يكون مثلا 200 حادثة إطلاق نار يمكن يموتوا 20. فكنت أقول غالبية الطخيخة مش بروفيشنال مش مهنية. مع السنوات تطور عنا صناعة الطخيخ المهني اللي هواي بتقتل، يعني إنه صار بيطلعوا بتبرنوا على فكرة، في بيطلعوا خارج البلاد، مش راح أذكر أسامي دول بس أنا بعرف وين في اللي بيطلعوا بتبرنوا. في دول بتطلع كأنك رحلة سياحية، أو دول في مناطق أوروبا الشرقية وغيره اللي مسموح تفوت تمسك سلاحه وبروحوا على غابات وعلى غيره، عندي صور يعني من هذا. فبيطلعوا بتبرنوا، فالمستوى ارتفع. المجتمع اليهودي كان حالات يعني تصير 30 حالة إطلاق نار يمكن يموتوا 25 لأنه أغلبهم خريج الجيش اللي أيوة. كانوا ينخرطوا بهذا العالم. عنا أخذ سنوات تتطور مهنة الطخيخة أو القاتل المأجور أو غيره، واليوم موجودة القاتل المأجور وبتمرنوا زي اللي بتمرن لياقة بدنية زي أي تمرين آخر، اللي بتعلم صحافي وبعمل استاج وبتمرن. فارتفع هذا الشيء، بالتالي كمان صار جزء مرات من العقاب في منظمات الإجرام، هذا موجود عالميا إنه إذا أنت مسلم بنقتل أبوك، نقتل أخوك، نقتل زوجتك. ما في كتير اليوم مين اللي عم ينقتلوا مرات؟ هن اللي بيكونوا أقارب لناس مستهدفين، بس المستهدف نفسه بيكون حامي حاله.
1: صحيح.
0: فأنا ابن عمي أو ابن خالتي أو غيره ما يعني متورط، أنا شو خصني؟ فأنا ما بخدش حظري، وبالتالي هن عم بيصيروا الضحايا. فلما بتسمع إنه قتل إنسان وهو نفسه غير متدخل بعالم الجريمة، نعم يكفي إنه يكون عندك قريب انت مش بتعرفش تاخذ حذرك وتلزم تطلع خارج البلاد ولا يعني تعمل كل الامور اللي حذرك انه ما حدا يطلق النار عليك، لانك انت مش مجرم، انت مش متهم بشيء.
1: صحيح.
0: ولكن هذا من هون يعني تم. فبالتالي في انتقامات، وكلنا بنعرف قتلى اللي صاروا نعرف انه بالاخر اولاده كانوا متورطين، بس هو الانسان نفسه
1: ما إلوش علاقة،
0: صار عمره 60 سنه وما إلوش علاقة بعالم الجريمه يعني.
1: صحيح. دكتور وليد، بالحديث عن الخاوه انا سمعت يعني هيك قصه وبحب اسمع منك مدى اطلاعك على هذا الموضوع. اليوم بطل كل موضوع المطالبه بالخاوه او فرض الخاوه من صاحب المصلحه،

0: في محامي مختص في القانون الجنائي اللي قال لي عفاف عم بوصل عندي حالات اللي بطلبوا خاوة من صاحب قسيمة الراتب. بمعنى أنا بعرف فلان هو محاضر في جامعة عنده راتب محترم قسيمة راتب 30-40 ألف شيكل يطلب منه خاوة. لما بنحكي على نخب مش كتير كمان هذا الإشي بخرج للعلن وكأنه بوصل لوسائل الإعلام، ولكن على ما يبدو عم توصل لمحامين مثل هاي القضايا. دكتور يعني كيف تطلع على هاي الأمور؟ وكأنه كمان الخاوة، هل صعب على شرطة إسرائيل إن تسيطر على هاي الظاهرة في الوقت اللي هي مش قادرة تسيطر حتى على اللي بطلق النار فعليا؟
1: كمان مرة ما في رغبة جدية إنه حتى على صعيد حكومي، يعني لما قرر يحاربوا في الدولة عصابات روزنشتاين وأبوطبول وأبرجيل كان في رئيس حكومي أرييل شارون وزير مالية بيبي نتنياهو بحينه بال2003
0: مهتم بالموضوع،
1: اتخذوا قرار رئيس حكومي وزير مالية، نتنياهو كان وزير مالية عند شارون، واخذوا قرار بمحاربة عصابات الجريمة، يعني إنه ميزانيات وغيره، وتم القضاء العصابات، وهذا الموضوع يدرس. يعني إسرائيل اليوم تعطي مرات محاضرات لدول مثل الأرجنتين والبرازيل وغيره فيها عصابات جريمة، كيف تحارب عصابات الجريمة؟ يفضوا قرابات رحيل بالقدس بيجوا، وأنا واحد من المحاضرين بهذه الدورة بحكي على إشياء معينة مجال المخدرات وغيره. فأنا بعرف في دورة كاملة بيعلموا
0: إسرائيل تدرس
1: علموا الموضوع. بقول الفندق اسمه رباط رحيل قريب عصور باهر بالقدس. الآن يعني ما نقول ناقص التقنيات الموجودة بإسرائيل مش موجودة عالميا. لما حاربوا عصابات الجريمة في المجتمع اليهودي تم استعمال تقنيات من الشباك، وهذا أنا أقوله أنت لا يوجد داعي لتغيير القانون. في تقنيات موجودة عند الشرطة تأخذ أمر قاضي عليها وتستعملها مثل البيجاسوس وغيره.
0: صحيح.
1: ولما حاربوا أبوطبول وغيره استعملوا تقنيات من الشباك لأنه ما كانتش موجودة مع الشرطة. هذا مهم نأكده للناس، يعني هذا النقاش اللي بالهنا فيه، لأنه عن جد مش معنيين يحاربوا الجريمة.
0: طب دكتور
1: لأن الخاوة، لأنك أكدت إفاف على غالبية القصص، أنا بحكي كواحد 34 سنة بهذا المجال، أنا مواكب عالم الجريمة بسنوات التسعين وبعرف والأرقام وغيره وشو يعني خاوة وشو يعني القصص اللي بنسمعها اللي بتوصل لنا مش هي القصص الحقيقية. ممكن هذا الإنسان اللي معاشه 50 ألف شيكل طلبه خاوة لأنه أخوه أو ابن عمه أو ابن خاله بتورط، ممكن هو كفلان حدا.
0: أيوة.
1: كتير ناس من الطبقة اللي أنت بتقول النخبة تورطت،
0: أو اللي بروح يقترض من السوق السوداء وبيجوا لأخوه أو ابن عمه أو ابن خاله،
1: هو أجا أعطوه قرض مثلا من السوق السوداء، هو ما فهم انه او دفع عنه مره واحده جبت اجرك، يعني يكفي بيجوا من السوق السوداء بتمشوا لك بالاوراق، اسمع ابن عمك او اخوك او كذا تورط والمبلغ 10,000، انت بيكون دخلك بالشهر 70,000، بتقول تعرف شو هال 10,000 شيكل حسني بعطيه اياهن، بس هو ما بيعرف انه اجى اجره على مجرد دفعت مره واحده وغيره وغيره. يعني يوم الاحد
0: دخلت على القائمه،
1: يوم الاحد قلت لي كنت بسجن على قصه يعني واحد طالب من واحد نصف مليون شيكل 500,000 شيكل، لا متاسف 5 مليون،
0: بلش 5 مليون
1: وصل ل 5 مليون الارقام، يعني بالملف بتحكي عن واحد بده يدفع مقاول 5 مليون واطلاق النار واحراق، وتأمل يمكن يكون سامع ويعرف. أنا كنت قاعد مع المتهم بالخمسة مليون، فبقول لك مش هيك القصة، إحنا أخذنا مناقصة مع بعض مش مهم شنو المناقصة، وحصت من هاي المناقصة 5 مليون، بس ما بقدر أروح أتشكى على إنه الأشياء هي أساسا مش قانونية، فأنا ما بروح أتشكى عند الدولة، اضطرت استعملوا الحبس الزلمي لأنه الطرف الآخر عرف مين اللي كان يطلق النار عليه ويحرق له سياراته، بس حقيقة أنا صدقت المجرم إنه أنا ساعدتك تأخذ مناقصة وبدي 5 مليون. أنت هيك بتقولي عفاف إيه شو رفع تلفون وعمل كم من اتصال صار بده مني 5 مليون، بس أنت وافقت
0: أبديت موافقة.
1: فكتير مرات القصص اللي بتوصل للمجتمع هي مش القصص الحقيقية، مش لأنه مقاول ناجح، لأنه في مقاول بيستعاون بناس من عالم الجريمة عشان يطور شغله، وفي ناس بقول لك لا أنا بدي أربح المبلغ اللي بيطلع لي من غير ما أدخل الناس من عالم الجريمة.
0: وأنا بفكر دكتور اليوم بديش أقول معظمنا، كتير مننا بيعرفوا عائلات كاملة اللي تركت البلاد بسبب موضوع الخاوة وتراكم هذه الديون، ومثل ما حضرتك ذكرت مش هن اللي بيكونوا متورطين فيها وبهاي القروض. الجريمة في زمن الحرب لابد من أنه أتطرق في الدقائق المتبقية دكتور وليد هيك يعني الفكرة الطبيعية المفروض أنها تقل، إحنا بالأول كان في شوي انخفاض بعد هيك الجرائم تواصلت، هل بيزداد السلوك الإجرامي جراء التوتر وهاي الحالة الأمنية؟
1: نعم لاحظناها بالكورونا، إحنا مرقنا بالآخر 6 سنوات الكورونا والحروبات وغيره، بالفترات اللي فيها ستريس وضغط والعائلات والمجتمع كله بيكون متداخل في بعضه يرتفع السلوك العدواني، وبالتالي ترتفع الجريمة وبرتفع العنف بشكل عام. ولكن إذا بتلاحظ في البدايات، يعني من بداية الكورونا بداية الحرب في غزة وبداية الحرب الأخيرة بإيران، في البدايات بتلاحظ إنه المجتمع منضبط.
0: نعم.
1: يعني إذا حتى المتسولين على مفارق الطرق عفاف بطلت شوفين ارجع شهر لورا، حتى المتسولين اختفوا عن مفارق الطرق، إنه الشرطة كانت موجودة، يعني متسولين يعني ظاهرة مقيتة كلنا بدناش إياها، ولكن بتشوف كيف الدولة تقدر تضبط. اللي بفكر إنه الدولة بتطلعش فيها تسيطر وبخطئ تماما.

0: أرادت سيطرة.
1: وحسبتها تقريبا أول 25-26 يوم من الحرب كان 8 قتلى في المجتمع العربي، 2 منهن عنف داخل عائلي و6 قتلى على جريمة. تقريبا أنت بتحكي على شهر، بس إحنا المعدل عندنا عم بيكون 30 بالشهر. يعني شوف قد نزلت الأرقام، لو عندنا 6 قتلى بالشهر بنرجع ل خلينا نقول 60-70 قتيل، الأرقام اللي هي صعبة ولكن مش 270، وإحنا بنقترب من 300 قتيل حسب هاي الأرقام.
0: وحكينا كمان على الجرائم متعددة الضحايا.
1: نزلت الأرقام بعدين رجعت هبي لما الشرطة كانت موجودة في داخل بلادنا وغيره في بداية الحرب، بخافوا من مظاهرات، بخافوا كتير أمور. المجرمين بيعرفوا كيف يفكروا بطريقة منطقية وما كان في تصفية حسابات، ولكن الآن أنت بتعرف الوضع رجع أكثر من طبيعي، إنه الشرطة مش موجودة تركت. فمن هون يعني أنا مش من جماعة المؤامرة بقول لك الشرطة يمكن متواطئة، ولكن في عدم اكتراث بهذا الموضوع وعدم جدية من قبل الدولة في محاربة الجريمة عندنا.
0: وبالتالي عدنا لحالة الانفلات. السؤال الأخير هو أيضا جوهري دكتور في هذا العدد من برنامجنا، كيف نحمي أنفسنا؟ يعني هذا اليوم مطلب الساعة، طفل، طبيب، مهندس، حارس مدرسي، مربي، عامل، موظف، الكل بده يحمي نفسه من الجريمة والخاوة وكل يعني أشكال الجرائم.
1: فكر كان لازم نبدأ بهذا السؤال، لأنه كل اللي حكيته يمكن معروف للناس، بعض يمكن ضفت بعض
0: المعلومات. لا كان في إضافات.
1: الناس كلها متابعة وتعرف عن الجريمة من الولد الصغير للكبير. ولكن نعم، كيف نحمي أنفسنا؟ أول قاعدة، ممنوع التعامل مع هذه الناس. أنا لا أتحدث عن واحد اللي عم بنتقمه منه لأنه قرابته متورط، بس أنا بحكي على اللي أنا روح في إجراي. أنا اليوم ممنوع أتعامل، ممنوع أفكر حالي إنه أنا شاطر. يعني بدي دين من عفاف، أطلب من واحد من عالم الجريمة يحصل لي هاي المبلغ، هدول صاروا شراكتي في مصلحتي. ممنوع اطلب لا معروفين ولا ارجع لي.
0: فتحت لنا الباب على كل شيء.
1: نعم، تحت كل الظروف. يعني زي اللي عنده مصلحه معينه والبنك دش يعطيه قرض، بيروح عند هذه الناس باخذ قرض لانه بده يمشي مصلحته. انا بقول لك سكر مصلحتك وترش، سكر مصلحتك ما تاخذ قرض، لانه حتى بعد ما ترجع القرض هن قعدوا لك بالمصلحه. غالبيه، مش غالبيه، كل القصص اللي دخلنا فيها تلاحظ انه انت كان اول توجه. وهذا حكوا لي اياه ناس من عالم الجريمه كمان اللي هن بيشتغلوا بدينه بالفايز وبالسوق السوداء. احنا بنروح عند واحد بدق الباب، انت بتروح على خلينا نقول معرض سيارات تشتري سياره ب 500,000 ومعك 2000 شيكل وبتلجا لهي الناس تاخذ قرض، وبعدين بتقول طخوا علي وحرقوا لي وكذا. طب ما انت رحت على هذا السوق وغيره وغيره وغيره،
0: انت طرقت هذا الباب وفي له تداعيات وخيمه.
1: ممنوع تطلب الحمايه، ممنوع تلجا، ممنوع تطلب. اول شيء اذا كلنا بنلتزم، فانا بفكر نضل نزل الجريمه يعني خلينا نقول 60-70%، بضل في 30% وراح نضل نطلع على الدوله. بس احنا كمجتمع ايضا نتعامل مع السوق من حيث لا ندري، بعدة طرق وبعدة كذا، وما بنكون مفكرين نفكر حالي اشطر من غيري. ممنوع التوجه. طبعا انا كمان مره لا اقول ولا استثني انه في حالات انه انسان يتم تصفيته لانه له قرابه له علاقه، ولكن خلينا نحكي على الغالبيه اللي باجريهم بيروحوا وبتوجهوا وبطلبوا بالاخر بقول لك انا صرت ضحيه لعالم الجريمه.
0: دكتور احنا بكل حلقه انا يعني حدا كتير متواصل مع ردود فعل الناس ويشهد لك دائما، يعني اضافه لكل هذا الحوار اللي مبني على المهنيه والابحاث ويعني اطلاعك المعمق بعالم العنف والجريمه وهذا المجال، بس دائما في عندك مقوله بقبعه الاب الله يخلي لك الشباب. اليوم انا بقول لك انا مش ام، تمام، بس انا كتير بستغرب اسمع انه ما كانوش يعرفوا انه ابن متورط، ما حسوش، ما شافوش. خلينا شوي نضوي على هذا الجانب، أعطيك الناس نصيحة، إضاءة، قديش مهم يكونوا شايفين ومتابعين وعارفين ويسألوا. يا عمي شرعي بعد الأم والأب يسألوا منين جبت، وين رايح، وين أجيت. إحنا يعني مش بعاد عن ثقافتنا وكل قيم مجتمعنا.
1: طبعا أنا بعطي من مثال، أنا بحب أجيب حالات ميدانية. لما أنا بلتقي مع أب بوظيفة جدا محترمة وابنه متورط، وأنا ما كنت أعرف يا وليد إنه ابني متورط، فأنت بتسأله كم من سؤال. يعني يعني ابنك شو نوع السيارة اللي كان ركبها؟ سيارة حقها 200,000. ابنك كم مرة سافر؟ سافر 4 مرات هاي السنة. ابنك ابنك ابنك يعني كل هذا ما... وانت معكاش، انت موظف بمعاش ما بتقدر تعطيه كل هاي، بس قالتو شو دخله وبيشتغلش. يعني
0: هو بيشتغل موظف مثلا، يعني
1: الولد بيشتغلش، الاب مش مهم. يعني بس انه فانت بتيجي بتفحص الامور، غالبية الاهل بيشوفوا بس بيغضوا النظر. في اشياء بالحياة
0: حالة انكار،
1: انت ساكت عن الحق وانت شيطان اخرس. العائلات كل عيلة بتقبل تتهنى من المبالغ اللي بيجيبها ابنها وهن شاكين انه هاي مصادرها من مال حرام، من سوق جريمه، هو شريك ومجرم ايضا حتى لو هو ما عمل جريمه الاب او الام. بس كثير من العائلات وبالذات لما في ضحايا بتروح بتفحص، يعني بتسمع اسم من عائله معينه بتقول طب انا ولا بحياتي سمعت انه بهاي العائله في مجرمين. وانا بسال شو وصلوا هذا الشاب اللي انطخ اللي اطلق النار عليه،
0: وين بلشت القصه؟
1: بيجوا بيحكوا لي انه كان له لا مال جريمه وراكب سياره وكذا، واهله غاضين النظر. فخلينا نحكي عن الحالات اللي عن جد احنا بنكون شايفينه غضير النظر انه في حالات. انا بقول لك الاقل

0: الدولة مسؤولة وأنا ما حدا بيزاود علي بهاي الشغلة، بس في إحنا مسؤولين نعرف شو أبنائنا بيشتغلوا قد إيه دخلهن مع مين وين بيروح. إذا بطلب مني مصاري كمان أعرف وأنا عم بروح فيها، بس غالبية العظمى هدول اللي بيشوفوا ابن عايش على مستوى عالي وهن عم بغضوا النظر براو عليه شاطر، شو ابنك شاطر؟ ما أنت عم تشتغل كل عمرك مش قادر تعيش هذا المستوى. فكمان مرة مهم نعرف مصادر الدخل وحقق حقق واجبك وملزم إنك تسأل ابنك من أين لك هذا.
1: وذكرت دكتور موضوع الأصدقاء، يعني قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، بيئة ابنك مين، حتى إذا في فجوات، يعني أنت دائما بتشدد على الفجوات العمرية، ابن 18 صديقه ابن 40 أو 50 ثراء فاحش،
0: بخلكش تعرف أصحابه
1: مش منطقي بيكون.
0: ليه أنت بتعرفش مين مع مين ابنك بيصار مع مين بقعد؟ صارت 4 الصبح ابنك مش في البيت، هذا احنا مش ثقافة غربية أبداً. يعني احنا بنعرف مين ولادنا مع مين بصاحبه، وين موجود 4 الصبح، شو عم بيشتغل، من وين مصادر دخله، مين علاقاته، وهذا مهم. يعني اليوم كمان مرة في ناس انقضى عليه لانه بالعصابات جريمة بده يشتغل يودي يجيب، يعني في شغلات خفيفة بس هو مجرد دعس بعالم الجريمة، اخذ ظرف، اخذ طرد، نقله من منطقة لمنطقة من او رسالة، هو صار شريك بعالم الجريمة. حتى انك تنقل رسائل او توصل شغلات، في كثير امور انت عم تعملها
1: تتورط.
0: ما تحس تتورط، فانت بدك تنبه ابنك. فاحنا جزء من التربية انه انا بقول احنا نرجع لربي انه مش عيب نشتغل ب30 شيكل على الساعة ومعاش واطي، ومين قال لازم نسافر مرة بالشهرين، ولا انا عارف في كثير امور لما احنا بنرجع نزرعها بولادنا زي ما انزرعت فينا. وهذا اللي بيشرح انه ليش الجيل القديم عندنا ما كانش متدخل بالجريمة. يعني انا باجي بطلع من جيل تبعي مش متذكر، بقدرش اسمي لك اسم واحد تورط بالجريمة، بس تعي تطلعي بجيل اليوم من العشرينات ملان
1: مع الأسف الشديد. دكتور وليد، جملة أخيرة بتحب تختم فيها هذا اللقاء، إن كانت رسالة إن كانت مقولة توجه نصيحة، يعني إحنا بوضع اللي كل كلمة بهذا السياق مباركة.
0: طبعا يعني إحنا كمجتمع أنا أعتقد أنه فقدنا القدوة، إن كان قدوة المربي ولا الأهل، يجب إرجاع هيبة المعلم وهيبة المربي وهيبة الولي الأمر، من ناحية يكون قدوة الأب والأم. أنا بحكي ولي
1: طبعا الأمر. طبعا
0: نكون قدوة لأبنائنا، قدوة إيجابية. ما هو ما بيصير أنا أحكي عن شغلات معينة، والله شمات الهواء أهم إشي بالحياة، وأجي أتوقع من ابني إنه يكون متواضع. فنرجع القدوة، نراقب سلوك أبنائنا، نكون معهن، نعلم إنه مش عيب نعيش نرجع كمجتمع بسيط، مجتمع فلاحين. يعني أنا بتطلع اليوم هذا الثراء الكاذب اللي عم بشوفه، أنا بديش إياته بمجتمعنا. نرجع مجتمع بسيط، ولكن الجريمة ترجع تنحصر بين 10 قتلى بالعام. أنا بحب أذكرك أنه بسنة قبل 10 سنين، يعني بالنسبة لنا هذا مبارح 2016، كان 50 قتيل، وكان وزير الشرطة إردان، وقلنا أنه يجب إقالة هذا الوزير لما وصلنا ل 50 قتيل. اليوم إحنا عم نضرب من 300 قتيل وما عندنا خطة. زائد بما أنه يعني أعطيتيني فبدأ أستغل أكثر، إحنا مقدمين على انتخابات برلمان، مهم جدا الأحزاب العربية تتفق على خطة واحدة وموحدة لموضوع مكافحة الجريمة. أنا باعتقادي لا يوجد خطة واحدة، يعني كل طيار سياسي عنده رؤية لموضوع الجريمة، يجب على الأقل الاتفاق حتى لو ما كانش مشتركة، يكون الاتفاق على خطة حكومية كلنا بنحكي فيها اللي نطرحها قدام أي مرشح يعني بالرئاسة الحكومة.
1: هذا للمفروض، لأنه الجميع راح يتحدث في حملاته الانتخابية عن ملف العنف والجريمة. المختص المفيد المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد، شكرا جزيلا لحضورك ولهذا الحوار الهام جدا، وكل التوصيات اللي سمعناها طبعا في هذا السياق. أيضا أشكركم على متابعة هذا العدد من برنامج المختص المفيد، والشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور. بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
4: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر، على كيفك إلك ولضيفك.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: المنتصف من راديو الناس، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. ارتفاع ملحوظ ومقلق في جرائم إطلاق النار وجرائم القتل في المجتمع العربي، 3 ضحايا 3 قتلى خلال ساعات، وصديق المرحوم من طمرة يتحدث لراديو الناس.
1: بنادم كان يقضي واجب في نحف، روح بعدين ما روح بربع ساعة كان يلعب شدة، فإجوا من وراه وغدروه. إحنا بنحكي عن بنادم مسالم، ما بطقش الغلط، بنادم حقاني، بنادم بيساعد بكل ما بملك وبكل ما بغضب، بنادم صاحب قلب طيب. قتلوه وغدروا فيه من أحلى الناس ومن أغلى الناس، ولازم يكون بمجتمعنا بنادمين من هالشكل اللي زي مالك رحمة الله عليه، مالك مركيان.
0: إذن مالك مركيان في طمرة وفي يافة الناصرة، تحدث عن جريمة مزدوجة وعن مقتل شقيقين.
2: احنا اليوم لازم نكون مؤثرين عن الوضع صار في حال الطوارئ، من هون ندعنا لكل ابناء المجتمع العربي والاحزاب ان يكونوا مؤثرين حتى نحل هاي المشكله اكبر منا بكثير. من هون احنا لازم يكون في جهاز قوي لحل هاي المشكله، مع احترامي لكل المسؤولين والناس وكيف حنطلع في هاي الامور، ولكن تعددت الحدود الحمراء وتعددت كل منطق السليم. من هون لازم يكون في تدخل كبير اللي ما يسمى الحكومه يدير هاي الامور بتاع هاي المشكله. اليوم القرار مش بدينا والحلول مش بدينا، والمظاهرات جزء من تعبير عن الغضب، ولكن ما هي حل والحل أخذ القرار ويكون التأثير في أخذ القرار وكيف تطلع له.
0: اعتقال مشتبه من جديد المكر بعد محاولة طعن شرطي من حرس الحدود، وهل أشعلت سيجارة حريق الذي أدى إلى احتراق 120 مركبة. تطورات جديدة في التحقيق في حريق معبر نهر الأردن. إذن هذه العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8، وكما عودناكم دائما تكون الانطلاقة مع تطبيق ناس، وهي فرصة للتذكير بتحميل تطبيق ناس. والعناوين الرئيسية الآن في التطبيق: كيف كادت أمريكا أن تفقد أكبر حاملة طائرات في العالم؟ الإجابة في التطبيق وفي هذا التقرير. وتقرير آخر يقول بأن إسرائيل نشرت قوات ووحدات استخبارات في أذربيجان. وفي غرفة المراسلين: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذار إخلاء لسكان 5 بلدات في جنوبي لبنان، وعمليات إنعاش لرجل إثر تعرضه للغرق على شاطئ نتانيا، وجريمة القتل في يافة الناصرة. طبعا كان المرحوم أحد الشقيقين يستعد وهو أسعد لزفافه، وقتل داخل المركبة بينما قتل الشقيق الأصغر أثناء محاولة الفرار. كل هذا وأكثر من خلال تطبيق ناس. أيضا هناك في الزاوية الرياضية بكل ما يتعلق بالتطورات الرياضية وصولا إلى كأس العالم طبعا وأكثر من ذلك. إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8، وتكون الانطلاقة للأسف مع جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي. نتحدث عن 3 أشخاص، عن 3 ضحايا خلال ساعات معدودة، دون أي رد من شرطة إسرائيل، دون إعلان عن أي اعتقال أو دون شيء يردع المجرمين بالقيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية التي ترهب مجتمع بأكمله. نتحدث طبعا، نريد أن نتوجه على ذي بدء في بداية هذا العدد السادس لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف إلى مدينة طمرة، ومع ضحية جديدة للجريمة والعنف، ضحية جريمة القتل طبعا في المدينة أمس، هو مالك ماركيان 48 عاما، بعد أن تعرض لإطلاق نار ووصلت إلى المكان الأطقم الطبية قدمت له عمليات الإنعاش، إلا أنها اضطرت في النهاية إلى إقرار الوفاة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من مدينة طمرة وهيب خلايلي، صديق المرحوم. أهلا بك أخ وهيب، تعازينا والله يرحمه.
1: بارك الله فيكم، ربنا يرحمه، وإن شاء الله السلام للجميع بعد هاي الأعمال الجرائم والقتل اللي قاعد بتصير تقريبا يوم بعد يوم. فإحنا

0: نقول كفى كفى. نعم. بنادم مسالم، بنادم كان يقضي واجب في نحف، روح بعدين ما روح بربع ساعة، كان يلعب شدة فإجوا من وراء وغدروه. إحنا بنحكي عن بنادم مسالم، ما بطقش الغلط، بنادم حقاني، بنادم بيساعد بكل ما بملك وبكل ما بيقدر، بنادم صاحب قلب طيب. قتلوه وغدروا فيه من أحلى الناس ومن أغلى الناس، ولازم يكون بمجتمعنا بنادمين من هالشكل اللي زي مالك رحمة الله عليه، مالك ماريكيان.
1: قدرت تفهم أخي وهيب شو اللي صار؟ هل كان في تهديد؟ هل كان في أي إشي يوحي إنه مالك مهدد أو معرض لمثل اللي صار معاه؟
0: والله أنا بعرف إنه كان مشكلة، وتدخلت رؤساء المجالس وأنا في طمرة، موسى أبو رومي، وتدخلت بعض جماعة، وبعرف إنه انحلت، وإنه يعني انحلت أخير. ما بعرف إنه في كان بعد حبر أو لؤم في في في قلوب المجرمين لهذا الحد إنه يقتل بنادم بريء، بنادم بحب الخير للعالم، بحب الخير لأهله، بحب الخير لأولاده، مربي أولاده أحلى تربية، عنده بنت داير باله عليها وقايم من واجبها، وإخته قايم من واجبهن وقايم من واجب طمرة، وبيساعد بيساعد قد ما بيقدر.
1: وين تتوصلت معه آخر مرة للأخ مالك؟
0: آخر مرة تواصلت معه امبارح في عرس في نحف، كنا لبنت أخوها لبسام اللي هي مرت أخوه.
1: هناك كان لقاء معاه وكان كله تمام،
0: هناك قعدت معاه وقلت له خليك أخرى شوي يا مالك، الواحد مشتاق يقعد معك. فقال لي بدي أروح، بدي أشوف فيه، بدي أروح على البيت. خلاص فرحنا، انبسطنا، قدمنا الواجب، بدي أروح بعدي بنص ساعة بإذن رب العالمين شاء القدير إنه يأخذ روحه عائد المجرمين.
1: صدقت لما اتصلوا لك وقالوا لك صديقك اللي كان معك جالس قبل دقائق انه
0: لحديث ما اجينا وشفنا قوة البوليس هون، واحنا بهيلم مش مصدقين، لانه اخوه الكبير كان قاعد عندي وجاء تلفون انه اخوك تصاوب، يعني احنا من العرس من ناحية فخط اخوه الكبير عندي، فاجا التلفون لاخوه عندي انه اخوك تصاوب، اجينا عبنا انه متصاوب، لقينا قوة الشرطة هون كبيرة اللي هي منعتنا إنه نفوت على البيت ونشوفه، ومنعوا كل واحد يتقرب منه هون في بيته وين مكان الجريمة.
1: بعد هيك جريمة وبعد استمرار الجرائم، يعني نتحدث عن ثلاثة قتلى، عن ثلاث ضحايا خلال ساعات أمس في بلداتنا العربية، شو ممكن أخوهي بتوجه رسالة من يستمع لنا الآن؟
0: بتوجه رسالة إنه كل بنادم كل أب مسؤول عن أولاده، أول إشي الأب يفقد أولاده، يتفقد أولاده مع مين بيمشوا، وين بيروحوا، وين بيجوا.
1: نعم.
0: الأب هو المسؤولية الكبيرة. إحنا منحط الحق على الشرطة، لا، في حق على الشرطة إشي بسيط جدا، بس الحق الأكبر إنه إحنا مش قادرين نحضن أولادنا ونربي أولادنا. يا عمي اليوم الأولاد هي الإبايات، اليوم الأب ما عادش يمون على الولد، اليوم الولد بيجي هو الأبو، هو اللي بيقول لأبوه أقعد على جنب، أنا اللي بدي أحكي، أنا اللي بدي أعمل. كانت زمان عوايدنا لما بنادم كبير يتدخل كان الكبير يحلها، اليوم الأولاد الصغار هي اللي صارت الإبايات. تسمح لي، للأسف هذا هو اللي دمر مجتمعنا.
1: ويعني أنت تقول بالفعل إنه المجتمع، العائلة، الأسرة، التكافل الاجتماعي هو بالأساس، ولكن هناك أيضا دور على الشرطة وهيب، يعني نشاهد هذا السلاح المنتشر بين شبابنا،
0: دور للشرطة 100%. أنا معك، بس هل يا ترى هاي أنا اليوم لما أنا بعرف ابني وين رايح وين جاي، هاي أنا لما بسأل ابني بعرفش أنام لما ابني فوت على البيت وبعرف مع مين ماشي وين رايح وين جاي، بعدين إحنا منلوم الشرطة في إنه توسيع الجرائم.
1: من جديد نشاطر العائلة، الأصدقاء، العائلة المصغرة، العائلة الكبيرة في طمرة وفي البلدات العربية، طبعا هذا المصاب الجلل واستمرار الجريمة والعنف التي تحصد بشبابنا، جريمة مزدوجة في يافة الناصرة وأيضا في مدينة طمرة، الشاب المرحوم مالك ماركيان وهيب خلالي، صديق المرحوم وصديق العائلة، شكرا لك وتعازينا الحارة، ونشاطر من جديد هذا المصاب الجلل.
0: مبارك الله فيك وربنا فيك، وإن شاء الله بتكون، بتمنى من رب العالمين، وإن شاء الله بناشد العالم والإبايات والشرطة إن تكون آخر جريمة إن شاء الله بمجتمعنا العربي. نهكل هم بعض، نحب بعض، نتقرب لبعض، والأكثر نتقرب لديننا، إن تقربنا لديننا فإحنا ما عادش عندنا مشاكل.
1: شكرا لك من جديد،
0: الله يسعدك، بارك الله فيك، شكرا.
1: وكان زميل محمد أبو العزم حميد قد تحدث في ساعات الصباح مع

0: رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة بعد هذا بعد هذه الجريمة بعد هذا الحادث بعد هذا المصاب وبعد استمرار جرائم إطلاق النار. يعني في طمرة كان سبقت هذه الجريمة جريمة إطلاق نار, ويعني سبقت أيضا في الآونة الأخيرة جرائم إطلاق نار. معطيات رمبم هي التي تتحدث عن ارتفاع في عدد ضحايا إطلاق النار, لا نتحدث عن يعني عن ضحايا قتل, ضحايا الذين أصيبوا جراء تعرضهم لإطلاق نار يتلقون العلاج في مركز الطبي رمبام من الأعلى الذين طبعا يتم توجيه من مدينة طمرة. لنستمع إلى ما قاله رئيس اللجنة الشعبية في طمرة.
1: نحن بطبيعة الحال كما دوما سنؤكد على أن المتهم الأول والأخير بهذه الحالة التي يمر بها مجتمعنا هي هذه الحكومة وسياسات الحكومة وهي هذه الشرطة المتواطئة مع الجريمة, ولكن ما يغيب هو قرار سياسي لاجتثاث هذه الآفة من مجتمعنا. هذا القرار يغيب ليس صدفة وإنما من أجل أن ينشغل مجتمعنا فقط في بقائه على قيد الحياة. يعني جريمة القتل هذه في طمرة, جريمة مزدوجة أيضا في يافة الناصرة. خلال هذه الليلة منذ بداية هذا العام يعني فقدنا العشرات من أبناء يعني مجتمعنا بفعل هذه الآفة. يجب أن نستخدم كل مكان من القوة الموجودة بين أيدينا. التحرك يجب عليه أن يظهر بشكل مختلف عن الحراكات السابقة التي قمنا بها التي يجب أن تستمر. علينا أن ننتقل خطوة واحدة إلى الأمام. وتم
0: إذن هذا محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة. وطبعا جريمة مزدوجة في يافة الناصرة, ونتحدث عن شقيقين وجرائم العنف جرائم القتل بدون توقف. أيضا تحدث في هذا الصباح لراديو الناس رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة ماهر خليلي. نستمع.
2: كان في مطاردة قوية بريد يافة الناصري استمرت لمدى دقائق كبيرة في يافة الناصري في حارة يافة الناصري. تم صارت الحادثة في حي اللقلوم, إذا كانت السيارة وصلت واصطدمت بحائط طبعا قتل الأول والثاني نزل من السيارة قتل الثاني. الأسماء فحصنا مش من يافة الناصري في حينه, ضلينا الساعة الصبح الباكري اتضح لاحقا أنها أسماء في نوفا جليل. حتى الآن إحنا بشكل رسمي ما أخذناش الأسماء بشكل قانوني. إحنا اليوم لازم نكون مؤثرين عن الوضع صار في حال الطوارئ. من هون ندائنا لكل أبناء المجتمع العربي والأحزاب أن يكونوا مؤثرين حتى نحل هاي المشكلة. المشكلة أكبر منا بكثير. من هون إحنا لازم يكون في جهاز قوي لحل هاي المشكلة, مع احترامي لكل المسؤولين والناس وكيف حنطلع في هاي الأمور. ولكن تعددت الحدود الحمراء وتعددت كل منطق السليم. من هون لازم يكون في تدخل كبير اللي ما يسمى الحكومة يدير هاي الأمور بتاع هاي المشكلة. اليوم القرار مش بدينا والحلول مش بدينا, والمظاهرات جزء من تعبير عن الغضب. ولكن ما هي حل والحل بل أخذ القرار ويكون لك تأثير في أخذ القرار وكيف تطلع الأمور المهنية الحكومة كيف تأخذ هاي تحولها لها وزن كلها ميزانيات خاصة وشخصيات تعمل بشكل مهني بهذا الموضوع. الإشي مش سهل ولا هو عبارة عن كلام ولا هو عبارة بس عن مظاهرة. الإشي بده جهاز قوي يشتغل عليه على مدار أيام وأسابيع وأشهر وربما سنوات حتى تشتده. من هون إحنا بنقول يعني لازم إحنا عن الوقت يكون لنا تأثير في هذا المضمار في أخذ القرارات في القدس وعلى الحكومة حتى نحل هاي المشكلة. في تقديري ما أي برنامج بنعمله هو إيجابي ولكن مش هو الحل.
0: إذن كان هذا ماهر خليلي رئيس مجلس محلي يافة الناصرة. ينضم إلي في الاستوديو الزميل مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشمال. أهلا مبدا. إذن مبدا نتحدث عن ارتفاع في وتيرة إطلاق النار جرائم القتل وجرائم العنف. نتحدث عن ثلاثة قتلى ثلاث ضحايا خلال ساعات في منطقة الشمال.
3: أهلا فرات, سلامت لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني نتحدث عن جرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي. للأسف نتحدث خلال ساعات عن ثلاث ضحايا من المجتمع العربي جريمة قتل مزدوج في يافة الناصرة وأيضا في مدينة طمرة ليلة أمس جريمة قتل أخرى. نتحدث عن ارتفاع كبير في جرائم القتل, نتحدث عن 124 جريمة قتل منذ بداية هذا العام. وأيضا فرات ليست فقط جرائم القتل في المجتمع العربي وإنما العنف يعني وإطلاق النار بشكل يومي في البلدات العربية. على سبيل المثال يوم أمس في طمرة كان جريمة قتل, ولكن قبل جريمة القتل كان أيضا إطلاق نار وإصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة. في مدينة طمرة هذه المدينة تشهد بشكل يومي إطلاق النار وأيضا إصابات وأيضا ما كان في على مفترق البعنة دير الأسد بعد منتصف الليلة الماضية إطلاق نار وإصابة شابة أيضا تبلغ من العمر 31 عاما وصفت إصابتها بالمتوسطة. بالفعل يعني فرات هذا هو الحال في المجتمع العربي للأسف. نتحدث عن جرائم قتل بشكل يومي 124 جريمة قتل، وأيضا

0: في المجتمع اليهودي نتحدث عن 14
1: أيضا هناك ارتفاع
0: نعم ارتفاع. يعني بيجي وزير الأمن الداخلي بقول لك خفضنا نسبة العنف في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي, في معطيات تؤكد بأنه ارتفاع كبير في العنف والجريمة بالمجتمع العربي, 124 جريمة قتل, وأيضا في المجتمع اليهودي نتحدث عن 14 جريمة قتل منذ بداية هذا العام. وللأسف الشرطة عاجزة يعني عن الوصول. تحدثنا عن عمل الشرطة وإصدار البيانات وجمع السلاح من المجتمع العربي, ولكن غير قادرة على منع الجريمة والعنف في المجتمع العربي للأسف.
1: نعم بالفعل هذا هو الحال, هذا هو الوضع في مجتمعنا العربي للأسف. ارتفاع في الوتيرة, وتيرة إطلاق النار, وتيرة ارتكاب جرائم القتل دون أي رادع من قبل الشرطة. ويعني هناك من يقول أيضا هناك دور كبير على العائلة, على الأسرة, على التكاتف المجتمعي الغير موجود على الأقل في السنوات الأخيرة, مما أدى إلى هذا الارتفاع. ارتفاع ملحوظ وخطير, ونحن أيضا سنستمر بالمتابعة. إذا كنا قد تحدثنا مع صديق المرحوم ضحية جريمة القتل في مدينة طمرة, الذي أكد بأنه يعني شخص مسالم أحب الخير للجميع, ويعني كان يعني كانا سوية يسهران في حفل زفاف, بمعنى تحول الفرح إلى ترح. للأسف هذا هو الحال, وهذه الملفات ملفات الجريمة والعنف تأخذنا إلى فاصل أول لهذه الساعة الإخبارية. أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8, وأيضا يمكن المتابعة والاستماع والمشاهدة من خلال تطبيق ناس.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة, يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر, كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعات المشهداوي.
6: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
7: يا شباب أخي لا تسليح أمل أنا وتخسر.
6: في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير.

0: لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: المنتصف مع فرات نصار.
2: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3، 107 فارزة 8. أعلنت الشرطة صباح اليوم إحباط محاولة طعن استهدفت أحد أفراد حرس الحدود عند مدخل مركز الشرطة الجليل الغربي في كفر ياسيف، بعد أن تمكن الشرطي من السيطرة على المشتبه به واعتقاله في المكان دون أن تسجل إصابات. ينضم إلينا المحامي حسين مناع الذي يترافع عن الشاب عن المشتبه. أهلا بك.
3: أهلا فيك فراد، جميع المستمعين.
2: يعني التقيت فيه ولا في منع لقاء محامي؟
3: حتى الآن لم ألتقي به، أنا بانتظار لقائه في المحكمة، سيحضرون المحكمة لتمديد اعتقاله. حتى الآن نحن لا نعلم يعني ما هي حيثيات هذه القضية، ولكن يعني برأيي أنه هنالك تسرع في إصدار خبر كهذا، محاولة طعن مش محاولة طعن. نحن لا نعلم يعني كيف كانت حيثيات القضية، كيف وصل إلى محطة الشرطة. يعني هنالك كاميرات في المكان، ممكن أن يكون مصور كل شيء. في النهاية يعني لم يتم الاعتداء على أحد وتم اعتقاله للشاب. برأيي هنالك يعني تضخيم لهذه العملية ونشر أخبار ممكن أن لا تكون صحيحة في النهاية، أو ممكن أن يتم التأكد أنها غير صحيحة. لا أريد تصرف في إصدار يعني تصريحات هنا وهناك قبل لقائي بموكلي، سألتقي به بعد قليل، وتم تقديم طلب للمحكمة لتمديد اعتقاله لخمسة عشر يوما.
2: ولكن أخ حسين، تم العثور على سكين في مكان.
3: نعم يعني هناك فرق كبير، يعني هل كانت السكين في جيبه، هل كانت في سيارته، هل كانت في يده، هل يعني كان بصدد الاعتداء، أم كيف حصلت الأمور. يعني سنرى أيضا ماذا سيقول. يعني التصرف أنه مجرد وجوده بجانب مركز شرطة وبحوزته سكين أن يتم إصدار بيان وكأنه حضر لطعن أحد أفراد الشرطة، برأيي الأمر مبالغ فيه منذ البداية. ولكن
2: يعني أنت تقول أن الشرطة تسرعت يعني بهذا البيان وقالت خلفية قومية؟
3: يعني حتى الآن لا نعرف إن كانت الخلفية قومية أو غير قومية. يعني الحديث يدور عن شاب يعاني من اضطرابات نفسية أيضا. يعني الأمر برأيي مضخم ويجب التروي للحديث عنه حتى نعلم ما هي الحكيات. يعني حتى الآن لا أحد يعرف ما هي الحكيات، حتى الآن لم يتم التحقيق معه. يعني أحضروه إلى الوحدة الخاصة للتحقيق، وحدة التحقيق في الأمور الأمنية، وسيحضرون من المحكمة لطلب تمديد اعتقاله للتحقيق معه. حتى الآن لم يصدر أي رد فعل لما يتحدثون عنه. برأيي كان المفروض التروي حتى إنهاء التحقيق أو حتى بداية التحقيق على الأقل، حتى نعلم ما يوجد بحوزتهم يعني، ومن ثم إصدار بيانات كهذه أو أخرى. نحن نعلم أنه في عند الحديث عن الأمور الأمنية أو الشعور بأن الأمر له صلة بالأمور الأمنية، يتم تضخيم الأمور عادة، وتعودنا على هذا الأمر. سنرافق القضية، سنرى ما هو موقفه وما هو يعني ادعاء موكلي، وسنرى أيضا يعني كيف هي حيثيات القضية، كيف وصل إلى هناك، وكيف تم اعتقاله، وكيف تم الإمساك به.
2: كان معتقل بالسابق على قضايا أخرى؟
3: لا المرة الأولى التي اعتقل بها في حياته، في ليس في هذه القضية أو ليس في قضايا أخرى. يعني إنسان ليس له أي ماضي لا أمني ولا جنائي،
2: ما في له يعني أي تحقيق أو أنه خضع أو
3: ما كان معه ولا أي تحقيق ولا له ولا أي ماضي جنائي ولا ماضي أمني. شاب مثل باقي الشباب، فنرى يعني ما حدث بالأمس في ساعة الصباح الباكر، وسيكون لنا حديث معكم.
2: متى ستكون جلسة المحكمة وفي أي محكمة؟
3: الآن بعد ربع ساعة في المحكمة في حيفا، نحن ننتظر حضوره، ننتظر أن يحضروه إلى المحكمة. الآن بعد 5 دقائق 10 دقائق ستكون المحكمة، تم طلب تمديد اعتقاله 15 يوما. نحن طبعا

0: تعترض على هذه الفترة الطويلة، يجب التحقيق بها، يجب أخذ فتوى أولا ومن ثم نرى ما سيحصل.
1: ونحن سنتابع معكم المحامي حسين مناع، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة.

0: תצהיר, הוא יודע שלא יחקרו אותו אף פעם, וזה לא ייתכן. אם מישהו עכשיו עובר באור אדום ברמזור, ומוגש נגדו הליך בבית משפט לתעבורה, והוא טוען לא נכון, עברתי באור ירוק, אז הוא בוודאי יכול לחקור את השוטר שהגיש נגדו את כתב האישום. אז אותו דבר צריך להיות בכל הליך משפטי תקין, והדבר הזה שקיים בבגץ הוא חריג ולא צריך להיות. אז כמובן שבתי המשפט צריכים לעשות את עבודתם, צריך שיהיו מספיק שופטים בכל בתי המשפט ובכל הגורמים המעורבים בדבר. אבל גם כל הרשויות האחרות אחראיות, גם הרשות, גם המשטרה וגם כל רשות אחרת, צריכה לבדוק את מה שקורה בשטח ובהתאם להתקדם.
1: הדברים די ברורים. השופט בדימוס גדעון גינת, תודה רבה לך אדוני. תודה. תודה רבה. كنا مع القاضي المتقاعد جدعان جينات وكنا قد وسعنا رقعة التغطية بكل ما يتعلق بالجريمة والعنف. ذهبنا أيضا إلى دور المحاكم، ليس فقط دور الشرطة، دور الأسرة، دور المجتمع، أيضا عن دور المحاكم. ونذهب الآن إلى المعلومات أو التحقيق الأول الذي يقول بأن الحريق الضخم الذي اندلع الأسبوع الماضي في موقف المركبات قرب جسر الشيخ حسين وأدى لاحتراق إلى على الأقل 100 مركبة في منطقة بيسان بسبب سيجارة. كاي الظاهر المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء، أهلا بك
2: حبيبنا فرات، أهلا بك.
1: يعني كاد يعني هناك من يستعجن هذه النتيجة، نتيجة تحقيق أنه سيجارة هي التي أدت إلى هذه الأضرار، أضرار للبيئة، للطبيعة، أضرار أيضا للممتلكات لأكثر من يعني 100 مواطن، ونحن نتحدث ليس فقط 100 مواطن بل الآلاف إذا تحدثنا عن من يستخدم المركبة.
2: طبعا أنت بتحكي أنه بالفعل هناك استهجان، بس خلينا نتذكر أنه قبل في 2010 الحريق اللي كان في الكرمل واللي وصل لمراحل يعني كتير كبيرة كان بسبب جمرة أرجيلي. فبالتالي الفرق بين جمرة الأرجيلي وبين السيجارة أخي فرات مش كتير.
1: لا.
2: وبالآخر بالنهاية تم تعيين طاقم تحقيق خاص من قبل اللواء الشمالي، 3 ضباط قاموا بالعينات وجمع كل ما كان فيه بشكل عام في الميدان. اللي فهمته أنا هناك من قائد المحطة هناك كانت صعوبات كثيرة في الوصول إلى يعني النقاط المعينة التي يمكن البحث أو استخلاص النتائج منها، ولكن بالنهاية اتضح انه وصلنا الى نقطة معينة انه سيجارة بالفعل هي التي ادت الى يعني واحد كان رامي سيجارة في المنطقة ومطفاها وبالتالي هي ادت. ما هو السبب بالفعل لهذا الحجم الكبير؟ انا اقول شيئين. الشيء الاول انه نحن نتحدث عن منطقة وعرية اعشاب يابسة كليا، والشيء الثاني كان احوال الطقس فرات. احوال الطقس كانت في تلك الفترة كانت يعني رياح قوية ادت الى انتشار النيران، وفي نفس الوقت كان صعوبة ايضا على الطواقم من الوصول الى كل سيارة وسيارة. السيارات كانت متلاصقة، وهي كانت نقطة مهمة جدا انه انتشار النار من سيارة لسيارة ثانية كان في ثواني فقط، وبالتالي 10 طواقم عملت في المكان، 3 طائرات، ولكن للأسف كان حريق كبير. يعني لابدين المواطن سيقول لي انا بتعرف مش معامل بها الشغلة هاي، انا اقول لا بالفعل أنا سيجارة ممكن أن تحرق. يعني كتير أنا بسافر في الشارع وبلاقي ناس بيفتحوا الشباك برموا السيجارة، وبالتالي على الجنبين بيؤدي إلى حريق في الشارع وأكثر من يعني آلاف الدونمات تحترق بسبب هذه السيجارة. نحن نواصل التحقيق، وأنا أعتقد بأن التحقيق النهائي لهذا الحريق الكبير سيقدم بشكل رسمي إلى قائد الإطفاء والإنقاذ. إحنا بنسميه أو بتسموه المفوض، أنا بقول قائد الإطفاء والإنقاذ، بالفعل استخلاص العبر والنتائج.
1: نعم. بما يتعلق بالتحقيق بالفعل، هل كان يعني هناك رصد أو بحث عن كاميرات مراقبة ربما ترصد إن كان بالفعل دايما من هو الشخص الذي قام بإلقاء السيجارة، وهل بالفعل هي سيجارة بشكل نهائي؟
2: لدينا سؤال مهم جدا فرات، لدينا بعض التقاط الصور في المكان، لن أفصح كيف ولماذا.

0: ولكن لا شك بأن نحن ليست الجهة الوحيدة التي نقوم بالتحقيق بهذا الموضوع، هنالك جهات أخرى. ولا شك بأن يعني اليوم وبشكل عام عدا عن هذا الحادث لدينا مراقبة كبيرة جدا، وهنالك مشاركة أيضا للكثير من الجهات خاصة في أحضان الطبيعة، في المنتزهات وفي أماكن أخرى حساسة. كل هذه الكاميرات وكل هذه المشاركة بالنهاية تؤدي إلى رصد من يقوم إذا كان إجرامنا متعمد أو بغير مبالاه. في الآونة الأخيرة خلال اليومين الأخيرين لاحظنا وكانت هنالك حرائق كبيرة وكثيرة، يعني إحنا بعدنا بشهر 5 فكيف نوصل شهر 9 مع إنه في قرار بمنع إشعال النيران. ولذلك أقول للمواطن الحذر الحذر، أولا الطبيعة وبلادنا، والشيء الثاني قد تحصل كارثة لا سمح الله.
1: كذر الناطق بلسان سلطة الإطفاء، شكرا جزيلا لك. يعني مع كل ما حاصل وهذا هذه السرعة في الأحداث وفي ما يحصل من حولنا، ربما هناك يعني نبشركم بشيء اللي ممكن يسرنا، يسر الجيب، يسر أوضاعنا الاقتصادية، وهو حديث عن انخفاض في أسعار الكهرباء. حول هذا الموضوع ينضم إلينا حسام أمين حسن، مهندس كهرباء. أهلا بك أخ حسام.
2: أهلا أستاذ فرات، يعطيك العافية.
1: أهلا بك عزيزي. بالفعل سيكون هناك انخفاض، وهل سيكون النتيجة ملحوظة ومهمة للمواطن العادي اللي بسمعنا الآن عبر أثير راديو الناس؟
2: طبعا أكيد، والإشي يعني إن شاء الله بيكون يعني لصالح الجمهور يعني العائلات. اليوم التكاليف كثير مكلفة، وإن شاء الله إنه بخفف على العائلات العربية الموجودة.
1: بالحديث عن الكهرباء واستخدام الكهرباء أخ، بكل ما يتعلق بهذا الموضوع أخ حسام، هل يعني يمكن أن نعطي نصيحة لمن يستمع لنا الآن بالذات باستعمال المكيفات في البيوت وبكل ما يتعلق باستعمال الكهرباء في هذه الفترة، من أجل أن نخفف من عن رب الأسرة، نخفف من طبعا الدفع؟
2: اكيد طبعا، احنا من يعني من نقدر نعطي للاشخاص انه لازم يكون درجه الحراره التكييف على 24 درجه. 24 درجه بتساعد كثير، اللي هي درجه حراره الغرفه، والتنظيف الفلاتر طبعا بيساعد بتقليل المصروف الكهرباء، وانه الابواب والنوافذ دائما اذا يعني تكون مسكره بيساعد كمان هذا الاشي على العزل وعلى انه ما يستخدموش كثير الاجهزه الكهربائيه. طبعا كمان مصابيح الليد، اليوم في مصابيح اللي هي بتكلف تكلفه اقل من المصابيح العاديه، واذا في مجال كمان انه يعني لما بخلصوا يعني لما بكونش في استعمال للغرفه يطفوا الضاي. وفي كمان اليوم الطاقه الشمسيه كثير بتساعد في يعني التخفيف من ناحيه الدود، يعني المي السخنه نقدر نستعمل الطاقه الشمسيه سخنة. وكمان في اليوم البيوت اللي بتنتقل انتقال شامل لاستعمال اللي هو صاحب الاول فيه تكلفه عاليه، بس بعض السنوات بصير يعني التكلفه الشيء يعني.
1: وهذا الموضوع اخ حسام، قضيه استعمال الطاقه الشمسيه، هل بالفعل يمكن اللجوء اليها؟ لان هناك من يقول بانها باهظه وعاليه الثمن بكل ما يتعلق في الاستثمار الاولي.
2: لا، بالبداية كان الإشي مزبوط، كان يكلف كثير، بس مع التطور اللي صار اليوم والاستيراد اللي من الصين ومن البلاد، اليوم التكلفة كثير نزلت، وفي معرخات أجيرة بسموها اللي هي بتقلل كثير كمان على المصالح التجارية وكمان على البيوت. والبطاريات طبعا هاي الجديدة اليوم كثير أقل تكلفة وجود، طبعا جودة اللي تقدر تحفظ أكثر كمية طاقة وبتخفف كثير الاستهلاك طبعا،
1: ويعني نخفف الاستهلاك. وهذا أنت تقول يعني بلشوا بمجتمعنا يستخدموا الطاقة الشمسية، نلاحظ وجودها أكثر في منطقة النقب أخ حسام.
2: أنا بتوجه إلي، أنا بشتغل بالمركز طبعا وبالنقب، وبلاحظ كثير الإشي صار ينتقلوا لإله. سوينا مصانع كثير اللي اليوم يعني خلال 4 أو 5 سنوات رجعوا التكلفة اللي حطوها، وبالدار طبعا كمان اليوم بالدور كثير بيستعملوا الإشي، يعني بنتقلوا. كان الإشي يعني بالبداية مزبوط بتحكي أستاذ فرات اللي هو كان تكلفة كبيرة، بس اليوم عن جد الإشي تغير وصار في مجال إنه يعني ميمون كمان بيعطوا عليه، وفي مجال كمان إنه يعني يقسطوها وبترجع التكلفة خلال أكم من سنة يعني، وبصير بعدين الإشي طبعا

0: كثير وشركه الكهرباء بتساعد، يعني اللي معاه طبعا توس 4 ومعاه ترخيص بشملوه مع الشبكه، وبقدر انه يعني يتحبر للشبكه ويبيع طاقه للشركه الكهرباء.
1: ونحن نريد ان نشكرك جزيل الشكر حسام بن حسن مهندس كهرباء. شكرا اخي.
0: شكرا كثير لك استاذ فرات. شكرا.
1: شكرا عزيزي.
0: نهارك سعيد. مع السلامه.
1: وفي الرياضة، قبل أن نذهب إلى الرياضة المحلية ونجوم العرب في الدوريات الأوروبية، نبقى في الدوريات الأوروبية والسجال، وهناك من يقول الاعتراك، هناك يقول الملحمة على الأقل الإعلامية التي تجري بين فلورنتينو بيريز وبين المرشح لرئاسة هذا النادي نادي ريال مدريد. بيريز يقول الثلاثاء سنقوم بتقديم عرض غير مسبوق. لنستمع.
2: Más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
1: يعني يقول فلورنتينو بيريز بأنه سيتم تقديم عرض مالي كبير غير مسبوق في تاريخ ريال مدريد على الأقل، والتوجه هو لنادي يلعب في دوري الأبطال من أجل جلب لاعب بارز. كان المنافس على رئاسة ريال مدريد قد تحدث عن هالاند، حتى الآن غير واضحة الصورة، ولكن المبالغ خيالية تفوق 150 مليون، وهذه مبالغ كبيرة، مبالغ يعني لا تقدر حتى في ليس فقط في عالم الكرة. وبالتالي السجال محتدم في الدوري الإسباني وخاصة في داخل البيت ريال مدريد. طبعا نذهب للخوض في هذا الموضوع مواضيع أخرى مع الزميل إبراهيم أبو عطا، تطبيق ناس وراديو ناس. أهلا بك إبراهيم.
3: أهلا بك وبجميع المستمعين. وبالتأكيد السجال والحرب الإعلامية مستمرة ما بين بيريز ومنافسيه، وكل ذلك على اعتاب الانتخابات المقبلة مطلع الأسبوع المقبل. وبالتأكيد هذه التصريحات لبيريز يفتح باب التكهنات في ريال مدريد لصفقة تصل إلى 150 مليون يورو. وبالتأكيد وفق المعلومات التي قمنا بجمعها، فأن رئيس ريال مدريد والمرشح لولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل أثارت هذه التصريحات موجة واسعة من التكهنات في الأوساط الإعلامية الإسبانية، بعد أن كشف عن نيته بتقديم عرض يتجاوز 150 مليون يورو للتعاقد مع نجم كبير خلال الأسبوع المقبل دون الكشف عن هويته. وبحسب صحيفة أس الإسبانية، فإن قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى نادي ريال مدريد تضم مايكل أوليس جناح بايرن ميونخ، بالإضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان. وبالتأكيد أشارت الصحيفة بأن بيريز استبعد إمكانية التعاقد مع أوليس. وبالتأكيد بالنسبة لهالاند، فإن فريقه مانشستر سيتي قد أصدر بيانا وكشف بأنه باقي مع الأزرق السماوي الإنجليزي. ما دمنا تحدثنا عن الانتقالات، نتحول إلى اللاعب القرعاوي. وبات الدولي محمد أبو فني على أعتاب خوض تجربة جديدة ومثيرة في مسيرته الاحترافية، بعدما توصل ناديه المجري إلى اتفاق نهائي مع نادي النجم الأحمر الصربي. وذلك وبحسب التفاصيل المتفق عليها، سيدفع بطل صربيا مبلغ 1.2 مليون يورو بشكل فوري، إضافة إلى 300,000 يورو كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء، وممكن أن تصل قيمته الإجمالية إلى 1.5 مليون يورو. ومن المنتظر أن يوقع محمد أبو فني عقدا يمتد لثلاثة مواسم، وذلك مقابل راتب سنوي يصل إلى 600,000 يورو سنويا إلى جانب مكافآت مالية أخرى. في خطوة تمثل نقلة مهنية في مشواره الأوروبي. ويأتي التعاقد مع أبو فني بناء على رغبة مباشرة من المدرب الصربي إستكانوفيتش، الذي سبق أن أشرف على اللاعب محمد

0: أبو فني في عام 23-24 حين فاز محمد أبو فني مع فريقه بلقب الدوري المجري.
1: ريما باطا نريد أن أشكرك لضيق الوقت يعني، وسنتابع معك بكل ما يتعلق بالتطورات الرياضية. شكرا لك من جديد الزميل إبراهيم أبو عطا، تطبيق ناس وراديو الناس. ومن الرياضة نذهب إلى من يمارس الرياضة البحرية، ربما إن كان ركمجة أو الركمجة الشراعية، ومن يسبح في البحر. شو مع قناديل البحر؟ هناك من يقول بأنها وصلت على الأقل شواطئ البحر الأبيض المتوسط، طبعا منطقة حيفا بالأساس تم مشاهدة قناديل البحر في الفترة الأخيرة. نذهب إلى يوسف حردون، منقذ على شواطئ البحر في حيفا منذ سنوات، وينضم إلينا الآن. أهلا بك أخي يوسف.
2: أهلا بك أخ فراد وكل مستمعين.
1: طمنا يا أخي، وصلوا؟
2: الصراحة أنا اليوم سبعت الصبح فراد في آثار في بلشوا يجوا قناديل البحر.
1: نعم. نعم أخ يوسف، يعني بالحديث أنه وصلوا ونشاهد طبعا الكثير منها على شواطئ البحر في حيفا، كيف يمكن التعامل معها؟
2: صراحة مرة بالزمانات كانوا يحطوا خال، بعد ما شافوا أنه الناس صار عندها حساسية من الخال فبطلوا يستعملوا خال. اليوم بفضل أنه يشفوها بمي باردة، وبنفع ناس إذا واحد بنفع يحط ألوفيرا، دهن ألوفيرا، أو كنا نحط رمل سخن كمان بيساعد كثير.
1: بيساعد.
2: اليوم بطلوا يلاقوا انه اي شغلة اشي، بس هو احسن اشي ارصات المي، يعني كمان لما في سمك او اشي بنفع كمان مي سخني، بس الاناديل بداش مي سخني. اي اشي ثاني بالبحر بنفع تحط مي سخني، الا الانديل بنفع تحط مي العادي والوفيرا. وبحب اطمن انه يعني اني مش بكميات، بعدين بلشوا يجوا. انا الصبح شفت تقدر تقول فرط ابو 10-15، فدرجة حرارة المي بعدها مش سخني كفاية اللي يطلعوا البيت طبعين، نأخذ أخرى أسبوع ونص لنشوف الكميات أكبر.
1: يعني ممكن لنص شهر 6
2: بالضبط، 21-6 إذا درتول هذا التاريخ الكلاسي طبعاً اللي عملنا حصية عليه تقريباً 10 سنين بيجوا بهذا التاريخ،
1: وبالذات بهاي الفترة وبالذات عنا في منطقتنا هو السبب كما يعني درجة الحرارة بالأساس.
2: لما بتوصل درجة حرارة المي بالبحر 28-29 فبصيروا يطلعوا البيض طبعاً. إسا هني موجودين بس مش عم بيطلعوا البيض طبعاً، فبتحسش إنه المي بتحرق. لما بتسخن المي أخرى أسبوع-أسبوعين أكتر فبيبلشوا يطلعوا البيض، فبتصير المي تحرق على الآخر.
1: وشو بتنصح كل من يتوجه إلى شواطئ البحر في حيفا، إضافة للحديث عن قناديل البحر، للسباحة الآمنة، وضع البحر في الفترة القريبة أخي يوسف؟
2: طبعا نروح، وان دائما احنا بنحس تخفرات انه نروح بس وان في منقذين. وهي السنه زي ما عم نشوف كمان، وانا زي ما عم نستنى اكثر شوي البحر راح يكون خطر كثير هاي السنه. شايفين الرياح قويه وعم تيجي، وشفنا الكل قد ايه تاخر لبلشت الدنيا تحمي. بس يروح وان في منقذين والبحر وين ما لازم يكونوا. واحنا طبعا بنوجهن اذا في قناديل بحر بنكون حاطين العلم اللي هو باللون الليلكي، وبنقول لهم قد ايش تقدير القناديل اليوم وكل هالشغلات.
1: وعمليا أنت بتنصح فقط وفقط في الأماكن المسموح السباحة فيها ومع وجود منقذ؟
2: طبعا 100% فيش فيها أي جدال، بس غاد لحياة أماتنا وأمان أولادنا والمجتمع كله.
1: نريد أن نشكرك كما دائما يوسف حردون المنقذ من مدينة حيفا، شكرا جزيلا لك عزيزي.
2: شكرا لك ولكل المستمعين.

طبعا جديد يا طنوس، احنا نشجع الفن المحلي ونشجع الفنانين المحليين على امل ان يكون دائما انتاج مثمر ومبدع ونحو الأفضل لهذا المجتمع. بهذا نكون وصلنا إلى ختام المنتصف. في إعداد وإنتاج المنتصف ميس عساف، مصبصول ومدى فرحات، في الهندسة الإذاعية الياس مرجية، وفي تطبيق ناس مصبصول، ودانا أبو بكر في النيو ميديا.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه أبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين، ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة، بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
5: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
4: في مكيف في تورنادو انفيرتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 64 عاما بجروح خطيرة

0: إثر تعرضه للغرق على شاطئ البحر في نتانيا. وأفاد طواقم الإسعاف أن الرجل انتشل من المياه، حيث خضع لعملية إنعاش مكثفة تكللت بإعادة النبض إليه قبل نقله إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة. أصيبت امرأة في 27 من عمرها بجروح خطيرة، وأصيب رجل في 40 من عمره بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 1. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الحادث وقع بين مركبتين، حيث قدم العلاج الأولي للمصابين في المكان قبل نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج. قتل مالك ماركيان في 50 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة يوم أمس. وقال وهيب خليلي صديق الضحية مالك إن الأخير كان معروفا بعلاقاته الطيبة وبعده عن الخلافات، معربا عن صدمته من الجريمة التي أودت بحياته.
1: بنقول كفى كفى. نعم. بنادم مسالم، بنادم كان يقضي واجب في نحف، روح بعدين ما روح بربع ساعة كان يلعب شدة فإجوا من وراء وغدروه. إحنا بنحكي عن بنادم مسالم، ما بطقش الغلط، بنادم حقاني، بنادم بيساعد بكل ما بملك وبكل ما بغضب، بنادم صاحب قلب طيب. قتلوه وغدروا فيه من أحلى الناس ومن أغلى الناس، ولازم يكون بمجتمعنا بنادمين من هالشكل اللي زي مالك رحمة الله عليه. مالك ماركيان لحديثنا إجينا وشفنا قوة البوليس هون، وإحنا بهيلم مش مصدقين، لأنه أخوه الكبير كان قاعد عندي وجاء تلفون إنه أخوك تصاوب. يعني إحنا من القرص من ناحية فخط أخوه الكبير عندي.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت غارة في شمال قطاع غزة، أسفرت بحسب بيانه عن مقتل مسلح قال إنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في المدى القريب. وأضاف الجيش أن المستهدف كان ضالعا أيضا في توجيه مخططات لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل، معتبرا أنه شكل تهديدا أمنيا مباشرا بحسب قول الجيش. أفادت تقارير لبنانية بأن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، استهدفت مواقع عدة في منطقتي الزهران وجزين. وأضافت التقارير أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء استهداف مركبة شرق مدينة صور بالتزامن مع غارات إضافية وقصف مدفعي طاول مناطق أخرى في جنوب لبنان. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق التي ما زالت تسيطر عليها في جنوب لبنان. وشدد بري على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا وغير مشروط برا وبحرا وجوا، منتقدا الصيغة المطروحة حاليا ومعتبرا أنها لا تلبي متطلبات وقف كامل للأعمال العسكرية. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، معلنة أنها تعتزم مضاعفة حجم التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع. وقالت المنظمة إن الحرب تسهم في تدهور الأمن الغذائي بوتيرة متسارعة، متوقعة أن يواجه نحو ربع سكان لبنان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار. كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل نشرت خلال الحرب مع إيران وحدات عسكرية واستخبارية في عدة مواقع سرية بالشرق الأوسط في إطار عمليات استهدفت إيران. وبحسب التقرير تمركزت بعض هذه الوحدات في أذربيجان قرب الحدود الشمالية لإيران، وشملت قوات كوماندوز وعناصر مختصة بجمع المعلومات الاستخبارية وتشغيل الطائرات المسيرة إلى جانب مواقع أخرى في دول بالمنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي عملية لنقل مخزون اليورانيوم على التخصيب من إيران ستكون معقدة وقد تستغرق نحو أسبوعين من العمل الميداني. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن أي تحرك يتعلق بالمواد النووية سيكون موضع متابعة أمريكية مباشرة. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صافيا إلى غائما جزئيا. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: الخوارزميات. كثيراً ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
3: الدنيا صيف، والشعور إنه الكل عمال يفتش عن تذكرة الطيران. بتفتح إنستغرام وتيك توك وبتلاقي إنه الكل فجأة صار أصلاً مسافر. هذيك بتنشر صورة لقهوتها في أزقة باريس، وفلان بيعمل فلوج من شواطئ تايلاند. الهاشتاجات مغرقة الشاشات: ترافلز جولز وفيكيشن مود وحدث ولا حرج عن التنوع. بتصيبك حالة من التوتر والضغط النفسي، وبتحس بعقدة الذنب. أنا الوحيد اللي شكله قاعد في البلد، وبتقرر بلحظة انفعال يلا بينا أنا كمان لازم أسافر.
4: السادة المسافرين، على متن رحلة رقم 800 يرجى سرعة التوجه مباشرة إلى بوابة رقم 3 استعدادا للإقلاع.
3: بتستلم المقعد ورا الشاشة، بتبدأ برحلة البحث الطويلة والمستنزفة، بتفتح 20 علامة تبويب على المتصفح في الخروم، مجموعة واتساب كمان مع المدام للتخطيط ومقارنات لأسعار الفنادق، لسباق لتذاكر الطيران المتاحة والغير متاحة، وبتحاول تبني برنامج للرحلة المثالية وكأنك مرشد سياحي اللي ما شافته أصلاً السوشيال ميديا. لكن هل سألت حالك مرة وانت عمالك تحجز ليش تذكرة الطيران كان سعرها 200 دولار قبل 5 دقائق وفجأة صارت ب 349 دولار لما الآن جيت تشتريها مع بطاقة الاعتماد؟ هل الخوارزميات بتراقب ميزانيتك، ذوقك، ويمكن حتى تغييرات نبضات قلبك وانت عمالك تمرر بالشاشة سكرول سكرول، وعمالها بتفصل السعر بناء على لهفتك وسلوكك الرقمي؟ وبلكي بتعرف مين انت متابع اللي كمان هو مسافر. الحقيقة الصادمة إنه في الأعوام الأخيرة قطاع تكنولوجيا السفر ترافل تك بطل مجرد مواقع للحجز. الذكاء الاصطناعي سيطر على الوضع وصار هو المهندس الخفي لرحلاتنا. الـ AI اليوم صار يقترح عليك الفندق اللي بيناسب شخصيتك، وبيحلل بيانات عشان يعرف وين نقطة ضعفك اللي راح تخليك تدفع كمان وكمان. السفر بطل مجرد راحة واستجمام، صار صناعة رقمية مرعبة تلعب بوعينا وطبعاً بجيوبنا. اليوم في بودكاست صوت التك بموسم العطلات والرحلات رح نكشف كواليس من أسرار اللي بتخفيها شركات الطيران ومنصات الحجز العملاقة، وكيف غير الذكاء الاصطناعي اقتصاد التسعير اللي عمال يكون ديناميكي أكثر من أي وقت مضى. وهل فعلاً بنسافر لنرتاح ولا لنثبت شيء للناس حوالينا من خلال الإنستغرام؟
5: يا لندن علامة وكيف حالة من هو غيرة بالبشر صوتها.
3: ولحتى نغوص في هذا العالم الرقمي حرفياً بنستضيف رائد أعمال ومبادر في مجال تكنولوجيا السياحة. أي نعم، في معنا في مجتمعنا ناس اللي بتطور التكنولوجيا السياحية. شخص اللي قاد بناء منصات ذكية Travel AI لمكاتب ووكالات في البلاد وخارجها. بنفهم من خلاله عن المسافر كيف هو صار اليوم، وعن دوره كمستثمر بيعرف كيف تتحرك الأموال في الابتكار في هذا القطاع. رح نحكي مع ضيفنا عن الخدع اللي بتمارسها الخوارزميات لحتى توقعنا بفخ الأسعار المتغيرة، وعن الفرص المنسية لمجتمعنا العربي في دخول هذا السوق العالمي الهائل اللي كثير مرات بنفكر إنه كبير علينا وبعيد في مليارات الدولارات، بس نعم كمان احنا لنا فرصة، وبلكي بنطلع معاه مع فرص نستفيد منها حتى على صعيد شخصي بالسياحة اللي تطلع منها مش بس بسيلفي رهيب في دبي. جهزوا أنفسكم وجواسات سفركم عشان نعرف مين اللي عماله يقرر وجهتنا الجاي، احنا ولا الخوارزميين.
6: إسلندا، فنلندا، ألمانيا، الكل في أمان. سويسرا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا، إيطاليا، تركيا، اليونان.
3: جاهزين؟ لوجين، أقلعنا،
7: انطلقنا.
3: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك، الموعد الأسبوعي، حديثنا التقني لهذا الأسبوع. معي في الأستوديو بحكي أهلا وسهلا لضيفنا عصام يعقوبي.
8: أهلا وسهلا.
3: أهلا فيك عصام. عصام رائد أعمال مبادر في مجالات التكنولوجيا السياحية. في هيك مجال يا جماعة. عصام حاصل على لقب أول في إدارة الأعمال، لقب ثاني EMBA، مستثمر ملائكي من خلال حاسوب إنجلز، استضفناهم معنا في صوت التك سابقا. شارك في تأسيس وتطوير 3 شركات ناشئة، جزء كبير منها أيضا في هذا المجال، واليوم هو مؤسس ستارتاب سوبر ترافل AI. إيش يعني هذا الشيء وكيف كل هذا العالم بفوت ببعضه؟ إحنا بنعرف يا عصام عادة السفر مرتبط في المطار ومرتبط بهالسيارات وبهال يعني الطفشة وما إلى ذلك، وبفهم إنه ما دام ذكرنا المطارات في لك كثير قصص مع المطارات أنت يعني.
8: صحيح، في أول سفراتي واحدة منهن كانت في هيك موقف طريف، انه كان في بالصدفة عيد الاضحى وبالعيد نعمل زرد يعني، فكان واحد من الاشياء اللي موجودة معي بالشنطة هي علبة اللي امي الله يخليها حطت لي اياها، فمن خلال التفتيش يعني بيسألوني شو هاد، زي كان معي قنبلة بقلب
3: الشنطة. الله يحفظها، كانت دا تحفظك مع كعكات مرتبة.
8: فكان موقف اللي يعني اللي بفتشوا ما فيه مش ردة فعلي، انه انا فتحت العلبة وبديت اعزم عليهن يعني تفضلوا يا عم اهلا وسهلا كل عام انتم بخير. فهي مواقف بتصير يعني. السفر عالم كبير وفيه عدة مواقف، الأهم إشي الواحد يكون هيك يطول باله، لأنه بالأول وبالآخر كل الدنيا ماشي.
3: يعني بتخيل قد ايه في مرات احنا بنحكي بعالم كمان ريادة الأعمال وعالم يعني متعلق في العمل عن كل مسألة السوفت سكيلز والمهارات اللينة، قد ايه ممكن تساعدنا كمان في المطار، ممكن انه تكون
8: كل
3: ملجأ.
8: محل صحيح.
3: تمام، اليوم جايين نحكي شوي عن يعني ترتيب رحلاتنا الجاي مع يعني هذا الكم من التكنولوجيا المحيط فينا. وصراحة عصام يعني مع كل شبكات التواصل اللي موجودة اليوم، بتعرف نوعا ما على الأقل عندي شعور إنه التكنولوجيا وكل هذه الثقافة من الاستهلاك الإنستغرامي والاستهلاك شبكات التواصل غير من مفاهيم السفر وإيش السفر بيعني للناس، وكأنه يعني واسمح لي على الكلمة صح إنه مجالك، بس وكأنه مش عن جد إحنا بحاجة لكل هذا الكم من السفر مقابل هذا الكم من الاتنشن، وإنه إحنا يعني مرات بنحب انه يعني نظهر لغيرنا او نثبت شيء معين للناس. هل عن جد يعني مفهوم السياحة تغير مع السنوات ولا انه انا غلطان شوي؟
8: شوف، لا يمكن انكار انه في ناس يعني منذ الازل في عندهم زي تشيك ليست انه يعملوهن اهداف يعملوهن بحياتهن او مواقع لازم يزوروها ويقولوا انه احنا كنا فيهن قبل الانستغرام وقبل ولكن التكنولوجيا هي سرعت انكشاف العديد من الأشخاص على وجهات جديدة اللي احنا ما كنا بالضرورة نعرفها. وبرضو كمان إذا اليوم بدنا نيجي احنا ناخد السياحة كسياحة، فصار في ضخ أموال وميزانيات من قبل الحكومات في كل دولة اللي هدفهن استقطاب أكبر عدد من السواح على هاي البلد. إذا بنحكي على قطاع السياحة، قطاع السياحة هو من أكبر 3 قطاعات اقتصادية في كل العالم. فإذا إحنا بنيجي كمان نحكي على الوظائف الموجودة في هذا القطاع، اليوم إحنا بنحكي على 1 من كل 10 وظائف هي تتعلق في صناعة السياحة. فلابد من هاي المعطيات إحنا نأخذها بعين الاعتبار، وإنه موضوع إنه هل الإشي بالموضة أو مش بالموضة هو إشي اللي راح يضل عنا. التكنولوجيا بس سرعت سرعت لنا انكشافنا على هذا العالم.
3: صحيح. يعني هو طبعا شوف السياحة يعني كمان إذا بنطلع في الجوانب اللوجستية المتعلقة فيها وفي السفر نفسه

0: والمطارات والطائرات وما إلى ذلك, ويعني عمليا كل سرعة الحجز وعمليا ملان من الأمور التكنولوجية اللي دخلت على الموضوع هي فعلا ربما سرعت من يعني نمو قطاع السياحة دوليا مش بس يعني في مجتمعنا أو غيره. لكن بالمقابل في شعور عصام على أنه التجربة بالسفر والأهداف اللي عشانها الناس بتسافر شوي برضو تغيرت مع السنوات بسبب التكنولوجيا أو إلى جانبها.
1: صحيح, ما بنقدر يعني نفصل الأشياء عن بعض, هي بتروح مع بعض كل الوقت يعني في توازي بشكل موازي. إنه أنا اليوم كمان صار في عنا تكنولوجيا كمان قللت التكلفة. حتى كمان إذا منيجي منتطلع من 2012 لليوم, كل موضوع البادجت فريندلي, السفر اللي هو في الاقتصادي, طيران اللو كوست, كل هاي العوامل ساهمت في إنه اليوم أنا أجي أتطلع إنه إذا أنا اليوم معاي فرضا $300 أو $400, أنا اليوم بإمكاني $400 هذولا أسافر نهاية أسبوع على بلد غير بلدي وأرجع شامل الطيران والفندق وأروح كمان. فهي الأشياء
0: مهم تروح.
1: فيعني هاي النقاط إذا بنرجع لسنوات السبعين والثمانينات ما كان يعني التكلفة بس تذكرة الطيران لحالها كانت يعني فوق $1,000. فبالتالي هاي ساهمت كمان والإنستغرام والصور, وإنه كمان الوجهات الجديدة اللي انكشفنا عليها صار في عنا كثير إمكانيات,
0: صار يعني في ممكن منافسة بين هذه الحكومات اللي انت ذكرتها. صح, بأنه صح تستقطبنا أكثر.
1: وإنه كان إذا انت اليوم إذا بنرجع مثلا كان عندك بس 3 خيارات أو 4 خيارات اللي تفوت انت على أي مكتب سياحة, صار عندك اليوم يعني عدد لا نهائي من الوجهات متناول اليد. يعني انت عندك من تلفونك اليوم تقدر تحجز وتسافر وكل إشي تخلصه عن طريق التلفون. فبالتالي هاي كل هالعوامل أدت لأنه السفر يكون أكسسبل
0: متاح
1: أكثر للجميع.
0: يعني تعال نحكي انه على الاقل لحد الان عصام فتحت شهية بعض المستمعين, يمكن انا معهم مش متأكد على السفر. تعال نمشي خطوة للامام. وانت ذكرت ايضا موضوع المكاتب السياحة سابقا, يعني كان التواجد في مكتب سياحة قبل السفرة هو شيء شبه فرض,
1: محطة
0: يعني
1: اساسية
0: دائما يعني. اليوم نوعا ما الامور عندي شعور انها اختلفت يمكن عند كثير من الناس, وهذا الإعلان اللي كان بالجريدة اللي زي ما انت ذكرت فيه بس الست وجهات الوحيدة اللي ممكن نفكر. صحيح, فيها اليوم صار شيء خبر كان. واليوم السفرات بتوصلنا من كل محل من حد بنوصوب وفي تطبيقات وإلى آخره. هل اليوم مكاتب السياحة بعد في إلها احتياج؟ وحضرتك يعني بتشتغل, يعني لحتى ننوه للمستمعين, انت كمان أيضا بتقدم خدمات تكنولوجية لمكاتب السياحة.
1: صحيح,
0: فممكن شوي تعطينا بالأول فكرة عن الموضوع, وهل أصلا يعني بعد في حاجة لمكاتب السياحة؟
1: نبدأ من الآخر, دائما رح يكون في حاجة لمكاتب السياحة, ولكن دور مكتب السياحة هو اللي اختلف مش المكتب كمكتب. إذا بنحكي على صناعة السياحة اليوم, أي حدا بتحرك من نقطة ألف لنقطة باء بعدة أهداف, أهداف متعددة. فالسياحة إحنا في منظورنا خلينا نقول المفهوم العام هو إنه أنا أطلع بس للنقاهة, وإني أنا بس أسافر على العيد أو لهاي الأغراض. ولكن مفهوم صناعة السياحة هو بكثير أكبر من كل هاي التعريفات. إذا إحنا من نيجي نحكي على اليوم, أنا مثلا كرجل أعمال راح أشارك في مؤتمر معين موجود في بلد معين, هاي السفرة تبعتي, أنا مش رايح عشان أغير جو هاي, ولكن صحيح كل هاي السفرات اللي هي سفرات العمل, لقاءات العمل, تجارة,
0: تعليم,
1: كل هاي تدرج تحت صناعة السياحة. فاليوم إذا إحنا من نيجي نشوف دور مكتب السياحة التقليدي, إذا المكتب بيضلوا في نفس التوجه التقليدي اللي كان سابقا, هذول المكاتب راح يواجهوا يعني كل ما بمرق الوقت والتكنولوجيا بتتطور راح فعلا يحسوا انه دورهن بطل.
0: كيف بيختلف مكتب سياحة اللي هو لربما عصري ومتقدم عن مكتب السياحة التقليدي اللي انت بتحكي عنه؟
1: المكتب التقليدي هو مكتب اللي هو عمليا مسوق للسياحة, بما معناه في عنده سيستم في المكتب اللي هناك بيطلع عنده زي رسائل زي باكيج, و

0: بسوق هاي الباكيج لزباين الناس اللي بتفوت عنده، وهذا النوع من هاي من المكاتب هذول من كلهن جيم اوفر، يعني خلص خلص الموضوع معهن. بينما
1: تحكي كلام كبير تمام.
0: بينما المكاتب اللي بتتخصص في ان كان وجهات او في نوع محدد من الرحلات او بكرس كل طاقته وكل قوته على خدمة نوع معين من الأشخاص، مثلا على سبيل المثال ده مكتب بتخصص في رحلات شهر العسل،
1: سمعنا عن مكاتب متخصصة بالسياحة الرياضية ومكاتب صحيح. متخصصة بالسياحة العلاجية،
0: هذول المكاتب صاحب المكتب اللي بيختار نيش معين من هذول النقاط عمليا هو بتميز، وبيكون في عنده طرح اللي هو متميز عن غيره، وبالتالي شغله بس بزيد والطلب عليه كمان بزيد.
1: هدول الاختلاف اللي موجود فيهم هو بس اختلاف مثلا بجمهور الهدف وطريقة العمل، ولا انه نحكي كمان
0: بجوانب التكنولوجيا؟ طبعا احنا بنحكي كمان من الجانب التكنولوجي، مع انه يكون فاهم يعني اكثر الموضوع من جهة البزنس واقل من جهة السياحة. يعني إذا كنا نحكي في السابق مكتب السياحة كان هو سياحة بحت، ولكن اليوم أصحاب المكاتب اللي بيشوفوا البزنس في السياحة وبيعرفوا كيف يسوقوا، لمين يسوقوا، يختاروا جمهور الهدف ويعرفوا كيف يتميزوا في الطرح تبعهن، هذول اللي هن إحنا راح نشوف إنه مكتبهن مش بس راح يعني ينجح، وراح يكون في له كمان شغل زيادي.
1: إذا بنحكي على مكتب سياحة ربما اللي كان تقليدي والآن بمر بنوع من التطوير لحتى يكون هذا المكتب العصري اللي أنت بتحكي عنه، بالإضافة لاختيار التخصص لربما نعرف سياحة تجارية أو سياحة علاجية أو رياضية أو أيا كان من اللي ذكرناه، هل في يعني برمجيات أو في تقنيات مختلفة عند وكيل السياحة اللي هي لا يمكن إيجادها بما يسمى بسوق البي تو سي أو الجمهور الاعتيادي اللي الإنسان منه بيقدر يفوت ويحجز لحاله؟
0: بداية الأسعار هاي واحد، والشغل الثاني والأهم هو إنه اليوم في عنا بعالم السياحة في عنا شركتين اللي هن شركة أماديس وسيبر، هن إذا بدنا نيجن يعني هيك نقابلهن للبرامج اللي الناس متعودة عليها، الأماديس والسيبر هن الميكروسوفت تبع عالم السياحة، هن الأساس لأي حجز بصير بكل العالم. حتى لو أنت حجزت بموقع أونلاين أوكي أو عند مكتب سياحة، بالإنفراستركتشر بالبنية التحتية هن بيشتغلوا على نفس البرنامج.
1: يعني عمليا هذه التطبيقات اللي احنا بنستخدمها كيعني أشخاص عاديين هي تعتمد على هذه البنية نفسها،
0: صحيح.
1: ولكن المكاتب عندها قدرات أكثر فيها تكنولوجيا؟
0: لا بالعكس، احنا بنحكي المكاتب الأونلاين اللي هن الوكالات الأونلاين، بوكينج هو أكبر وكالة وأكبر مكتب سياحة، إذا بدنا نحكي على مكاتب هو أكبر وكالة سياحة في العالم بوكينج أونلاين. فبالتالي بوكينج طبعا في عنده نظام حجز، فإذا أنا بروح على مكتب جارنا على سبيل المثال أنا بحجز من نفس السيستم، للحجز النهائي بمرق من نفس القنوات. ولكن الفكرة اللي إحنا اليوم نحكي فيها إنه هاي المكاتب بحاجة إنها تأخذ هاي البرامج وتنقلها من تكنولوجيا سنوات السبعينات والثمانينات للتكنولوجيا اللي اليوم موجودة. يعني إذا أنا اليوم كمسافر بحاجة إنه أستنى من مكتب السياحة يبعث لي الفوتشير ووين هاي وين هيك وين، فعمليا المكتب بيشتغل حاله بأشياء اللي هي مش بالضرورة بتدخل له دخل، هو بيشتغل بأنه يخدم الناس بأشياء اللي بدخلوش مصاري.
1: طيب يعني أنا شايف حاليا أنك نوعا ما بعدك متفائل بموضوع يعني مكاتب السياحة مع كل الاختلاف اللي ممكن يكون داخلها، والآن إحنا رح نضيف كمان معطى إضافي اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي على الموضوع، وبالتالي شوي نعقد الأمور. ولكن في البداية رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا اللي يعني شكله رح يغير من سفرتكم القادمة مع ضيفنا عصام يعقوبي. خلونا على البال، نرجع لكم بعد الفاصل.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل

0: جاهز، بنأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
1: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيدك.
3: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
5: يا ذهب
6: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
7: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
9: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
10: المستمعات والمستمعين، يا مرحب. صوت التك القسم الثاني، وحديثنا هذا الأسبوع التكنولوجي هو حول كل موضوع التكنولوجيا السياحية، كيف عمليا التقنية غيرت من رحلاتنا وغيرت من توجهاتنا بكل ما يخص السفر والسياحة. ومعنا ضيفنا في هذه الحلقة عصام يعقوب. أهلا وسهلا فيك من جديد.
11: أهلا وسهلا فيك
10: عصام. حضرتك كمان رائد أعمال، كمان مؤسس ستارتاب سوبر ترافل اي اي، وبما أنك يعني بتحكي AI، ذكرنا قبل شوي في حديثنا كل ما يخص التكنولوجيا في دخولها على مكاتب السياحة وبالتالي تغيير السياحة بشكل عام. الآن تعال نحكي على الفيل اللي بالغرفة أو اللي بالطيارة، كيف ما أنت حابب أنك تحكيه. وهذا الفيل بيحكي AI وبيحكي أنه اليوم أنا عندي القدرة أنه أطلب من وكيل، بدل ما يكون وكيل سياحة، من وكيل ذكاء اصطناعي أنه يقطر علي فنادق، يبني برنامج للرحلة حتى أنه يحجز لي القطارات بعد ما أوصل، يعطيني أسعار، كل هذه الأمور. وكأنه عمليا هذا السوق بطل في حاجة لأي شيء ثاني إنساني. الذكاء الاصطناعي بيعمل كل شيء، ولا مش هيك؟
11: مش بالضبط. الأتمتة والذكاء الاصطناعي فايت بكل قوة على أي كل مجالات الحركة، الطاقة، السياحة، أي مجال إحنا بنحكي فيه بخص الإنسان بنشوف فيه دخول قوي للتكنولوجيا والـ AI، الذكاء الاصطناعي. هاي من جهة. من جهة تانية إذا إحنا بنيجي نسأل السؤال، يعني لوين ما خدنا الـ AI، تمام؟ فبالتالي اليوم مكتب السياحة بتيجي بتسأله سؤال بسيط جدا، هل أنت بتفضل أنه يستبدلك الذكاء الاصطناعي أو أنك أنت بتيجي بتدخله على مكتبك وعلى نظام شغلك والأتمتة كلها، اللي من جهة بتوفر عليك كمان وقت، بتحسن تواصلك مع زباينك، وهيك أنت عمليا بتخدم زبونك.

0: بطريقة أفضل وأنجع.
1: أنت عمليا بتحكي على استخدام الذكاء الاصطناعي عند وكلاء السياحة والمكاتب.
0: صحيح.
1: ومش عن أصلا استبدال خدماتهم بشكل عام، يعني أنه الإنسان يكتفي بس من خلال أنه الذكاء الاصطناعي هو اللي يحجز ويعمل كل الأمور اللي بيعملها المكتب.
0: صحيح، لأنه دوافع السفر مش كلها بنفع تكون أونلاين. خلينا هيك شوي نعطي أمثلة. إحنا شباب اثنين بدنا نسافر، ولا مفرقة معنا ولا إشي، فيش عنا مشكلة، بتمسك هالشنطة بتحطها على ظهرك وبضلك وين رايح على المطار. ما عندك مشكلة تتأخر الطيارة، تضلك يومين بمحل معين ما تنمش، ما في مشكلة. هذا كله بالأونلاين أنت بتعمله، بتأخذ أرخص أسعار فعلا.
1: تمام.
0: ولكن الحقيقة بتقول والأبحاث بتدل إنه باللحظة اللي في عندك مسؤولية وأنت كشخص، يعني إن كان كأب عيلي أو أنت مثلا صاحب عمل وعندك التزامات،
1: صحيح،
0: فأنت بحاجة إنك تعمل هاند أوفر، تسلم. صحيح. تسلم هاي المسؤولية، مسؤولية السفرة، لخبير
1: لأن مختص. المخاطرة صارت أكبر.
0: بالضبط. والتالي كمان برضو إذا إحنا بنيجي نحكي اليوم الشباب بسافروا والناس بتسافر والعائلات بتسافر، على عكس شهر العسل مثلا اللي هو مشوار جدا مهم، وإنت كمسؤول بين قوسين كعريس إنت بدك تنزل المسؤولية عنك لصفر، فشو بتساوي
1: في
0: إنت
1: في مستوى توترات أعلى.
0: تمام. فبالتالي إنت بتفضل، والمنطق بيقول إنك إنت تلجأ تتوجه لصاحب خبرة ومهنية عالية اللي يقدر يحجز لك ويكون ويرافقك في خلال خطواتك كلها.
1: صحيح. ولو صار أي شيء خلال السفر
0: فعندك لمن تتوجه.
1: صحيح.
0: اللي الشغلة الأساسية اللي صارت هنا صارت فترة الكورونا. إذا بنيجي نحكي السياحة الأونلاين، هي من آخر 2015 لحد الكورونا كان فعلا كنا نشوف يعني الدالة التصاعدية والكفة الميزان دائما كانت تروح لاتجاه الأونلاين، كله أونلاين أونلاين أونلاين أونلاين، وأنه فعلا هو أسهل وأريح وانه متاح لي من خلال التليفون 24 ساعة، فيش حاجة انا احجز على الساعة استنى مكتب السياحة تيفتح. صحيح. واروح عنده استنى بالدور. كل هذا كان لحد الكورونا. من بعد الكورونا الناس فهمت انه مكاتب السياحة الاونلاين والوكالات اللي انا بفوت بشوفها كموقع سياحة او تطبيق هي كمان مكتب.
1: صح.
0: ولكن هذول ما بيكونوا عندي بوقت الحاجة، ما في عندهم خدمات زبائن. اللي جرب مرة يحكي مع موقع بوكينج وأخذ منه جواب بعد بأربع ساعات بيفهم على إيش بحكي. فبالتالي بالسفر أنت ما في عندك مجال، لأنك تخيل أنت كل مرحلة عبورك بالمطار هي ثلاث ساعات الماكسيموم. فأنت أي مشكلة بتصير معك أنت بدك حل آني، بدك إسا. فبالتالي ما في حدا ولا أي شخص عاقل بخاطر بأنه ما يكون في عنده حدا مسؤول بهاي اللحظات.
1: طيب تسمح لي عصام يعقوب أنه شوية صعب عليك بعد إذنك.
0: أنا جاهز.
1: يعني أنا فاهم إيمانك باستمرارية مكاتب السياحة، وهذا مهم لأنه برضو قطاع فيه الأهمية من كل من كل ما ذكرته، ولكن بالمقابل بيسمعنا هذا المستمع اللي بيقول لنفسه أنا بسافر من خلال الأونلاين حتى مع عيلة أو مع مسؤوليات، أنا بوفر حالي أكثر، مع بالرغم أنه أنا يعني واعي أنه أنا بأخذ نوع من المخاطرة في كل ما ذكر. بالمقابل تطوير الذكاء الاصطناعي هو كمان بيتطور بطبيعة الحال برضو على شركات الحجز الأونلاين الموجودة، وبالتالي مفروض أنهم كمان يقدروا يعطوني خدمات سريعة على الأقل بنفس سرعة الوكيل البشري الموجود عندي في البلد. فبالتالي كل ما ذكر حاليا ممكن يكون موجود عليه علامة سؤال كبرى.
0: صحيح. وهذا الوضع اللي انت بتحكي فيه هو أكثر مستقبلي، لأنه في شركة إكسبيديا اللي هي تاني أكبر وكيل في العالم بعد بوكينج أجرت أبحاث عن مدى وثوق الناس والثقة الناس في الاي اي. ف يعني الحمد لله بعد في مجال للمكاتب يشتغلوا ويصلحوا من موقفهن. ويقووا من مكانتهن في السوق، في سوق السياحة. يعني اليوم إذا احنا بنيجي بنحكي على كم حدا من 100% هن ناس اللي ما

0: تعدوا 20% اللي بوثقوا في الاي اي انه يحجز لهن ويكون مسؤول عن السفره تبعتهن من الالف للياء. واحنا يعني كل الناس اللي موجوده بمجال التكنولوجيا وبالديب تك بتفهم انه التكنولوجيا اليوم بمحل جدا قوي، ولكن يعني الحمد لله في مجال السياحة بعد في عنا خلينا نقول كمان 5 سنين مناح. اللي هاي احنا
1: خمس سنين يا عصام في عالم الذكاء الاصطناعي لا يحمد عقبها.
0: اللي نحكي على الثقة، على الثقة انه بعد في مجال لمكاتب السياحة اللي اليوم هو موجود في مفترق طرق، اللي هل أأتمت أو أدخل أو أجي أتبنى كل التقنيات اللي اليوم موجودة ولا أضلني أشتغل كيف أنا اشتغلت لحد هاي الدقيقة؟ فلا، إحنا منقول إنه اليوم أجى الوقت إنك تفهم أنت بمفترق طرق أو معهم أو حيغلبونا. يعني
1: بتخيل أنه هذا نقاش وصراع، يعني هو مش بس بالسياحة، إحنا عمالين نشوف عصام في كثير من المجالات، كمان بمجالات صناعات أخرى، في مجالات ترفيهية أخرى، وفي مجالات فعلا متنوعة. إذا بنحكي على موضوع السفر بمعناه لربما الاقتصادي أكثر، يعني إحنا اليوم ذكرنا قبل شوي موضوع أنه ممكن الناس تلجأ للأونلاين أو تلجأ للحلول التكنولوجية البحتة من نابع يعني توفير، ومن نابع تسعير اللي هو متوقع أنه يكون أرخص بالأونلاين نسبة لمكتب اللي ممكن أنه بيأخذ علي عمولة معينة وما إلى ذلك. هل اليوم التكنولوجيا والخوارزميات وطريقة تعامل الأونلاين معنا، لأنه مرات بنفوت على مواقع بنشوف السعر X بنرجع بيصير أو X بلوس أو X مينوس، يعني في عالم واسع.
0: هاي واحدة من نقاط اللي التكنولوجيا دخلت فيها بشكل قوي، وهو موضوع تحديد السعر للزبون اللي بدور. فبالتالي الخوارزميات زي ما هي ممكن تشتغل لصالحنا، كمان هي ممكن تشتغل ضدنا وتكون تعطينا كل تأثير الفومو fear of missing out.
1: صحيح، ما بدك راع عليك شيء
0: إذا ما حجزتش. طيب إسا نفرجيك المرة الجاية بس تفوت، إلا نفرجيك إلا نزيد لك السعر كمان. هاي
1: فبصير في زي كأنه شعور انه في غيرك عماله يحجز.
0: صحيح، هاي كلها خلينا نقول اكثر مربع اللي انتم بتشوفوه على اليمين اليوم او اسه بهاي الثانيه في 15 زبون بدهن يحجزوا هاي الغرفه، هاي يعني سامحني بولشيت كلها، ما في لها يعني مصداقية، والرقم هذا غير حقيقي، وإنما هدفه في تشكيل ضغط على الزبون انه يعمل الكليك ويعمل الحجز. احنا بدنا نكون اوعى من هاي النقاط، ونكون اوعى من موضوع الضغط علينا، وانه احنا بالاول وبالاخر الخوارزميات هاي بتديرها شركات معها مليارات الدولارات اللي بتسوق في طريقة جدا شرسة، عشان بالاخر احنا نوصل لمرحلة اللي نعمل الكليك ونحجز عندهم.
1: رح نفوت كمان شوي على الجانب يمكن المحلي أكثر عصام في حديثنا، ولكن رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا مع عصام يعقوبي في كل ما يخص التكنولوجيا السياحية. خلونا على البال، رجعونا بعد الفاصل.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: كنت مفكر زي اصحابي اسافر، اول شيء سافرت على المانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في المانيا ما زبطت، رجعت وقررت انه نطلع رومانيا اتعلم طب. انا صياد سمك من صغري، يعني انا راجع في يوم الايام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما اغمى علي صليت، طبعا انسان بخاف، يا رب اذا بموت ارحمني، واذا بعيش بنذر لك حياتي.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. كونسرت مع الياس مرجيي.

0: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
1: عندما يأتي المساء
0: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
2: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعي الخيال.
3: ما شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
0: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
4: راديو الناس قصة كبيرة.
5: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلها. دائما راديو الناس بسمعه،
6: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
7: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوة.
5: أنا الصراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
9: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
8: عن جد.
10: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس
8: كل الناس
11: كل الناس.
4: راديو الناس دايما معي.
12: تستمعون الى البودكاست التقني صوت التك مع انس ابو دعبس.
13: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك موعدنا الأسبوعي هذا في حديثنا التكنولوجي هو عن السياحة وكيف تغيرت هذه الجوانب من حياتنا من خلال تأثير التكنولوجي عليها. وضيفنا في هذه الحلقة عصام يعقوب، أهلا وسهلا فيك من جديد.
14: أهلا وسهلا.
13: يعني عصام، إحنا ذكرنا يمكن قبل الفصل كل ما يخص هذا الكم الهائل من التأثير اللي جاي، يمكن الأكثر على مستوى دول وعلى مستوى إقليم وما إلى ذلك. الآن تعال شوي نتخصص بعد إذنك على مجتمعنا العربي وشوي نحكي على بلداتنا. إحنا نوعا ما شعورنا أنه إحنا فقط مستهلكين للسياحة، مع أنه إحنا جزء من قطاعات كثير مختلفة في اللي هي متأثرة من السياحة، إن كان في المطاعم ولا في النقل ولا إن كان في الفنادق وغيرها. إيش إحنا دورنا في هذا المكان بتأثر من دخول التكنولوجيا أكثر وأكثر على السياحة؟
15: اللي بيعرف يستخدم التكنولوجيا بيقدر يسوق المصلحة تبعته اللي هي صحيح موجهة للسواح، وأنه يقدر يوصل لهدول الناس بطرق أخرى اللي ما كان متعود يوصلهن من قبل.
13: فعلا الديجيتال هو حل، يعني لربما حتى يمكن شوي سحري في هذا المحل، والذكاء الاصطناعي وقدراته على ملائمة الإعلانات بلغات السائحين المختلفة. طبعا لما في سياحة في البلد يعني وما في حرب يعني من فوقنا في هذا المكان، أنت بتشوف أنه في يعني فرص لمجتمعنا العربي أنه ينخرط أكثر من خلال السياحة بالأساس بسبب وجود التكنولوجيا ومش خوفا منها.
15: صحيح صحيح، اللي زي ما حكينا أنت، أو أنك بتستخدم وبتكون مرحب لهاي التكنولوجيا وبتتبناها بشكل موضوعي وبشكل اللي بالعكس أنت تستفيد منه، أو أنك أنت ترفع ايديك واللي هذا الفيل ببلعك.
13: اها، يعني بتذكر واحده من المرات اللي انا يعني برضه انكشفت على حضرتك فيها من خلالها، كانت يعني عمليا من خلال المؤتمرات وهذا الحديث اللي بالاول في على الاقل من ناحيتي نوع من الاستغراب، انه عن جد ما كنت اعرف انه في جزء من مجتمعنا بيشتغلوا في مجالات اللي تعطي حلول لقضايا متعلقه بالسياحه. يمكن على الاقل يعني شعوري انا عصام انه في نوع من انه هذا عالم، أسف على الكلمة، كبير علينا، يعني هي مساحة اللي بتتعامل فيها دول، ولما بنحكي فيها على قطاع خاص فالقطاع الخاص مرتبط بشركات طيران ومرتبط بأمور اللي هي نوعا ما على مستوى أكثر يعني اقتصاد ماكرو مش اقتصاد يعني محلي. فنوعا ما إيش اللي بيجيب شخص زي عصام جاي من عنا من البلد بالآخر إنه يطور حلول كمان في عالم السياحة؟
15: صحيح، الفكرة بديت من كل حدا بسافر، طبعا قسم من الرحلة هو التحديات اللي بنمرق فيها كشخص ريادي ورائد أعمال. لما بشوف المشكلة أنا بشوف كيف كمان بفكر كيف ممكن نحلها.
13: مخك ما بيريحك بالرحلة.
15: نظرة تبعتي للأمور بتختلف شوي عن

0: أنه حتى إحصاء لمين موجود في البلد ومين بحاجة أنه يرجع وما إلى ذلك صار يعني ميمعة كبيرة، أنه يعني بدأت الناس تجمع قوائم إكسل، يعني إحنا مفروض أنه مش هناك.
1: فبالتالي هي واحدة من الحلول اللي شركتي سوبر ترافل منحلها إحنا عمليا، اللي لما إحنا منسميها ديسربتيف، يعني أي
0: هذا
1: أي
0: الخلل
1: أي تشويش بصير معاك خلال رحلتك. إحنا حكينا في قبل دقيقتين إنه لازم يكون فلوليس، لازم يكون انسيابية كاملة من تحركك من نقطة ألف لنقطة باء، مش مفروض يكون في عندك أي معوقات. فأول حل اللي إحنا اليوم منقدمه لمكاتب السياحة هو إنه إحنا من خلال السيستم اللي إحنا بنشتغل عليه هو إنه بناخذ كل هاي المشاكل اللي ممكن تصادف أي حدا.
0: مثل شو يعني هذا مثلا النوع من
1: اليوم
0: الخلال.
1: أنت لما بتلتغي الطيارة أو تتأخر الطيارة مثلا في عاصفة ثلجية في بلد معينة، مش دائما أنت بتقدر تتواصل مع مين حجزت، يعني إن كان عن طريق مكتب أو عن طريق موقع أونلاين. الفكرة أنه إحنا قدرنا نطور نموذج ذكاء اصطناعي اللي هو بيقدر يعالج هاي المشاكل ويقدم لك حل اللي هو كمان generative AI، يعني مش بس أنه هو بعطيك الحل وانت دبر حالك، لا، إنما بحجز وبيغير لك الطريق قبل حتى كمان ما يصير.
0: يمكن يسأل حاله شخص هذه المرة تكنولوجي شوي، مش مستمع زي حالاتي، شخص تكنولوجي بيجي بيقول طيب وين المشكلة؟ يعني ما في اليوم الإنسان ممكن يطور لحاله عمليا ايجنت أو الوكيل ذكاء اصطناعي وهو يعمل هذه الأشياء، ليش أنا بحاجة لشركة متخصصة في المجال؟
1: صحيح، اللي يعني نظريا الحل اللي أنت بتحكي عليه هو نظريا فقط، ولكن على أرض الواقع أنت بحاجة أنه يكون الحجز اللي إسا بدك تغيره هو حجز اللي مربوط مع وين حجزت أنت. يعني إذا أنا اليوم ما في عندي المعلومات الكافية وين رايح ومع
0: واللي
1: مين حجزت،
0: مش دائما هذه معلومات متوفرة عند السائح.
1: مثلا على سبيل المثال الإيجنتك آي اليوم ممكن يجي يحجز لك من الفيزا تبعتك، تمام، لما الطيارة بتتأخر بدك تحجز كارت جديد بيحجز من الفيزا تبعتك. ولكن يعني مفروض أنت تأخذ تعويض من شركة الطيران أو من مكتب السياحة أو من أي حدا. فالفكرة عنا إحنا النموذج اللي طورناه هو نموذج مهني اللي بيكون
0: اللي هو متخصص فقط بهذا المجال
1: بالضبط، وبالتالي كمان بيعرف كمان لمين العنوان الرئيسي في هاي النقطة. وفي كمان نقطة اللي هي جدا أساسية، احنا حكينا انه الرحلة هي عبارة عن عدة محطات، فبالتالي اذا انت اليوم تأخرت طيارتك وما وصلت على الفندق في عندك كمان شوفير بده يجي ياخذك بالمطار،
0: لازم حدا يبلغه
1: مين بده يكون هنا او كيف. فالفكره هنا انه الموديل اللي احنا طورناه هو كمان بيهتم في انه
0: الخطوات القادمه
1: وكمان الشوفير يعرف وكمان الفندق يعرف عشان ما يروح عليك الحجز.
0: يعني طيب نوعا ما أقنعتني لكن عمليا اللي أنا بفهمه أنه يعني عمليا تطوير هذه الخدمات معدة لمكاتب السياحة، مظبوط؟
1: صحيح صحيح.
0: إيش الفرق بين يعني تقديم خدمات بهذا المجال اللي هي بي تو بي أو بزنس تو بزنس بهذا المحل لبين تطوير خدمات اللي هي لعامة المستخدمين؟
1: الفكرة من إن إحنا بنتوجه لمكاتب السياحة أو خلينا نقول الناس اللي البزنس تبعهن السياحة، لأنه البنية التحتية هي موجودة هناك. إذا أنت حاجز لحالك في الأونلاين ما في عندي كيف أنا أقدر أربط الحجز تبعك في الرحلة، وما في عندي كمان سيطرة عليها. أنا بحاجة أكون مربوط ومشبوك مع السيستم قبل ما أنت تحجز. باللحظة اللي أنت حجزت يعني للأسف ما في عندي كيف أساعدك.
0: طيب إذا إحنا بما أنه ذكرنا موضوع التوفير وذكرنا موضوع هذا الاقتصاد السياحي، أنا جيت على يعني القسم الأخير وهو الأحب إلي مع كل احترامي للستارتابس يا عصام. الناس بدها تحجز وبدها عمليا تطلع لعطل ولرحلات، وفي ناس بتحجز قبل بكثير أشهر وفي ناس بالدقيقة الأخيرة، ويعني الأنواع مختلفة. كيف التكنولوجيا ممكن إنها عن جد تساعدنا الآن كمسافرين أو كسواح مش كمكاتب تسويق ومكاتب سياحة؟ كيف إحنا اليوم كأشخاص عن جد ممكن من خلال التكنولوجيا شوي رحلتنا تكون أأمن، أرخص، أهدى.

0: هنا شوية تبس من عندك.
1: الأساس لأي رحلة أنت بدك تسافرها هو تحديد هدف السفر. لما أنت بتحدد هدف السفر فبالتالي أنت بيكون عندك الوجهات اللي إحنا حكينا على الخيارات اللانهائية بشكل أوتوماتيكي بتصير 10 أو 5 محلات. فهي أول نقطة.
0: حلو.
1: والنقطة الثانية كمان برضو إنه إحنا هل إحنا اليوم في محل اللي فيه عنا روح المغامرة وإنه نجرب وجهات جديدة ونشوف العوالم اللي إحنا ما وصلناها، أو مثلا دول اللي أنا ما بفكر إن أروح عليها واليوم صار في عندي الإمكانية إن أنا أزورها. فبالتالي الموضوع قديش إنه أنا في عندي يعني هيك مجال إني أنا أكبر اللي
0: أحيانا حاجة لمرونة بهذا المحل
1: بالضبط، إنه هل أنا مرن في موضوع إنه أنا أكتشف وأنه أتعرف على على هاي البلد، أو إني يعني ما عنديش مجال ل يعني للغلط، أنا وقتي محدود ولازم أرجع على شغلي مثلا بمحل معين، فلا بهيك حالي روح على محل اللي أنت already كنت فيه.
0: لأي درجة أنت بتأخذ الذكاء الاصطناعي كوكيل اللي بتعتمد على نصائحه على برامجه السياحية اللي بيقدمها
1: كشخص مختص؟ 100%
0: والله،
1: لأني بعرف أتعامل معاه وبعرف أوجهه.
0: أوكي.
1: بس بتخيل إنه الذكاء الاصطناعي إذا إحنا بنعطيه يعني هو يوجهنا فهو راح يضيعنا حاليا.
0: إذا بنحكي على عامة الناس اللي يمكن ما عندها أي خلفية بالجوانب السياحية،
1: يركن عليه 100%. واحد مثلا من النقاط بس اللي يعني نشرحها على وجه السرعة، إذا مثلا في عندي تغيير طيارة مثلا، إذا فوت على سكاي سكانر أو أي موقع مرات كثير بيجي بكل مثلا وقت تبديل الطيارة خلينا نقول بعطيني 1.5 ساعة، ولكن على أرض الواقع أنا مثلا ممكن
0: 1.5 ساعة ما بتلحق
1: تقدرش. وكمان إذا في عندك كمان إذا بدك تأخذ الشنتات وتعمل تشيك إن من جديد، هنا مثلا الاي اي والالجوريتم هذولا بعدهن إضعاف في هاي النقطة، لأنه يعني هاي النقاط بالآخر على أرض الواقع مع المسافر يعني
0: طبعا بتفرق كثير،
1: بيصير في كوارث انه راحت عليك الطيارة لانك انت ما كان عندك كفاية وقت تنتقل من محل لمحل.
0: روح احكي لشركة الطيران انه
1: او مثلا حاجز. في مرات كثير انت مش بس بالتغيير بيكونش بس بنفس المطار، اذا مثلا ناخذ لندن فيها 4 مطارات وكثير مثلا اللي بدور في سكاي سكانر هو ما عنده القدرة، يعني احنا بنحكي
0: على تنقل
1: العادي
0: من مطار لمطار،
1: انه انت عشان تنتقل مثلا من مطار اكس لمطار واي انت بحاجة 1/2 ساعة بس يعني على الطريق،
0: غير الخروج من المطارات
1: تاخذ الشنتات وهي، وانه كمان اذا انت مسافر مع عائلة. فهنا هاي النقاط خلينا نقول نقاط الضعف اللي اليوم الاي اي يعاني منها، وممكن بالاخر كمان تكلفك يعني مبالغ ووقت وعقدات نفسيه من وراء الاي اي.
0: ذكرتني بكثير اسئله اللي احيانا بسمعها من وكلاء السفر اللي بقول لحالي انه يا الله طب يعني كله يعني ما في داعي انك تسالني هذا السؤال، ليش تسالني اياه؟ وفجاه الان بقول لحظه، الاي اي ولا مره بيسالنا اسئله، ولا مره بيقولنا قد ايه معك، كم شنطه، كم
1: صح.
0: حد بالعيله، في اولاد صغار ولا لا. صحيح. فجاه هذه الاسئله بصفي في لها مكانه مختلفه بتغير.
1: صحيح. انك أول مرة بهاي البلد ولا تاني
0: بالزبط.
1: مرة
0: سافرت تحكي اللغة،
1: هاي الشغلات اللي هي أساسية اللي الـ AI بعده مش بهاي المرحلة.
0: تخيل
1: فهمت ال5 سنين اللي حكينا عنهن انه لا بعد فيه، ولكن لا يعني نركز ونلخص بالنسبة لمكاتب السياحة بشكل خاص، هي النقطة المفصلية اللي هنا احنا بنحكي على مفرق تي، يا بتاخذ يمين يا بتاخذ شمال، او انك انت
0: بتتخصص او
1: بتتخصص وبتذوت الاتمته كلها في البزنس تبعك، او انك انت يعني راح تشوف حالك كمان شوي انه عن جد فعلا انت ما لك محل.
0: هذا بتخيل نقاش يطول عن جد، يعني برضو ابعاده على اقتصادنا، على رفاهيتنا، على الامور الاجتماعيه اللي احنا بنعيشها كبير جدا بصراحه. يعني طلعت مع كثير مادة للتفكير بهذا المحل. الأكيد أنه الشهية على السفر ارتفعت.
1: ممتاز.
0: ما بعرف إنه ممتاز يعني بالآخر يعني هذا السفر شكله عن جد بسمع مع الوقت بس بيزيد أكثر وأكثر الرغبة فيه. أولاً بتمنى لك النجاح عصام يعقوبي على على كل هيك المشاريع واللي حضرتك يعني موجود فيها وفعال ونشط فيها.

0: وبالمقابل بشكرك على الكم الكبير من المعلومات وعلى رحابة صدرك على يعني أنه تتقبل هذا النقد على موضوع مكاتب السياحة وكيف عن جد ممكن نطور في هذا الشيء. فشكرا لك عصام يعقوب.
1: العفو. أهلا وسهلا.
0: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل وإلياس مرجية وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر، على كيفك، إلى كل ضيفك.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
9: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
11: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت ثلاث فتيات من مجد الكروم بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء حادث دهس وقع في مدينة حيفا خلال التحضيرات لحفل تخرج. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابات قبل نقلهن إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح خطيرة إثر حادث وقع خلال نشاط قفز مظلي في جنوب البلاد، وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده وقد نقل إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. قتل مالك مركان في الخمسينيات من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة يوم أمس. وقال وهيب خليلي صديق الضحية مالك إن الأخير كان معروفا بعلاقاته الطيبة وبعده عن الخلافات

0: معربا عن صدمته من الجريمة التي أودت بحياته.
1: بنقول كفى كفى. نعم. بنادم مسالم، بنادم كان يقضي واجب في نحف، روح بعدين ما روح بربع ساعة، كان يلعب شدة فإجوا من وراء وغدروه. إحنا بنحكي عن بنادم مسالم، ما بطقش الغلط، بنادم حقاني، بنادم بساعد بكل ما بملك وبكل ما بغضب، بنادم صاحب قلب طيب. قتلوه وغدروا فيه من أحلى الناس ومن أغلى الناس، ولازم يكون بمجتمعنا بنادمين من هالشكل اللي زي مالك رحمة الله عليه، مالك ماريكيان. لحديثنا إجينا وشفنا قوة البوليس هون، وإحنا بهيلين مش مصدقين، لأنه أخوه الكبير كان قاعد عندي وجاء تلفون إنه أخوك تصاوب. يعني إحنا من القرص من ناحية فخط أخوه الكبير عندي.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت بالتعاون مع جهاز الشباك شخصين في منطقة جنين، قال إنهما كانا يعملان على تخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية ومدنيين داخل إسرائيل. وبحسب بيان الجيش فإن أحد المعتقلين كان ناشطا ضمن مجموعة جرى استهدافها خلال عملية عسكرية سابقة في جنين، ويشتبه بتورطه في جمع أموال لدعم نشاطات مسلحة بحسب قول الجيش. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت غارة في شمال قطاع غزة أسفرت بحسب بيانه عن مقتل مسلح قال إنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في المدى القريب. وأضاف الجيش أن المستهدف كان ضالعا أيضا في توجيه مخططات لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل، معتبرا أنه شكل تهديدا أمنيا مباشرا بحسب قول الجيش. أفادت تقارير لبنانية بأن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان استهدفت مواقع عدة في منطقتي الزهراني وجزين. وأضافت التقارير أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء استهداف مركبة شرق مدينة صور بالتزامن مع غارات إضافية وقصف مدفعي طاول مناطق أخرى في جنوب لبنان. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق التي ما زالت تسيطر عليها في جنوب لبنان. وشدد بري على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا وغير مشروط برا وبحرا وجوا، منتقدا الصيغة المطروحة حاليا ومعتبرا أنها لا تلبي متطلبات وقف كامل للأعمال العسكرية. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، معلنة أنها تعتزم مضاعفة حجم التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع. وقالت المنظمة أن الحرب تسهم في تدهور الأمن الغذائي بوتيرة متسارعة، متوقعة أن يواجه نحو ربع سكان لبنان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار. نفت وزارة الخارجية في أذربيجان صحة تقرير نشرته شبكة CNN بشأن استخدام أراضي أذربيجان في عمليات ضد إيران أو نشر قوات إسرائيلية على أراضيها. وقالت الوزارة أن المزاعم الواردة في التقرير غير مبررة، مطالبة الشبكة بالتراجع عنها، وذلك بعد تقرير أفاد بأن إسرائيل نشرت خلال الحرب مع إيران وحدات عسكرية واستخبارية قرب الحدود بين أذربيجان وإيران. نفت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر في الوفد الإيراني المفاوض صحة التقارير التي تحدثت عن موافقة طهران على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. وفي سياق آخر أعلن الجيش الإيراني أن قواته وجهت طلقات تحذيرية باتجاه مدمرتين أمريكيتين في بحر عمان، مشيرا إلى أن ذلك دفعهما إلى مغادرة المنطقة باتجاه المحيط الهندي وفق البيان. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن استئناف عمل مفتشي الوكالة داخل إيران يعد أمرا أساسيا لتقييم الوضع الفني بصورة دقيقة. وأضاف جروسي أن الوكالة تفترض أن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال موجودا في الموقع نفسه الذي تعرض لهجمات خلال شهر يونيو الماضي. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا فيما يسود غدا جو صاف في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: ما هو الوطن؟ متى وكيف يتحول إلى غربة؟ وهل يجد المغتربون وطنا في المهجر؟ أم يبقى المهجر أيضا غربة؟ فيبقى المرء متنازعا في نفسه، لسان حاله كما قال محمود: أنا من هناك، أنا من هنا، لست هناك، لست هنا. عن هذه التساؤلات وعن رحلتها بين الوطن وبين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وعن الدكتورات في الأدب المقارن، تحدثنا مع ابنة شف عمر دكتورة سمية تلحمي، ابنة 93، ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس، وفيه سنرافقها إلى الناصرة والقدس وبيرزيت وحيفا وباريس وشيكاغو وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتها بصوت الزميلة رجاء كنعاني ونسافر.
1: ولدت الدكتورة سمية يوسف تلحمي عام 1933 في البلدة القديمة من مدينة شفا عمر، وتتلمذت في مدرستها الابتدائية، وما لبثت أن انتقلت إلى راهبات الناصرة في مدينة البشارة لاستكمال المرحلة الإعدادية والثانوية، لكن النكبة الفلسطينية قطعت مسيرتها واضطرت للعودة إلى مدينتها. في العام 48 استأنفت دراستها مجدداً في مدرسة راهبات الناصرة في حيفا، وكانت فيها تلميذة ومعلمة في ذات الوقت بسبب الحاجة للطواقم التعليمية في تلك الفترة. سافرت سمية تلحمي إلى فرنسا والتحقت بالجامعة الكاثوليكية فيها عام 55، ودرست الأدب المقارن وحازت على الدكتوراه في جامعة ليون، بعدما سافرت إلى الولايات المتحدة عام 1966، وهناك عملت أستاذة جامعية في عدة جامعات. وفي عام 81 عادت الدكتورة سمية تلحمي للبلاد وعملت محاضرة في الأدب في جامعة بيرزيت في الفترة بين 81 و87، ومن بعدها عادت للولايات المتحدة واستقرت لعدة سنوات فيها قبل أن تعود لوطنها وتقيم في مدينتها شفا عمر. تقضي سمية تلحمي معظم أوقاتها داخل بيتها في القراءة والكتابة، وتعتبر سماع الموسيقى الكلاسيكية من هواياتها المحببة الأقرب على قلبها.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دكتورة سمية يوسف تلحمي، بنت مدينة شفا عمر، المولودة بالبلد القديم ما يعرف بالحي الغربي عام 1933 في 2 نوفمبر. ما شاء الله يخزي العين عنك، 92 سنة صبية، ب 92 سنة فاتعة 93، يخزي العين عنك ونقول لك أهلا وسهلا فيك في راديو الناس.
3: شكرا.
0: بداية هيك بدك تعطيني تبك تحفزيني نصيحة لطول العمر للذاكرة الخضراء، للصحة المنيحة، ولا هذا قصة وراثي وأسباب فسيولوجية، خاصة أنه بتقولي لي أنت والدك ما شاء الله عمر برضو بالتسعينيات، ومع ذلك أنا بسألك في عندك نصيحة لطول العمر والحفاظ على الذاكرة؟
3: عدم التدخين وعدم الشرب والعطاء، العطاء العطاء، ما تفكرش في حالك، فكر في العطاء.
0: يعني حينما قال محمود درويش فكر بغيرك، هاي نصيحة مهمة جدا.
3: ما كنتش أعرفه.
0: من وين تتوصلت لهذه الخلاصة أنه العطاء مهم جدا للروح وللحفاظ على الصحة، على صحة الجسد وعلى صحة الذاكرة؟
3: العطاء بيجي بفتكر طبيعي، وبتعرفش أنك بتعطي، لما بتوعى بتعرف أنه هذا هو الطريقة اللي أنت كنت يعني بتيجي بدي أقولك بالبديهة. أنا عارفة.
0: شو أعطيتي أنت يعني أكتر هيك؟
3: يعني بنت 14 سنة بدين يضب البنات والولاد بالشوارع بعد الاحتلال حالا، فيش معلمات فيش معلمين، بعتوا وراي. أنا خفت، بنت 14 سنة بخلص صف سابع، بذكر أمي رافقتني أول مرة.
0: أخذتك تعلمي مش طالبي.
3: خفت يعني.
0: بعد النكبة ب 48 عمرك 14 سنة قالوا لك تعالي بدك تصير أستاذة.
3: وكان في هناك يعني بنات أكبر مني علموني.
0: أنت كنت الأستاذة تاعتهم وهن أكبر منك؟
3: لا، اللي كانوا يعلموا ما كفتش معلمات، داروا يدوروا على أصغر. فاللي كانوا يعلموا علموني وعلموا أختي وعلموا يعني.
0: صرتي زميلة لألين؟
3: لا، كنت أستحي منهن وخاف منهن كمان.
0: فكان هذا بالنسبة لك بداية مشوار العطاء؟
3: ما كنتش عارف إنه عطاء، كنت عارف زي ما تقول تجند، ما فيش حدا يعلم وأنت مخلص.

0: الصف السابع يعني إشي عظيم بوقتهم خلص الصف السابع.
1: جميل. إذن أنت تتحدثين عن هذا الحدث الكبير اللي اسمه النكبة في عام 48 اللي قطع طفولتك ودراستك وأنت كنت طالبة تلميذة في الناصر. بس قبل ذلك نبدأ من البداية. الدكتورة سمية يوسف تلحمي كما كنا فتاة ما شاء الله يغسلين عنك بالثانية وتسعين داخل على 93 الشهر الجاي بتكوني 93 مواليد شفا عمر. تعلمتي في شفا عمر في المدرسة الابتدائية
0: عند الرهبات
1: رهبات الناصري
0: وبالناصري عند رهبات الناصري
1: وبعدين في حيفا كمان في رهبات الناصري.
0: علمت بشفا عمر 5 سنوات زي ما تقول زي مجندي عايزين معلمات وفتح هذا. بديت أصحى لحالي وقررت أني بدي أروح أعمل التنوية بحيفا بعد 5 سنين.
1: الآن منجيها هاي بدي أسألك يا دكتورة سمية في البداية في شفا عمر تعلمت الابتدائية أنت المدرسة هاي رهبات الناصري انطينا هيك ملامح موجز عنها. كان فيها التلاميذ ولا التلميذات فقط؟ كديش عدد الطلاب؟
0: لا بس بطلاب. بنات
1: بس بنات
0: بنات
1: وابتدائية فقط.
0: إيه نيالنا منيح اللي كان في ابتدائية بوقتها ما كانش في غيرها للبنات.
1: المعلمين من وين؟
0: معلمات من البنات اللي بتخرجوا بيعلموا
1: بنات البلد يعني.
0: أو كان في رهبات كمان
1: كمان مين المديرة؟
0: أيامي كان واحدة اسمها مير نجد لبنانية
1: لبنانية كانت
0: وكانت فظيعة باللغة العربية.
1: ملامح شفا عمر بهاي الفترة وإحنا كنا في بداية الحديث أنك مواليد 33
0: فلاحين
1: لحديث 48 كانت المدينة شفا عمر
0: فلاحين والناس بتعرف بعضها وبتساعد بعضها فلاحين كلنا كنا فلاحين وإجمالا كل الناس كانت مالكة أراضيها وتفلحها.
1: وبالنسبة لقصة المواصلات مثلا على سبيل المثال
0: كان في باص واحد قلت لك بوقف باب زيتون بستنى تينتلي.
1: هذا باص لو منين جاي لوين رايح؟
0: من شفا عمر. واحد من شفا عمر اشتغل وجابه بعرف شوين. أنا على وعي كان في باص يستنى تينتلي وينزل حيفا. هاي اللي بعرف
1: الخط الأهم والهدف الأهم
0: صار عندنا خطوط بساط لمن بعد 48 لأنه هجني إنه الباص بروح على الوقت وبيجي على الوقت. هذا كان
1: هذا لما دخلت إيجد على الخط. قبل ذلك كان الباص
0: لما صرنا نروح على حيفا نتعلم
1: قبل ذلك كان الباص المحلي تينتلي يمشي إن شاء الله ساعة ربع ساعة ساعتين تينتلي هذا إذا كنت تروحوا على حيفا قبل النكبة. إذا بكنت تروحوا من بلدكم من شفا عمر على الناصر شو كنت تسووا؟
0: بذكر إمي مرضت جابوها على المستشفى الفرنساوي. كنا أولاد صغار يمكن كان عمري 12 سنة هيك شيء وكنت الكبيرة بإخوتي فبدنا يشوف إمنا أبوي أخذنا نزلنا على حيفا بالباص ومن حيفا ركبنا باص الناصري ورجعنا وراني على الناصري.
1: هيك؟
0: هيك كنا.
1: اللي بدي روح من شفا عمر على الناصري بدي نزل على حيفا بالأول.
0: هيك كنا
1: بلف راس الرجاء الصالح.
0: هيك أيامي كان هيك
1: ما شاء الله. طيب أنهيت المدرسة الابتدائية دكتورة سمية تلحمي في شفا عمر ومن هناك جئت إلى رهبة الناصري في الناصري.
0: لا ما أنهيتهاش ما كانوا يفتحوا سادس وسابع لما يلاقوا طلاب كانت البنات تتخطب في صف خامس. كان هاي اللي خلاني قلت بديت أتجوز يخطبون في صف خامس بالفرصة ويجوزون وراها. أنا بديش بدي أتعلم.
1: بهذا الجيل كانوا يخطبوا ويجوزوا الناس؟
0: كتير من يعني في صف خامس كنا حوالي 20 بنت لما رجعوا ما فيش 10
1: وهذا بتكون
0: كل الناس كانت هيك ربما. واللي أختي تجوزت من 16 سنة
1: يعني 16 معقول تعتبر فتاة بس إنه بصف خامس.
0: أنا اللي شفته تكرهت للزواج هاي في العربي الفصيح.
1: حلفت على الزواج؟
0: لا unconscious يعني
1: باللاوعي.
0: باللاوعي.
1: طيب لما انت باليوم كنا ب92 وفات على 93 بلفت هيك للخلف مش متندمة انك ما تزوجتي ما صرتي ام؟
0: الوحدة بشفا عمر ما حسيتش بالوحدة غير لما رجعت على شفا عمر.
1: لما رجعت من بريت البلاد
0: قلت لو إلي ولد او حفيد يجي يطل علي.
1: أجاكي هذا الشعور هذا الهاجس. طيب
0: بس مش ندامة ما تجوزتش لا ما ندمتش.
1: طيب إذا بدي أسألك سؤال شوي هيك يعني مش معقول لو رجعنا الزمن الماضي إلى الخلف ممكن تقولي بتزوج؟
0: بفتكرش. بديت بكير أعلم حبيت المهنة عشان هيك ترهبت لأن الجمعية كانت جمعية معلمات رهبات معلمات.
1: جوهر المدرسة ربما والرهبات أثر عليك كمان طالما بتتحدث على الكونشس على الوعي
0: ممكن.
1: طيب
0: لا ما تندمتش إني ما تزوجتش بس إسا الوحدة بتقول لي أخ لو في إلك حدا يطل عليك بس
1: وأسا في إلك صديقة أنت
0: هي صديقة الولو

0: حننها علي.
1: الست لولو راشد ما شاء الله خزيلين عنها اللي اجت معك على راديو الناس الله يعطيها الف عافيه, هي كمان متطوعه في انها تحافظ على التواصل
0: معك. متطوعه, مي ما بتقبل تشرب
1: ابدا,
0: وبشفى عمري مش مصدقين هي من حالة طوعت هيك الله هداها الله
1: بعدها.
0: انا بقول الله كفاني ضحيت كتير.
1: اعطاك على نياتك يا دكتوره سميه.
0: يمكن
1: بتحب الناس, الناس بحبوك.
0: هي إنسان جدا جدا يعني بتحس انه ما لهاش ولا اي مصلحه.
1: استنتجت انا في الحديث
0: من قلبها بتساعد.
1: نبعث لك كل التحيه. طيب انا هنا المدرسه في رهبات الناصري في شفا عمر, واجينا على مدينه الناصري على امل انك تستكملي المرحله الاعداديه.
0: اقول لك لي عن طمعك, كانوا رهبات حيفا الوحيدين اللي عندهم ثانويه للبنات في كل منطقتنا, ما كانش في لسه ثانويات بالناصري.
1: صحيح.
0: كانوا عاملين سياسة البنت اللي بتطلع الأولى في صف سابع بتطلع لها سكولارشيب تعمل الثانوية بحيفا.
1: اها, هذا بعلب العرايس كان.
0: فطلعت ابن شفا عمر على الناصر مشان أعمل سابع ويكون عملي بس 14 سنة, هيك الشرط كان.
1: اها,
0: 14 سنة ومخلصة سابع. فطلعت على الناصر أعمل السابع وعملته وقامت القيامة.
1: قامت القيامة, قامت النكبة
0: وصرت معلمة.
1: آه. طيب في رهبة الناصر يعني المعلمات كذلك الأمر محليات ولا رهبات أجنبيات؟
0: من جميعه, كان الفرنساوي كانوا رهبة فرنساوية, الإنجليزي كانت واحدة بتخرج من الأورفانيتش.
1: آه.
0: والباقي بعدها طيبة يمكن, حلو أذكر اسمها بديعة كانت, يمكن بعدها طيبة لأنها كانت تدرس بحيفا وقامت الأيام بحيفا قبل الناصري.
1: وكان كما هو الحال في شفا عمر في تلميذات فقط في المدرسة, مدرسة للبنات. والبنات من الناصري
0: مش في عمر, كان في مدرستين للصبيان للبنات بس واحدة.
1: وفي رهبات الناصري التلميذات من الناصري ومحيط الناصري.
0: في من عيلبون, في حتى من يافا كان, في من حيفا كان, في قسم داخلي
1: حتى من يافا القدس يجوا على رهبات الناصر. يافا ام الدنيا اللي كان فيها 2000 مدرسة يجوا منها ناس على
0: يمكن مشاكل عائلية.
1: اوكي. طيب مثل ما قلنا يعني انت خططتي وكنت عندك احلام, جئت الى الناصر من اجل ان تذهبين الى حيفا لاحقا وتحصلي على سكولارشيب والى اخره. لكن النكبة صعقت طفولتك وقطعت مسيرتك التعلمية للاسف بالزبط. الشديد ولا تزال محفورة في ذاكرتك بعض مشاهد هذه الأحداث الدموية,
0: وهذا كله ساعد على رغبتي في الرهبني للخدمة.
1: شو ضل
0: مش لنفسي ولا الزواج.
1: شو ضل في مخيلتك في راسك من مشاهد النكبة؟ بتقولي أنه أنت النكبة قطعت المدرسة بس مديرة المدرسة كانت كمان ممرضة بالصدفة.
0: كنا نيجي على الكازانوفا نعصب.
1: شو يعني تعصبوا؟
0: يجيبوا المجاريح من الشجرة وكمان
1: بلد الأزراح.
0: لوبية, لوبية. أنا أيام الشجرة ولوبيا, بذكر مش الشجرة, قلت لك شو اسمها البلد.
1: في لوبيا والشجرة وحطين ونمرين و...
0: لا
1: وندور.
0: المهم بلدتين كانوا ورا بعدهن الشباب قاومت, ولكن
1: المجادل ومعلول
0: لا المجادل من هاي الناحية
1: مزبوط
0: ناحية تانية, بذكرش المجادل أنا بس كمان قالوا إنهن أجوا على ال
1: كانوا يجيبوا الجرحى على مستشفيات الناصري وعلى منطقة الكازانوفا.
0: يا ويلي, كانوا يجيبوهن على الكازانوفا وهيك يربوهن في قاعد دار عبين ما يلاقوهن محل يحطوهن فيه.
1: جرحى الحرب. زي مشاهد غزة اليوم.
0: وإحنا نأخذ العصايب هاي الرهبة قلت لك كانت تشتغل بالحرب بالصليب الأحمر, علمتنا نعصب.
1: شو اسمها؟ فرنسية أجنبية؟
0: بلجيكية كانت.
1: بلجيكية. قالت لكم منين تجيبوا الشاش الأبيض؟
0: عم بقول لك تجيب شراشف اللي كنا ننام عليهن بالداخلية تمزعهن عصايب. ما كانش في إشي للجرحى.
1: وتجنتكم أنتم كتلميذات كبنات.
0: إحنا نلف العصايب ونغسل العصايب ونعصب.
1: لطيف.
0: هذا كله انزرع فيه كعمل خير. هقول لك فكرت بالزواج أو بالعشق؟ لا.
1: طيب بعد هاي التجربة اضطريت تروحي عشف عمر أنت بسبب الحرب, المدرسة سكرت.
0: روحنا مشي عشف عمر.
1: يا لطيف. أنتوا مين؟
0: مش المدرسة سكرت, الثلاث لاجئين حتى يحمون الرهبات قالوا لازم يعني ندبركم, هن اللي دبروا هاي الاختيارة وجابوها و... هي راكبة على الحمارة وإحنا ماشيين بصندل.
1: ست من شفا عمر بعثوها على ما يبدو أهليكوا أنتوا تلميذات شفا عمريات في مدرسة الرهبات في الناصري. عشان المدرسة صارت مركز لاجئين. قالوا لكم تعالوا روحوا. هذا تقريبا في يعني في صيف
0: يعني 4 أيام بعد ما وصلت احتلوا شفا عمر.
1: 16 تموز 48. فهي جاءت على ظهر حمار إلى الناصري وأنتوا أكم بنت معها؟
0: كنا التنتين في صف خامس ابتدائي وأنا في صف سابع, ثلاثة من شفا عمر.
1: هي راكبة على الحمار وأنتوا ماشية؟
0: وواحدة صغيرة

0: بالسن كانت صغيرة صغيرة، حطتها بحضنها وركبت على الحمار، وممنوع نمشي على السفلت، كنا نمشي في الوعر. وبتعرف هديك الأيام كان في كنادر سبورتس وكنادر مشي وكنادر لعب، بدنا نوفر الصندل حطنا على كتافنا ومشينا حافين في التراب.
1: تحكي عن كنادر سبورت بالسخرية
0: مسخر.
1: طيب مشيتوا بين المدرسة، كيف كانت مشاهد المدينة مدينة الناصرة وانت مروحة من؟
0: لا كنا دايرين ظهرنا للناصرة وكان كله وعر، طلعنا زي ما تقول جبل، كان
1: طريق الخنوق،
0: على الخنوق مش الطريق اللي بتعرفها اليوم، لا عبطنا الجبل بنباطه من تحت تقريبا عند العين هيك عبطنا عبط.
1: وكانت
0: كان يعني لسه فيوش عمار كتير، أما كان في طوابين، ريحة بذكر ريحة الطوابين
1: اختنقتوا،
0: وقالولنا عشان هيك اسمه الخنوق.
1: فكرك من هون أجا؟
0: هيك قالولنا، بعرفش
1: مش لأسباب جغرافية. بكل الأحوال مشيتوا ساعات لوصلتوا شوف عمر؟
0: ما كناش حاملين ساعات،
1: بس إنه يعني نص نهار لوصلتوا.
0: طلعنا من دقش، لا بفتكرك وصلنا على المغرب، مش أكتر من نص النهار. طلعنا على الأذان وصلنا المغرب على البيت.
1: يا لطيف.
0: وكنه بعدها بيومين ثلاث احتلوا شفاعمر.
1: احتلوا شفاعمر في 16 تموز بنفس اليوم اللي احتلت فيه الناصرة.
0: معنا احنا روحنا ب 14 هيك شيء.
1: صحيح. وهناك في شفاعمر تحولتي انت من تلميذي لأستاذي صرتي كما قلت في بداية هذا الحديث.
0: لا غصب عني، انا خايفة وبستحي وإلى آخره.
1: بس قالوا لك بدك تيجي تعلم الاولاد الصبيان.
0: طلبوا مني خدمة.
1: مين اللي طلب منك؟ البلدية ولا
0: لا؟ لا لا هاي مدرسة رهبات، الرهبات اللي علموني وانا صغيرة. بعت ورا انت بنت شاطرة وعاقلة وابصر ايش.
1: هو هيك انك يعني تلميذي شاطر يا دكتورة سمية.
0: بدناش نقول هيك، ما يمكن.
1: أنا اللي بقول. طيب
0: فأنا خايف ومستحير، الرهبات اللي علموني أروح أعلم معهن. بذكر أمي رافقت، أمي بدها إياني أروح، إنه بدل ما قاعدة بالبيت كان ممنوع نطلع برا من البيوت. أمي رافقتني أول مرة.
1: رافقتك كأنك تلميذي يعني. طيب علمتك قديش؟
0: أعطوني صف أول، وبذات الصف طلعت معه لصف خامس 5 سنين. بعدين بذكروني صاروا هن عمري، بسأل واحدة منهم قالت لي أنا صرت 82 هي، وأنا 92.
1: ما شاء الله. قديش علمت؟ سنتين؟
0: 5 سنين من صف أول لصف خامس علمت ذات البنات، بس ولا أي مشكلة، مربيات وأهلين مناح ومهتمين بعلمين، يعني كنا زي أم وبناتها أو أخت كبيرة وبناتها. ما
1: بس كانوا يعطوك أجارك؟
0: قرشين ونص.
1: ولا 3 كروش. طيب بعد 5 سنين رحنا على حيفا، استكملت الدراسة في
0: حيفا. أنا قررت هيك فجأة ضيقت خلاقي وهيك ضيقت.
1: وين رحنا؟ على مدرسة الرهبات في حيفا.
0: مش كان إلي كنت ربحان سكولرشيب زمان؟
1: مزبوط. فعلتي؟
0: روحي.
1: استثمرتي؟
0: بس كنت صرت اسمي معلمة، فكنت أعلم وأتعلم مشان أطلع معاش وأدفع أجار التنوية تبعت أخوي اللي عراسي.
1: يعني في نفس المدرسة الرهبات الناصري كنت أنت
0: أعلم وأتعلم؟
1: تتعلم شو؟
0: أقول لك شيء حلو، كان دارج الماتريكوليشن غيروا صار اسمه GCE. المديرة كانت لطيفة جدا، أو يمكن تاجروا فيه، كنت بنت شاطرة وعاقلة، عاقلة جدا يعني. سمحت لي أختار مواضيع GCE بس، مش كل التنوية، وأتنقل من صف لصف، وبنات الصفوف أعلم في الابتدائية صف سادس ابتدائي وأخذ لي قرشين.
1: هاي الحالة يمكن تكون أنت الأولى والوحيدة في العالم أنك في مدرسة أنت تلميذي ومعلمة.
0: مدرسة تنوية.
1: قديش استمرت هاي التجربة؟
0: الابتدائية كانت في عمارة والتنوية في عمارة. يمكن الابتدائية ما كانوش يعرفوا أني أنا تلميذي، بعرفش يعني، بعرفش.
1: هونت عليك. المهم طيب قديش استمرت هاي التجربة؟ سنتين. وأنهيت المدرسة الثانوية، أخذت الشهادة هاي.
0: كنا نقدم سيرتيفيكت، تعرف الجي سي اي، عملت 2 أو 3، نسيت قديه، مش 5 يعني. الفرنسي ما عملتوش، وقدموا السكولرشيب أتعلم فرنسي بفرنسا وارجع أعلم عندنا فرنساوي.
1: أي سنة سافرت على فرنسا؟ الدكتورة سمية يوسف تلحمي بنت مدينة شفعمر، هذه الفتاة صاحبة الهمة العالية، ابنة 92 واللي داخلي ما شاء الله يغسل عينك على 93، في منتصف الخمسينيات رحنا
0: سنة 55.
1: كيف رحت على فرنسا، بالبابور ولا بالطيارة؟
0: أولا قول لي كيف خلوك تروحي على فرنسا؟
1: يلا قولي كيف.
0: كتير كان صعب يعني. بذكر نكتة، واحد من عمامي عنده ولد أصغر مني ب4 سنين، قال له أنا بنطيك ابني جوزها كيف تخليها تروح على فرنسا؟
1: بعدها بنت صغيرة بال20 كان عمرك.
0: تقريبا.
1: والدك ما رد على أخوه؟
0: والدي كان من النوع
1: المستقيم.
0: بحكي كلمة مش 20 كلمة.
1: قالوا البنت بدها تتعلم بفرنسا.
0: وقالت أمي تقنعوا، أنا ما قدرت أقنعوا.
1: أها.
0: أمي وقفت معي من أول الطريق.
1: براو عليها.
0: هي اللي أخذتني أعلم، هي اللي ودتني على الناصرة.
1: شو اسمها؟
0: بس أبوي ما عاكس.
1: حياة أمك.
0: نايفة، بس اسمها نايفة. نايفة. بس هي يعني
1: تقرب
0: لأبوي.
1: فهي لعبت دور من وراء الكواليس أقنعت أبوكي؟
0: ولا وراء الكواليس ولا إيش، أسمعها وهي تحكي على صوتوات حرام وخليها تتعلم. هي أختها جوزناها صغير ما سعدتش، بديش أجوزها صغير وحكي من الشكل.
1: بعدين رحنا على وين؟
0: على فرنسا.
1: كيف؟
0: بالطيارة، أول مرة بركب الطيارة
1: على الليد، على مطار الليد؟
0: أجوا أمي وأبوي وأخوي الصغير، وشو السيارة كانت ملاني.
1: ودوكي بسيارة؟
0: كلن أجوا يتفرجوا على المطار. شو مالك 55 المطار كان خش.
1: صحيح. طيب وصلنا لفرنسا والتحقت هناك وين؟ في جامعة ليون؟
0: لا لا لا ما خلش، ما عشت ثانوية كاملة. مالك أنت، كان معي 3 سيرتيفيكت. رحت على مدرسة داخلية كمان لذات الرهبات، واستنى المفاجأة إلي، عينوني معلمة
1: كمان في فرنسا.
0: وأنا شو يعني طرت من الفرح. كيف أعلم فرنساوي للفرنساوي؟
1: ما شاء الله، وفرنسوياتك كانوا مناح، لغتك الفرنسية.
0: نسيت إني جاي أدرس بفرنسا. لأني وصلت بنص السنة بقدار وصلت.
1: طيب شو علمتيهن هناك؟
0: صفتها من كل شيء، كل المواضيع.
1: كم سنة؟
0: لآخر السنة، سنة 55 كلها.
1: وفرنسية لغتك الفرنسية كانت ممتازة معناته؟
0: ما أنا لغتي مش لغة التكلم، لغة علمية زي ما بقوله.
1: بس أنا كنت دارستيها
0: وبالصف بتستعمل لغة علمية، يعني قواعد وإلى آخره.
1: وكنت دارستيها أنت، كنت تتعلمي في المدرسة في الرهبات الناصرية.
0: كانوا يعلمونا من صف أول لصف سابع.
1: درستي فرنسي. طيب بعد 8 شهور، بعد السنة الأولى، وين رحتي بفرنسا؟
0: بذات المدرسة الداخلية تعلمت فرنسي، بسموه صف الفلسفة. في عندي صف بعد 12 اسمه صف الفلسفة. الفلسفة بدرسوا الأدب الفرنسي من ناحية فلسفية، شو كتب فولتير، شو بقول، شو كتب الفلاسفة تبعتهن. هاي السنة كتير أعجبتني وأعطتني نضوج كبير كبير جدا.
1: أغنتك؟
0: كتير أغنتني. ما قدمتش الامتحانات لأن أنا مش مواطنة مش مسجلة، بس يعني درست مع اللي بقدموا امتحان الفلسفة. هذه السنة بدي أقول لك أعطتني اندبندنس فكرية، صرت أفكر لنفسي،
1: استقلالية بالتفكير. بعدين وين رحنا؟
0: بذات المدرسة هناك سجلنا في الجامعة الكاثوليكية اسمها انستيتوت كاثوليك، لأنه اسم لاتيني انستيتوت.
1: مؤسسة، المؤسسة الكاثوليكية في فرنسا.
0: سجلت فيها ودرست تربية education وفلسفة سنتين، واخدت شهادة سنتين يعني ما كملتش. بعد ما خلصت كل هدولي بدي اروح عن عبالي الرهبانيك، لقيتها في مدرسه كاثوليكيه ورهبات كاثوليك ومدارس كاثوليك، وبتعرف هذا التاثير. لا، ويمكن كان عندي انا تقوى ومحبه الخدمه، ما حدا اثر علي وما حدا جبرني.
1: بعد التجربه هاي قررتي تترهبني انت؟ وبقيتي في فرنسا ولا بعد قديش رجعتي؟
0: لا ما بقيتش كتير، رحت 55 59 أنا قررت إني أرجع على البلاد. كنت صرت راهبة. راهبة شو يعني؟ بتلبس التوب بس ما فيش عليك ولا أي شرط، يعني زي تمرين. أنا طلبت، قلت لي مدام أنا رايح أعلم بحيفا، أنا نسيت إنجليزياتي، بدي أعمل سنة في لندن. رحت على لندن، يونيفرسيتي اوف لندن. هناك أخذت في الأول بسموه إنجليش فور فورينرز،
1: الإنجليزية للأجانب.
0: طلعت مش أجانب، فدغري عملت الجي سي إي في الإنجليزي عندهم. وشو عملت؟ أدفانست فرنش عملته عندهم كمان، يعني أنا شهادة إنجليزية مش فرنسية.
1: بقيت سنة في لندن.
0: أنا مخصوص عملت هيك لأني راجعة حيفا، والإنجليزي جي سي إي أهم من البكالوريا في حيفا بحد إسا لسا.
1: بقيت سنة في بريطانيا؟
0: في لندن بالذات.
1: وبعدين؟
0: رجعت على حيفا وبديت المصايب وبطلت رهبي.
1: ليش بديت المصايب؟
0: بحيفة وصلت مدرستي هاي وبيت، وكنت مبسوطة كتلميذ. يعني عينوني بسموها سيرفيانت جنرال، يعني زي نائبة المديري بس مسؤولة عن النظام وعن الحضور والغياب، الناظر بقولها في مصر، ناظر. كنت لسه يمكن 24 سنة ورغباني جدا، فرحانة على حالي، راهبة، وبتعرف هذا الشغل. كني نجحت، كني انبسطوا مني. تاني سنة قدموا لي مديري في الناصر محل ما أنا تخرجت،
1: في رهبات الناصري في الناصري.
0: ولسه بعدني راهبي بس بالتوب يعني ما عملتش اندورة.
1: اها
0: يعني تمرين كنت لسه بالتمرين.

0: من ناصر كان في رئيسة، هاي بدي أحكيها وكل أهل الناصر يعرفوها، رئيسة فرنسوية من الأصول اللي كانوا في ألجيريا وفي
1: الجزائر،
0: تحكي عربي زي زيك أحسن منه. طب أنا معيني مدير وبعرف رهبات الناصر وبعرف المديرة هي صاحبة المدرسة، لا هي توقف تستقبل الطلاب تحكيني فرنساوي وتقولي ترجمة يعني، ولا مش هيك؟
2: آه طبعا، رغم أنها تجيد اللغة العربية.
0: آه أحسن مني.
2: بدها تفرض حالها عليكي كمان بهاي الطريقة،
0: بدها تفرض حالها على كل الناس. مختصر مفيد، بدين يجددوا فغير كان فيه في الناصر شو بسموها،
2: معهد الفرنسي.
0: أيوة المعهد الفرنسي كان ميت، راحتي تشتغل ليل ونهار حتى تجدده، وعلى رأيها أجا أنصل جديد وأجا بدري شو أجري شو بعرف إيش. في ذات السنة اللي أنا فيها بنت 24 سنة راهبة بس بالتوب ومديري بس هي، وأنا بنت عرب وفلسطينية.
2: لا تعمل حالها سيدة عليكي، ترجمي ومش ترجمي،
0: مش بس الاستعمارية، مش بس
2: هي جايبة عقلية الاستعمار معها.
0: وإحنا الفلسطينية كتير بنحب الاستعمار ولا لا؟
2: كتير.
0: بفرنسا ما عملوليش هيك ولا مرة، حسيت أني أنا عربية وغريبة.
2: شو صارت النتيجة؟ اختلفت أنت وياها؟
0: لا، أجتني بنظرية اسمعوها يا أهل الناصر، كانت المدرسة الثانوية، سكرت الثانوية قبل ما أجي، صارت ابتدائية للثامن، أجت تقول لي بدنا نسكر سابع وثامن، بدنا نخلي المدرسة بس لحد صف خامس ابتدائي، في الإنجليزي بسموها 3 R's يعني يتعلموا يقروا ويكتبوا بس، 3 R's read write and arithmetic 3 R's، ونسميها مدرسة تدبير منزل، وحياتك تدبير منزل، وبس يتخرجوا من صف خامس تدبير منزل نبعتهم يشتغلوا تشامبر ميد في إيلات.
2: في إيلات؟
0: آه بنات الناصري. بلاش أقول لك شو صابني، قال بنعمل ندر طاعة وكذا، رفضت الطاعة والتقوى والهذا، قال أنت بدك تنزلي الترجمي للأهالي، أنا بحكي في فرنساوي وأنت، قلت أنا بنزلش وبترجمش في الرهبات الطاعة، خلفت الطاعة، سعيدة مع السلامة.
2: أبدا أورفوار. فاصل ونعود. دكتورة سمية يوسف تلحمي من مدينة شف عامر، صاحبة هذه المسيرة الطويلة الملهمة المدهشة الغريبة.
0: هل أنت غريبة؟
2: طبعا. فاصل ونعود.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
7: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية، للتسجيل في الموقع على الإنترنت. يا جامعة

0: بن غوريون. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
0: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
5: قبل الفاصل كنا مع الدكتورة سمية يوسف تلحمي حينما عادت إلى الناصري لتكون مديرة في مدرسة رهبات الناصري، وكانت قد روت قبل الفاصل هذا النقاش مع السيد المسؤول الفرنسي التي كانت قد
6: استعمارية،
5: تعاملت مع المدرسة ومع المربيات بطريقة غير لائقة، بطريقة استعمارية كما تقولين. باختصار بعد هاي التجربة أنت فضلت ترجع على حيفا؟
6: باختصار أنا قلت لها للرئيس باختصار أهل الناصري بصعب عليهم يبعثوا بنتين تعلم مش في عمر، كيف بدين يبعتوها عائلات؟ وأنا فلسطينية زيهم، أنا بروحش عائلات وأهل النصر، يعني دفعت عن أهل النصر بغير ما يعرفوا سجلها.
5: براو عليك يا هيا، بسمعون أهل النصر.
6: مش ممكن أهل النصر يسمحوا لبنات نروح عائلات سنة 49، مالك أنت؟
5: طيب شو صارت النتيجة بالآخر؟
6: كتبت ريبورت، تشكيت عليها للرئيس اللي في فرنسا، رئيسة العام، ورجعت على حيفا أعلم، وأخذت وظيفة اللي بحيفا سنة عبين ما يجيني الجواب من رئيسة العام
5: من فرنسا.
6: بعتت لقلت تعالي لعنا.
5: هيك صار؟ يعني رب ضارة النافع مثل ما بكل المثل. تزعلتي انت والرئيس هاي الفرنسية؟
6: لا مش تزعلنا،
5: يعني ما
6: خلفت الطاعة.
5: واجتك رسالة تعالي شرفي على فرنسا من جديد
6: حتى نسمعك،
5: ورحتي على فرنسا. شو صار معك؟
6: هلا انا كتبت في اول السنة لما رحت على حيفا، رحت باخر السنة. في هذه الاثناء الرئيسة العام اللي انا بعرفها وبتعرفني ودايما كانت واقفة معي، يعني كانت مكيفة انه بنت فلسطينية ترهبت عندي، يعني اشي عظيم كان. صار عندي انتخابات وانتخبوا واحد جديدة زي اللي انا تركتها بالناصري.
5: اوف،
6: رحنا تحدثنا، بسموها محاكمة.
5: يا لطيف. بكونك انت راهبي. بعدين
6: جاوبوني احنا بدناش نغير اشي، وهاي سياستنا، كان الاستعمارية واحنا معناش خبر.
5: ما عجبكيش مع السلامة.
6: كتبت مكتوب اللي اخ في امريكا في شيكاغو، كان يا ميت مرحبا يا ميت اهلا وسهلا، كان صيرني مرة وانا بفرنسا.
5: شو اسمه؟
6: شو قاعدي تعملي هون؟ شو بتساوي هون؟
5: هو كان يقول لك شو بتساوي بفرنسا؟
6: بدوش يانا
5: ترحب. شو اسمه اخوك؟
6: ايوب، عاسم جده، ابوي اسمه يوسف ايوب تلحمي. هو اسمه ايوب.
5: طيب شو ود؟
6: هو خريج الكلية العربية في القدس، كان
5: مع حياة حنا ابو حنا ابو الامين واخر.
6: بالضبط، التقوا هون في شفا عمر لما.
5: طيب شو ود على شيكاغو؟ خلينا ننزل عن السكة شوي، كلمتين عنه.
6: أخوي كان في الكلية العربية طالب آخر سنة،
5: اللي هي اللي ما بعرف الكلية العربية في القدس كانت بمثابة جامعة في هذه الفترة قبل النكبة في الشطر الغربي.
6: كان يعملوا 4 سنين وسنتين جامعة، وبعد السنتين اللي ناجح يودوا على لندن.
5: راح يتعلم هناك؟
6: لا، في آخر سنة زي ما قالت أمي، وعدي حالي جيب لي معاش وكعلمها لأولاد. صارت الحرب والأيام والقدس انقسمت، وهو طلع في القدس العربية هيك يعني الاسم، وعد على عمان واسم الله عليه، هاي بلاش تسجلها، دخل في الجيش العربي.
5: ومن هناك شو ودى على أمريكا؟
6: هو في الجيش العربي زي ما تقول زهق، واحد متعلم فيه، قال لي كلهم بيعرفوا شي كتبوا اسمي في الجيش العربي، وشو وظفوه في المخازن، أمنوا على المخازن. هو فكره حامل بارودي أوس. المهم زهقهن بسنتين زمان، مدير الكلية العربية لجأ على سوريا وضل يهتم في الطلاب اللي ما يدروش يروحوا عند أهلهن. بعت له قال له جايني طلب يتعلم إنجليزي في ليبيا، راح يركض علم إنجليزي في ليبيا. وهو في ليبيا الأمريكان عملوا هناك شو بسموها نقطة، وطلبوا منه يعلمهن عربي. واحد منين كفلوس

0: سافر على أمريكا وبقول له أنت كنت يعني بتحضر حالك تصير أستاذ مدرسة، ليش بطلت؟ قال لي تعلمت في البلاد العربية اللي بصير أستاذ مدرسة بيقدرش يحكي بن طربوش، وأنا بدي أحكي بن طربوش. عمل مهندس
1: من راسه. آه برافو، صار مهندس.
0: آه مهندس عظيم يعني كان.
1: طيب أهلك والدتك وين تعرفوا أنه صار تمزرة مع أيوب أخوكي أنه ترك البلاد وراء الأردن ومن هناك على ليبيا على أمريكا؟
0: كان يبعد لنا مكاتب اللي جابوه دولة ليبيا بتهياته، والمدير رافقه من بيت لبيت يدور له على سكن عند الليبيين، ما حدا قبل يسكنه لأنه مسيحي.
1: الله يسامحهم.
0: هاي اللي صار. أخذوه عند التليان، قال التليان كانوا مهني زي أكوبياد اللي احتلوا ليبيا بزمانهم. فشو اللي صار؟ كل الشباب روحوا والاختيارية قعدوا يديروا بالهم على الدور. قال لي سكنت عند واحدة أرملة اختيارة، بتقدرش تقول أيوب، قالت لي أنطون، هي صار اسمها أم أنطون وأنا أنطون. ضل يعلم انجليزي تصحل له عن طريق الامريكان اللي كان يعلمهن عربي كفالي والاخر، وطلع على امريكا وقال لي بديت من سنة اولى جامعة.
1: ما اشبه البارحة باليوم يا دكتورة سمية، التليان اللي وقفوا اليوم هذه الوقفة مع الشعب الفلسطيني كان لهم ايضا وقفات في الماضي. مشابهة رغم انه هن كانوا استعمار في ليبيا.
0: قال لو التليانية ما قبلتنيش كنت بدي ارجع على الاردن يعني. ما
1: رفضوا الليبيين وحضنوا التليان. طيب راح على أمريكا، راح على شيكاغو، وقلت أنت تني أروح أشوف أخوي في شيكاغو بالمختصر لا. المفيد
0: كتب كناش نعمل تليفون، كتبت له مكتوب هيك هيك هيك، بدي قبل ما أرجع حيفا بدي أزوركو. كان صار متجوز، هو كتب مكتوب ومرته كتبت الترحيب، مكتوب كتير حلو يرحبوا فيه اتنيناتهم.
1: استلمتي في فرنسا؟
0: وأنا بعدي في الدير يعني.
1: سحبت حالك ومن هناك بالطيارة ولا بالباخرة؟
0: كل اللي أخذته من الراهبات هو التذكرة أروح على أمريكا، بطلع لي تقاعد وبطلع لي تعويضات لأني أنا غضبت وبديش منكو إشي، بدي أطلع. كل اللي أخذته التذكرة، دفعوا التذكرة.
1: وصلنا شيكاغو.
0: آه
1: الدكتورة سمية يوسف تلحمي لما انضم لهنا بنت مدينة شفعمر، هذه الرحلة بين شفعمر والناصري وحيفا وباريس، وجدت نفسك في نهاية المطاف في زيارة غارة عند شقيقك أيوب في شيكاغو. كداش قعدت الغارة
0: كنت
1: زيارة؟
0: كنت مفكرة إني أزوره وأروح على البلاد يعني.
1: أسبوعين زمان. كداش قعدت الزيارة؟
0: هو طلع بديش أقول أحسن من الأب، بدي أقول أحسن من الأب، طلع إلي أب أكتر من أخ
1: ما شاء الله.
0: الله يرحمه
1: تعيشي. هذا الحكي في الستينات،
0: 65
1: 65. قديش بقيت هناك في الزيارة؟
0: 20 سنة.
1: هاي زيارة غارة عن جد،
0: 20 سنة
1: زيارة طويلة. قعدت 20 سنة هناك.
0: وصلت غضباني وأنا بدي أشتغل وأنا بيش أقعد عجمين لتحدى، وبتعرف اللي بصل غضبان هو إنسان كتير رايق وهادي بيخليك تحكي قد ما بدك، وبعدين في كلمتين بغيرك عقلك.
1: هذا بارد خطير هذا.
0: اللي بالأول بتروح على الجامعة الفلانية وبتاخد البي اي بتخلصيها. قلت له أنا درست سيستم فرنسا ومش سيستم إنجليزي. قال روح وشوف. أخذني على الجامعة ووصلني على الباب وفوتنا، بحكي إنجليزي وبحكي فرنساوي يعني بديش رفق.
1: طيب
0: قالوا بدك تبعتي لنا شهايدك ورائك اللي عملتيها قبل. والله طلعوا أوادم الجامعة الكاثوليكية يعني، أعطيتهم عنوانها واسمي ونمرتي والآخرة، بعتوا لهم كل اللي وراء، عملوا دراسة شو بيسموها تقدير، أعطوني 3 سنين جامعة، عملت سنة واحدة وأخذت بي اي بيسموها evaluation يعني
1: تقييم.
0: دحكي لك نكتة، قال لأنك كاتلوكية لازم تأخذ فصل كامل دين مسيحي. بضبط الكاتلوكية مالك. بديش أخذ، خلصت شبعت. فهيك عن عبالي قلت نعملوا لي امتحان. في امتحان واحد مرقنا العهد القديم والجديد والتعليم المسيحي وكله،
1: طلعت أشطر منهم.
0: بالضبط هيك قال الخوري اللي عمل الامتحان،
1: لأنه هني إنجليين يعني بيطلعوا على الكاثوليك أنه هني أقل.
0: لا هي المدرسة كاتلوك عشان هيك بيشددوا.
1: من هذا الباب.
0: أخوي كوني طالعة من الرهبات حطني في جامعة كاتلوك.
1: من باب
0: والكاتلوك بتدفع مصاري دفع علي سنة.
1: الحرص على أنه أنت تكوني على معرفة كافية.
0: ما استغربش.
1: طيب بعدين اكتفيت باللقب الأول ولا كملت في الجامعة؟
0: اكتفيت باللقب الأول وعلمت هن يعني الأول وظيفة، علمت فرنسي في كمان برايفت سكول، لأنه إذا معكاش جنسية أميركانية بتقدرش تعلم بالبابليك سكول
1: في المدارس الحكومية.
0: وأخوي قال لي لو معاك بخليك إيش، لأنه كتير خطر البابليك سكول، بتدخل معلم وبعمل يعني
1: في عنف. مدرسة خاصة أحسن لك. كم سنة علمتي؟
0: كلية، كانت كلية بنات فيها سنتين جامعة وثانوية كاملة.

0: علمت. أخذت ماجستير وعلمت في ذات الكلية وكتير كنت مبسوطة وكتير كانوا مقدرين لحد إسا بتصلوا فيي ولما يجوا حجاج كنت التفين في القدس
1: ما شاء الله.
0: وهذا الأوتيل فت له إسا فطنت فيه أجوا حجاج على الأوتيل هوني وواحد منهن لا بنت واحدة
1: وين إحنا موجودين
0: مورا تلفنت لي والتقينا في كنيسة البشارة.
1: جميل. طيب ومن الماجستير رحنا على الدكتوراه
0: وأنا فطناني هذا اللي بحكي لك يا أنا كتبت سيرتي الذاتية كتبتها بالإنجليزي لأنه وأنا أعلم بتعرفش إذا اللي بتعلمهن يهود عرب أسلام مسيحية بتعرفش إشي وبتسألهنش فكنت أقول يقولن أنت شو أنت أقولن أنا من الجليل لا من الناصر ولا من الشفامر ولا من حيفا.
1: الجليل معروف أكتر
0: وكمان الجليل عام يعني بتعرفش ما حبيتش أقول إنه شو أنا منين أنا وإلى آخره فبيعرفوني من الجليل. فبتحكي لك نكتة حلوة تعلمت في بيرزيت كمان انتفاضة بيرزيت أجاني تلفون شو كنا قاعدين خايفين في بيوتنا وبيرزيت قالت لنا تتركوش بيوتكم بس يسمحوا لنا نفتح لازم تيجوا. أجاني تلفون هلو هلو I'm Kathy Do you remember me? Of course I remember you Kathy and Catherine and... كانوا خمس خيات كل واحد بصف بسطت I want to see you I want to invite you to lunch. قلت لها إحنا في انتفاضة وأنا بقبلش على حالي كمدرس
1: لا بدنا غدا ولا عشاء
0: كمدرس في بيرزيت أطلع لانش إن بابليك أنا بعزمك عندي بعدني بعرف شو بتعمل. قال أنا إلي هون ست أشهر وبعرف كل إشي عن بيرزيت وكلكم بتلتقوا بتعملوا اجتماعات في الأمريكان كولوني هوتيل تعرفوا ولا لا
1: طبعا
0: أنا عزمتك هناك. طيب هناك بقبل مدام كل بيرزيت بتروح هناك. قالت لي ست أشهر كل ما أطلع عن ناصر أسأل عنك لأني قلت لنا أنك من الجليل. أجت توظفت عنا واحدة من بيرزيت تحكي فرنسا وبقول لها مين علمك بتقول لي فلاني. قلت لها وعلمتني أنا
1: عنك
0: أخذت تلفوني منها. طب أنا بروح على أمريكان كولوني كتير كنا بيرزيت بالمخفي نجتمع هناك. رحت جوز شباب واقفين يستنوني أخذوا السيارة مني ومسحوا الغبرة وغسلوها شو نعجوا. طيب أنا كل يوم باجي بتهتموا ليش. فتت وليك في الزاوية واقفة هالبنت الصغيرة يا عليك يا كاترين بقول لها شو كنك صرت أنصول هيك بطها قلت لي ياس أيام
1: طلعت فعلا كنصول
0: بس قداش من ياس أيام
1: جميل بكل هدوء يعني طيب منيح متواضعة
0: وتغدينا حساب الأنصل
1: طيب منيح يلا ولا البلاش. في أمريكا رحتي أنت قبل ما ترجع بيرزيت عملتي دكتوراه في الأدب المقارن
0: بعد ما علمت 6-7 سنين أخذت الجنسية الأمريكانية هاي حلوة الناس يعرفوها. في أمريكا لما بتأخذ جرين كارد وبتشتغل بتسترد الضرائب اللي بأخذوها منك الإنكم تاكس لما بتكون أمريكا سيتيزن بتضل عندهم مشان تبقى تأخذ تقاعد. هلأ أخوي نصحني قال لي بعدك مش مأكد إنك بدك تضلك هون ولا لا خليك على الجرين كارد. الجامعة University of Illinois فتحوا موضوع جديد في كل أمريكا قالوا لي 4 جامعات اللي اسمه Comparative Literature كان جديد في 1900
1: الأدب المقارن جديد
0: في 73 كان لسه 4 جامعات ومن هي جامعتي وبكلف كذا معيش ولا قرش كنت أشتغل وأكل خبز يعني
1: طلعتك فقيرة وكل هالمشاوير على فرنسا
0: رحت عملت الجنسية ساعتها ودخلت الجامعة فري مش بس فري أعطوني أعلم أسيستنت ومعاش كمان ومددتها 7 سنين
1: خلصت الدكتوراه في الأدب المقارن هناك
0: وأنا هناك أجد زعامة بيرزيت أجوا يلاقوا طلاب العرب إنه تعالوا علموا في بيرزيت إحنا مندور على معلمين أمريكان وإنجليز إحنا بدنا فلسطينية وطنية وإحنا ربينا على الوطنية جيلي أنا وإخوتي ربينا على الوطنية يعني وأكتر من اللازم كمان انهبلت وصدقتهن
1: تركت أمريكا وجيت على بيرزيت
0: 82
1: بس قبل بيرزيت كنت أنت 20 سنة في أمريكا حسيت يا دكتورة سمية يوسف تلحمي حسيتي أنك انتميتي للبلد ولا ظليتك بتحسي بالغربة هناك
0: ظلت الغربة بقلبي وأخوي كمان ذاته
1: قال لك ظلت
0: بس أخذ الجنسية طلع على البلاد لأول مرة بعد 20 سنة حتى روح بتشبب
1: شو كان تفتقدي وانت بأمريكا شو اللي كان يعني
0: ولا إشي
1: ناقصك بتقولي أنا بدي هذا
0: لا ولا إشي أنا رحت أتعلم مشان أعلم أولاد وطني وأنا عم بعلم الأمريكان كنت زي المقهورة
1: انك انت عم بتفيدي مجتمع مش بولاد مجتمعك وشعبك طيب في بيرزيت ما حسيت حالك من جديد انك انت غريبة في الوطن ولا ببالغ انا تهز براسك عمالك حسيت شوي بالغربة ليش طيب
0: انا بالمختصر انجليزي وفرنسي وعربي اذا بدك كمان
1: ما شاء الله اغسل العين عنك
0: بس ما علمتش في امريكا عربي الميجر تبعي في

0: أدب المقارن لازم يكون عندك ثلاث لغات، إنجليزي وفرنسي وعربي. الميجر فرنسي، لازم يكون عندك معرفة في الأدب الفرنسي من أوله لآخره. في الإنجليزي البيريد اللي بدك يا أخذت مودرن بيريد، يعني القرن العشرين والتسعتاعش. وبالعربي محفوظ ولا حوالي، يعني ما رحتش على كلاسيكال أرابيك. فأنا فرنش ميجر معناه، ولو أنه بقدر أعلم الثلاث لغات. رحت على بنا أني عم بأسسوا قسم للفرنسي
1: في برزيت،
0: حطونا في الإنجليزي في دائرة الإنجليزي، والفرنسي منها فرع.
1: كم سنة بقيتي في برزيت؟
0: لا 79 ولا 89.
1: 89 يعني 7 سنوات.
0: صارت الانتفاضة الأولى.
1: فعدتي إلى شفعمر ولا لوين؟
0: لا، الانتفاضة الأولى
1: بال 87.
0: يعني أنا تركت بيرزيت
1: بعد 5 سنين
0: بخيبة أمل. لا بدي البلاد، ولا بدي أعلم في البلاد، ولا بدي أخدم الوطن، بدي أرجع على أمريكا.
1: وين رجعتي؟
0: رجعت
1: على أمريكا. وبقيت كم سنة هنا؟
0: والله سمح، الله سمح، رحت زرت الدائرة اللي كنت أشتغل فيها زيارة. ما أنا 7 سنين قعدت، لقيت إحدى طالباتي صارت رئيسة الدائرة، متجوزة جديد وحامل لأول مرة، وبدها تأخذ إذن وبتحكي معي. ما أنا زي إمها يعني، خايفة إنه عينت واحدة من الدائرة أو واحد من الدائرة لما ترجع ما يتنزلش عن الرئاسة. طلبت مني إذا بقدر أخذ وظيفتها سنة عبين ما ترجع. هاي وظيفة ومعاش. وبعدين صرت أعلم فرنسي.
1: هذا في كارولاينا.
0: وبقيتي
1: كم سنة بالمرحلة الثانية في أمريكا؟
0: نورث كارولاينا رحت 90، رجعت يمكن 96 ولا ما سجلتها.
1: شو رجعك على البلاد بالآخر كمان مرة؟
0: في الحنين للوطن. إلي أختين، واحدة متزوجة وعندها كومي أولاد، واحدة كانت تعلم في دار المعلمين، وأنا في أعمل الدكتوراه، ضافتني أول مرة وعملت ماجستير في تعليم الإنجليزي كضيفة عندي سنة، بحن للوطن. وإلي أخو كان كمان.
1: فرجعت لأشف عمر بالمختصر المفيد.
0: ما رجعتش ولنجلي، لا مؤاخذة، أختي مرضت في هذاك المرض، أختي الصغيرة العزبية.
1: رجعتي غصب عنك يعني، مش بخاطرك؟
0: لا مش غصب عني، من قلبي رجعت. بس ما كنتش، هذا المرض أنا ما كنتش عارف عنه إشي أبدا أبدا. فكرت بروح على الدكتور وعلى المستشفى وبطيبه، ما كنتش عارف عنه. وتوفت وضلتني في هالبيت من غير قرار، وبعدني من غير قرار وخلص.
1: كنا في بداية البرنامج يا دكتورة.
0: وقعدت يوم هيك يعني أستيرابي، قعدت أفحص حياتي وكتبت سيرتي الذاتية بالإنجليزي.
1: والمسودة تبعت الكتاب جاهزة.
0: كيف عرفت أنها جاهزة؟
1: قلتي لي أنت ما طبعتيها.
0: لا ما طبعتها.
1: بدك تطبعيها؟
0: لأني أنا كتبتها بالإنجليزي لطلابي، لأنه طلابي بعرفوش إشي عني أبدا. أنا من الجليل وبس، لأن هناك بأمريكا بتخاف من السياسة، بتعرفش إذا اللي بتحكي معه من جنسك من دينك ولا إشي تانية.
1: طب ليه ما طبعتيها لسه؟
0: نوع من الخطير هيك.
1: بس
0: اتصلت مرة في شليوت في بلدنا، بتعرفه
1: أستاذ زياد شليوت، نبعت له كل التحيات. يعني جاهزي أسا ممكن إذا حدا سمعنا ويهتم بالموضوع
0: بالإنجليزي.
1: في عندك درافت، عندك مسودة للكتاب؟
0: كلها عندي
1: ما شاء الله،
0: كلها عندي.
1: وكتبت كل سيرتك ومسيرتك؟
0: أنا ما نشرتش الديسرتيشن، لأن لما خلصتها الجامعة قالت لي بتدفع منك $10,000 وإحنا بندفع الباقي والجامعة بتنشرها. لما أنا خلصت كان معيش تعريفي.
1: وأسا معاكي تعريفي؟ كل البرنامج
0: من التأمين الوطني.
1: بس هذه ثروتك، راس مالك، راس مالك ما شاء الله، معرفتك وذاكرتك وروحك الحلوة يا دكتورة سمية يوسف تلحمي.
0: كنت معطاء أساعد،
1: وبعدك معطاء. قولي لي لما بتقولي إن أنا عمل دكتوراه في الأدب المقارن، لو سألتك أنت عن أجمل ما لقيتي من درر أدبية في الأدب الفرنسي أو في الأدب الإنجليزي أو الأدب العالمي، فيك تقولي مثلا لقيت
0: كاتب أصدق ولا فكرة؟
1: كاتب.
0: لقيته أكتر بالأدب الفرنسي as theme، يعني روحانية في كل الأدب الفرنسي. هي روحانية، أنا هيك اختياري، الاغتراب. وضليتني مش عارف أعبر عنها بالعربي، تاني روحت على البلاد وقريت شو قال محمود درويش، أنا من هنا أنا من هناك ولا أعرف من أين أنا.
1: صحيح.
0: إنه الإنسان دايما أنت وأنا بتضلك تحلم في إشي أحسن، وبتضلك بدك إشي أحسن، مش عن طمع، عن شو بدي أسميه.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
6: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل 90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت ثلاث فتيات من مجد الكروم بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء حادث دهس وقع في مدينة حيفا خلال التحضيرات لحفل تخرج. قدم طاقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابات قبل نقلهن إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح خطيرة إثر حادث وقع خلال نشاط قفز مظلي في جنوب البلاد، وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده وقد نقل إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت بالتعاون مع جهاز الشباك شخصين في منطقة جنين، قال إنهما كانا يعملان على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية ومدنيين داخل إسرائيل. وبحسب بيان الجيش فإن أحد المعتقلين كان ناشطا ضمن مجموعة جرى استهدافها خلال عملية عسكرية سابقة في جنين، ويشتبه بتورطه في جمع أموال لدعم نشاطات مسلحة بحسب قول الجيش. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت غارة في شمال قطاع غزة أسفرت بحسب بيانه عن مقتل مسلح قال إنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في المدى القريب. وأضاف الجيش أن المستهدف كان ضالعا أيضا في توجيه مخططات لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل، معتبرا أنه شكل تهديدا أمنيا مباشرا بحسب قول الجيش. أفادت تقارير لبنانية بأن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان استهدفت مواقع عدة في منطقتي الزهراني وجزين. وأضافت التقارير أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء استهداف مركبة شرق مدينة صور بالتزامن مع غارات إضافية وقصف مدفعي طاول مناطق أخرى في جنوب لبنان. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق التي ما زالت تسيطر عليها في جنوب لبنان. وشدد بري على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا وغير مشروط برا وبحرا وجوا، منتقدا الصيغة المطروحة حاليا ومعتبرا أنها لا تلبي متطلبات وقف كامل للأعمال العسكرية. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان معلنة أنها تعتزم مضاعفة حجم التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع. وقالت المنظمة إن الحرب تسهم في تدهور الأمن الغذائي بوتيرة متسارعة، متوقعة أن يواجه نحو ربع سكان لبنان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار. نفت وزارة الخارجية في أذربيجان صحة تقرير نشرته شبكة CNN بشأن استخدام أراضي أذربيجان في عمليات ضد إيران أو نشر قوات إسرائيلية على أراضيها. وقالت الوزارة إن المزاعم الواردة في التقرير غير مبررة، مطالبة شبكة بالتراجع عنها، وذلك بعد تقرير أفاد بأن إسرائيل نشرت خلال الحرب مع إيران وحدات عسكرية واستخبارية قرب الحدود بين أذربيجان وإيران. نفت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر في الوفد الإيراني المفاوض صحة التقارير التي تحدثت عن موافقة طهران على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. وفي سياق آخر أعلن الجيش الإيراني أن قواته وجهت طلقات تحذيرية باتجاه مدمرتين أمريكيتين في بحر عمان، مشيرا إلى أن ذلك دفعهما إلى مغادرة المنطقة باتجاه المحيط الهندي وفق البيان. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الاستئناف عمل مفتشي الوكالة داخل إيران يعد أمرا أساسيا لتقييم الوضع الفني بصورة دقيقة. وأضاف جروسي أن الوكالة تفترض أن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال موجودا في الموقع نفسه الذي تعرض لهجمات خلال شهر يونيو الماضي. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا فيما يسود غدا جو صاف في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكتر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل 90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل 90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية، للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
1: يا شباب أخي لا تسليح أبل
0: في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب

0: 20 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو، الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام، الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام، الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر، الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
5: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ مدعومة بقوات كبيرة على احتواء حريق واسع اندلع في منطقة قرب مدخل القدس بمحاذاة شارع رقم 1. أفادت سلطات الإطفاء بأن الجهود تتركز على منع انتشار النيران والسيطرة على بؤر الاشتعال، فيما باشرت الشرطة إخلاء المتنزهين من المنطقة حفاظا على سلامتهم. أصيب رجل في 60 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل حافلة في مدينة عكا. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب يعاني من إصابات في الرأس والأطراف، وقد نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أصيبت 3 فتيات من مجد الكروم بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء حادث دهس وقع في مدينة حيفا خلال التحضيرات لحفل تخرج. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابات قبل نقلهن إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 650 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى مقتل أكثر من 125 مسلحا خلال العمليات. وأضاف الجيش أن قواته في قطاع غزة قتلت 13 مسلحا بينهم 4 من القيادات، فيما اعتقلت قواته في الضفة الغربية أكثر من 60 مطلوبا بحسب بيانه. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع شبكة CNN إن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في المواجهة الدائرة مع إسرائيل والولايات المتحدة. وأضاف عون أن المواطنين اللبنانيين يدفعون ثمن صراعات ومصالح خارجية، موجها انتقادات مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني بشأن دوره في الساحة اللبنانية. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، معلنة أنها تعتزم مضاعفة حجم التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع. وقالت المنظمة أن الحرب تسهم في تدهور الأمن الغذائي بوتيرة متسارعة، متوقعة

أن يواجه نحو ربع سكان لبنان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار. نفت وزارة الخارجية في أذربيجان صحة تقرير نشرته شبكة CNN بشأن استخدام أراضي أذربيجان في عمليات ضد إيران أو نشر قوات إسرائيلية على أراضيها. وقالت الوزارة إن المزاعم الواردة في التقرير غير مبررة، مطالبة الشبكة بالتراجع عنها، وذلك بعد تقرير أفاد بأن إسرائيل نشرت خلال الحرب مع إيران وحدات عسكرية واستخبارية قرب الحدود بين أذربيجان وإيران. نفى الجيش الأمريكي صحة ما أعلنه الجيش الإيراني بشأن استهداف مدمرات أمريكية بصواريخ وطائرات مسيرة في منطقة عمان. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الإيرانية لم تنفذ أي هجوم من هذا النوع، مشيرة إلى أن أي استهداف للقوات الأمريكية سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن استئناف عمل مفتشي الوكالة داخل إيران يعد أمرا أساسيا لتقييم الوضع الفني بصورة دقيقة. وأضاف جروسي أن الوكالة تفترض أن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال موجودا في الموقع نفسه الذي تعرض لهجمات خلال شهر يونيو الماضي. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا فيما يسود غدا جو صاف في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانك عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلك ولضيفك.
1: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
2: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
3: يا شباب أخي لا تسليح أبل أنا وتخكسو بن غوريون.
2: في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
6: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
7: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
8: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
9: يا ذهب الأصل في أندلسي.
10: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
11: أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
12: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطات الإطفاء والإنقاذ السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة قرب مدخل القدس بمحاذاة شارع رقم 1 بعد جهود مكثفة شاركت فيها طواقم عديدة. وأفادت بأن فرق الإطفاء نجحت في منع انتشار النيران، مؤكدة عدم وجود خطر على المتنزهين أو مستخدمي الطريق، فيما تتواصل أعمال الإخماد النهائي لبؤر الاشتعال. أصيب رجل في 60 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل حافلة في مدينة عكا. أفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب يعاني من إصابات في الرأس والأطراف، وقد نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 650 هدفاً تابعاً لحزب الله في جنوب لبنان، مشيراً إلى مقتل أكثر من 125 مسلحاً خلال العمليات. أضاف الجيش أن قواته في قطاع غزة قتلت 13 مسلحاً بينهم 4 من القيادات، فيما اعتقلت قواته في الضفة الغربية أكثر من 60 مطلوباً بحسب بيانه. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خطيرة أمس جراء ما وصفه بإصابة ناجمة عن هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان. وفي حادث آخر وقع صباح اليوم أصيب ضابط بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة خلال اشتباك مع مسلحين في جنوب لبنان، حيث نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج بحسب بيان الجيش. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع شبكة CNN إن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في المواجهة الدائرة مع إسرائيل والولايات المتحدة. أضاف عون أن المواطنين اللبنانيين يدفعون ثمن صراعات ومصالح خارجية، موجها انتقادات مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني بشأن دوره في الساحة اللبنانية. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، معلنة أنها تعتزم مضاعفة حجم التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع. قالت المنظمة إن الحرب تسهم في تدهور الأمن الغذائي بوتيرة متسارعة، متوقعة أن يواجه نحو ربع سكان لبنان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية.

تكثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار. أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب فتح تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بارتكاب جرائم حرب بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في اسطول متجه إلى غزة. وبحسب بيان النيابة، تقدم عدد من الناشطين بشكاوى تتضمن ادعاءات بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب على يد السلطات الإسرائيلية. نفى الجيش الأمريكي صحة ما أعلنه الجيش الإيراني بشأن استهداف مدمرات أمريكية بصواريخ وطائرات مسيرة في منطقة عمان، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الإيرانية لم تنفذ أي هجوم من هذا النوع، مشيرة إلى أن أي استهداف للقوات الأمريكية سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن استئناف عمل مفتشي الوكالة داخل إيران يعد أمرا أساسيا لتقييم الوضع الفني بصورة دقيقة. أضاف جروسي أن الوكالة تفترض أن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال موجودا في الموقع نفسه الذي تعرض لهجمات خلال شهر يونيو الماضي. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا فيما يسود غدا جو صاف في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنا بدي مين يداريني، كل ساعة بساعة يحاكيني ويسأل على طول. وانت يا عيوني شو عيوني وقلبي بتاعي.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
4: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
6: يا ذهب الأصل في الأندلس.
7: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
8: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير.

لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة

0: شيكل و90 جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90 الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فضيت وقتك وركبت السيارة وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة قرب مدخل القدس بمحاذاة شارع رقم 1 بعد جهود مكثفة شاركت فيها طواقم عديدة. أفادت بأن فرق الإطفاء نجحت في منع انتشار النيران، مؤكدة عدم وجود خطر على المتنزهين ومستخدمي الطريق، فيما تتواصل أعمال الإخماد النهائي لبؤر الاشتعال. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 650 هدفاً تابعاً لحزب الله في جنوب لبنان، مشيراً إلى مقتل أكثر من 125 مسلحاً خلال العمليات. أضاف الجيش أن قواته في قطاع غزة قتلت 13 مسلحاً بينهم 4 من القيادات، فيما اعتقلت قواته في الضفة الغربية أكثر من 60 مطلوباً بحسب بيانه. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خطيرة أمس جراء ما وصفه بإصابة ناجمة عن هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان. وفي حادث آخر وقع صباح اليوم أصيب ضابط بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة خلال اشتباك مع مسلحين في جنوب لبنان، حيث نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج بحسب بيان الجيش. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع شبكة CNN إن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في المواجهة الدائرة مع إسرائيل والولايات المتحدة. أضاف عون أن المواطنين اللبنانيين يدفعون ثمن صراعات ومصالح خارجية، موجها انتقادات مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني بشأن دوره في الساحة اللبنانية. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، معلنة أنها تعتزم مضاعفة حجم التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع. قالت المنظمة إن الحرب تسهم في تدهور الأمن الغذائي بوتيرة متسارعة، متوقعة أن يواجه نحو ربع سكان لبنان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار. أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب فتح تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بارتكاب جرائم حرب بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في اسطول متجه إلى غزة. وبحسب بيان النيابة، تقدم عدد من الناشطين بشكاوى تتضمن ادعاءات بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب على يد السلطات الإسرائيلية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت عددا من الأفراد والكيانات وسفن نقل الغاز البترولي المسال. وبحسب الوزارة، شملت العقوبات 12 كيانا في عدة دول بينها الإمارات والصين وجزر مارشال، إضافة إلى 6 سفن من بينها 4 ناقلات ترفع علم بنما. نفى الجيش الأمريكي صحة ما أعلنه الجيش الإيراني بشأن استهداف مدمرات أمريكية بصواريخ وطائرات مسيرة في منطقة عمان. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الإيرانية لم تنفى

إذ أي هجوم من هذا النوع مشيرة إلى أن أي استهداف للقوات الأمريكية سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن استئناف عمل مفتشي الوكالة داخل إيران يعد أمرا أساسيا لتقييم الوضع الفني بصورة دقيقة. أضاف غروسي أن الوكالة تفترض أن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال موجودا في الموقع نفسه الذي تعرض لهجمات خلال شهر يونيو الماضي. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا فيما يسود غدا جو صاف في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة في أمان الله.

0: Koncert
1: Mahalia Smarzigi.
2: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات نسمع فيها أجمل الأغنيات.
3: عندما يأتي المساء
2: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
4: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
5: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
2: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما بجروح خطيرة خلال قيادته دراجة كهربائية في بلدة جت. أفاد الطواقم والإسعاف بأن الفتى أصيب بجروح في الرأس وقد نقل إلى مستشفى هلال اليافي لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 650 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى مقتل أكثر من 125 مسلحا خلال العمليات. أضاف الجيش أن قواته في قطاع غزة قتلت 13 مسلحا بينهم 4 من القيادات، فيما اعتقلت قواته في الضفة الغربية أكثر من 60 مطلوبا بحسب بيانه. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خطيرة أمس جراء ما وصفه بإصابة ناجمة عن هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان. وفي حادث آخر وقع صباح اليوم أصيب ضابط بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة خلال اشتباك مع مسلحين في جنوب لبنان، حيث نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج بحسب بيان الجيش. قال الرئيس اللبناني جوزيف عوني في مقابلة مع شبكة CNN إن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في المواجهة الدائرة مع إسرائيل والولايات المتحدة. وأضاف عون أن المواطنين اللبنانيين يدفعون ثمن صراعات ومصالح خارجية، موجها انتقادات مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني بشأن دوره في الساحة اللبنانية. أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب فتح تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بارتكاب جرائم حرب بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في إسطول متجه إلى غزة. وبحسب بيان النيابة، تقدم عدد من الناشطين بشكاوى تتضمن ادعاءات بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب على يد السلطات الإسرائيلية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت عددا من الأفراد والكيانات وسفن نقل الغاز البترولي المسال. وبحسب الوزارة، شملت العقوبات 12 كيانا في عدة دول بينها الإمارات والصين وجزر مارشال، إضافة إلى 6 سفن من بينها 4 ناقلات ترفع علم بنما. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري المفروض على إيران أدى إلى تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء تطبيقه. وأضافت القيادة أن سفينة الهجوم البرمائي تريبولي تعبر بحر العرب دعما للعمليات الجارية، مجددة نفيها للإدعاءات الإيرانية بشأن استهداف سفن أمريكية في خليج عمان. نقلت شبكة CNN عن محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى في إيران قوله إن التوصل إلى اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. وأضاف رضائي أن قيمة هذه الأصول تبلغ 24 مليار دولار، معتبرا أن هذه المسألة تشكل عنصرا أساسيا في أي تفاهم بين الجانبين. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا فيما يسود غدا جو صاف في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع زميل لياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة بعنوان حكايات من الثمانينات، وبامتياز ألحان، أغاني، نغمات صارت كأنها بعلم الغيب. بس عشان هيك في كونسرت، من خلاله أنا وإنتو نحيا هاي الحقبة الحلوة المليانة أغاني رومانسية أكتر من ما هي طربية على الحل. نجوم كونسرت اليوم ملحنين اثنين بين مصر وبين الدول العربية كلها. رح نلاقي في ملحنين عملوا تاريخ من خلال ألحانهم، زي ما قلت من مصر ولبنان، والحان عاشت معنا سنين مش شرط بغزارة إنما بالكم والكيف. قيمة الألحان مخليتنا هيك بعدنا عم نسمع الأغاني لليوم بخلطة من القلب للقلب. رح نكون أنا وإنتو ومثل دايما الكاسيت معك وإنتو، المسجل معي أنا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت لهي الساعة. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتو معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت ساعة منتشارك فيها أنا وإنتو باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا الرقم شاركوني لحتى هيك نختار مع بعض أجمل أغاني من حقبة الثمانينات. أنا معك الياس إبراهيم مرجي، واليوم نجومنا هن اثنين، الملحن المصري شاكر الموجي والملحن والمايسترو اللبناني والموزع الموسيقي إحسان المنذر. كل واحد منهم قصة كبيرة جمعتن أنا وإنتو بخلطة من كونسرت لحتى نسمع أجمل أغنيات وألحان لهي الساعة. جاهزين؟ أنا جاهز، يلا نبلش.

ولأنه أصل اللحن هيك مجموعة نغمات فيها تناسق، فيها روح وفيهن إحساس، فبصير كمشة النغمات لحن. أما لكل لحن في ملحن، والملحن إله بصمة، وبصمة شاكر الموجي واضحة بكتير من ألحانه اللي قدمها بالذات للوصوف. وإذا بدنا نحكي عن حكايات من الثمانينات وأغنيات من بصمة شاكر الموجي، نحكي على أغنيات مثل جرحونا برمش عنهم، يلي تعبنا سنين في هواء، لو نويت. هدول بس في الثمانينات، في كمان بالتسعينات وبالألفين أغاني عايشة معنا لليوم. كل هدول ألحان شاكر الموجي للوصوف، والحلو أنه كلياتهم بينجو نجاح بكل العالم العربي. تعالوا نبلش أنا وإنتم من حكايات من الثمانينات مع أغنية جرحونا برمش عنهم بصوت جورج وصوف من كونسرت بمناسبة عيد ميلاد قناة ART. متذكرينها؟ ART من العام 1998، من هديك السنة بلش

بدنا نسمع أكتر وأكتر كمان حفلات وكونسرتات للعالم العربي. والبداية من عند سلطان الطرب جورج وصوف قرحونا برمشينهم. يلا

من كلمات أجمل ما يكون وألحان. طبعا شاكر الموجي نجم كونسرت بهالحلقة جرحونا برمش عنهم بصوت سلطان الطرب جورج وصوف من العام 1998 عم بغنيها بكونسرت ART احتفالا بعيد ميلاد الART بال98. مكملين أنا وياكم في كونسرت والبيت الأول.

عم نسمع قراحونا برمش عنهم نلحان شاكر الموجي وكل حقبة التمانينات، لكن ممكن صعب نختصرها بس في الملحن شاكر الموجي أو إحسان المنذر. كمان وكمان في ملحنين، واحدة من الأغاني اللي كتير مشهورة في التمانينات علي الدحكاية علي للراحل عنا هاني شاكر أمير الغناء العربي، رح نسمعها بعد شوي بحسب طلب مستمعتنا انتصار أبو ريان.

0: جرحونا برمش عينهم وكلامهم مسنا. هادو سلطان الطرب، أول تعاون بينه وبين شاكر الموجي، أجمل التعاونات وأجمل الأغنيات اللي سمعناها بصوت سلطان الطرب جور وصوف. راح نسمع بعد كمان وكمان من ألحان شاكر الموجي للسلطان. نكملين أنا وياكم باختياراتكم أنتو كمان.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: مكملين باختياراتكم أنتو، راح نوصل لأغنية الراحل عنا هاني شاكر، أغنية علي الحكاية علي. هالأغنية إلى قصة هيك نغشة ما بينه وبين المطرب محمد الحلو، واللي أصلا كانت الأغنية لإله. تعال نسمع هيك شو حكى الملحن والفنان محمد الحلو عن هالأغنية، ونسمع بعد هيك بصوت مين؟ بصوت هاني شاكر طبعا.
2: جالي البيت وقال لي اسمع الغنوة دي، وراح قايل لي علي الضحكاية علي، ما الغنوة دي يا تيجي فيكي
3: يا ما تجيش.
2: صح بجد يعني.
3: صح.
2: فقلت له يا سامي مش جاية فيها،
3: مش بتاعتك، حسيتها مش بتاعتك،
2: مش جاية فيها. في الوقت ده راح فاروق الشرنوبي لهاني شاكر قال له اسمع كده أنده ولا تردي، قال له مش جاية فيها.
3: سبحان الله،
2: سبحانك يا رب، سبحانك.
3: وراحت لك قهوة،
2: فراح الغنوة دي جاية لي أنا. فاروق جالي قال لي اسمعها كده، وراح سامي الحفناوي رايح لهاني وقايل له على الغنوة دي بقت هد عنده، ودي بقت هد عندي.
0: تحيات لمستمعتنا انتصار أبو ريا اللي طلبت تسمع علي الضحكاية علي، أيقونة من أيقونات سنوات الثمانين بصوت هاني شاكر الراحل عنا، تكريما منا لروحه الطيبة لكل محبي هاني شاكر في العالم العربي. كل من عم بسمعنا متابعني، احنا بنحبه. مكملين

تحيات تحيات لكل مين عم بسمعنا من كل البلدان والقرى والمدن في بلادنا. فيروز شكرا لإلك ولتواصلك واستماعك للبرنامج. انتو بتستنوني وانا بستناكم.

علي الضحكاية، علي الصوت بينفع لكل من عم بسمعني على راديو الناس 103.3 107.8 FM، لكل السميعة والمسلطنين بعتولي كمان على واتساب راديو الناس 050-5577-399، هذا هو الرقم. بعد شوي رح نسمع كواليس أعمال إحسان المنذر الملحن والمايسترو الكبير، تعاوناته مع راغب علامة، ماجد الرومي، غنى مع كاظم الساهر.

0: علي الدحكاية علي. أنا شاكر برنامج من زمان عام 2023 رحل عنا بس أغني باقي بصوته. مكملين في كونسرت أنا وإنتو بمحطة بلبنان.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: نروح عند ملحن وفنان لقبوه بمايسترو الثمانينات الموسيقار الراحل كمان إحسان المنذر. ألحانه اكتسحت الإذاعات بالعام 1980. أجت الفرصة من المخرج الكبير سيمون أسمر عشان يخليه يقود أوركسترا ستوديو الفن. بداية التلحين من التوزيع الموسيقي أصلاً لأغاني عم يسألوني عليك الناس، خدني حبيبي على الهنا، من أجمل التوزيعات الموسيقية اللي قدمت ماجد الرومي، وخلت ماجد الرومي تطلب منه يلحن لها يا نبع المحبة، وبعدها ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. وبعدها بالعام 1990 كلمات من شعر نزار قباني. كواليس ما

0: حدا بيعبي مطرحك بقلبي. هذا اللي حكى المايسترو إحسان المنذر من خلال إذاعة صوت لبنان. الكواليس هيك كانت.
1: لما مارون كرم بيعرفوا لفيليمون بالإزاعة عطال غنية ما حدا بيعبي، هو لحنها على طريقة الكلاسيكيات تبع فيروز، وفيها سيجا وفيها مقامات شرقية. هلأ ماجدة ما بتأدي المقامات الشرقية، منا طربيست مثل ما بيقولوا. ماجدة هي مودرن كلاسيكال شرق. وقتها مارون عطاني الغنية وقال لي بتلحنها، وهي حكية مارون بذكرياته مرة على صوت لبنان.
2: صحيح.
1: إنه فعلا أخذت الكلام بالنهار منه بالإذاعة، بالليل قعدت لحنتها كلها، من المقدمة الموسيقية للكوبليه كلها. كرشتها كرش. ثاني يوم رحت على الإذاعة اللبنانية أخذت له كاسيت لمارون كرم. قلت له تفضل. قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي. قال لي نعم امبارح حطيتك فيها. قلت له طب اسمعها. قال لي هلا بشوف، هلا بسمعها بالبيت بشوف. راح على البيت سمعها عجبته.
0: هاي كانت كواليس ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، ماجد الرومي طبعا، واول لحن بعطي احسان المنذر للماجده السيده. مكملين بس بكمان وكمان كواليس لعراب راغب علامه. إحسان المنذر هو عراب راغب علامة. بعد دخول الأوركسترا ستوديو الفان بالعام 1980 تعرف على كتار من اللي قدموا أصواتهم من خلال هذا البرنامج. راغب علامة واحد منهم وأبرزهم. عمليا هو كان عراب راغب علامة، ومع هيك كان في عتاب بيناتهم لما توجه راغب علامة على مصر بعد نجاحات مع بعض. وهذا كان رأي إحسان المنذر بالخطوة هاي، خطوة راغب علامة.
1: راغب بهمه يحافظ على اسمه، بيأخذ أغاني تنفنت وترقص. أنا كنت دائما نبهه من أول من سنة 80، قلت له خذ الكتب العتيقة. قال لي هاي بطيئة وكذا. قلت له لا، بدك تستقطب
2: معلوم كل الجمهور،
1: يعني مش بس بنته اللي عم يرقص على أغانيك اللي بترقص، كمان بيها يسمعك بتقول الحقيقة الكتب العتيقة. فكنت هيك وعن جد بقلك عن جد. فراغب آخر مدة لما أنا فتحت استوديو قلت له أنا بدي ارجع اتجوز، اتجوزت كارول والحمد لله، ما بقى بدي سافر معك، انت سفراتك كتيرة وانا بدي استقر. فوقتها زعل مني راغب، اعتبر انه انا خيو الكبير، يعني كنت حب دايما وجهه، كان نابع عن محبة وتعاون، لانه هو عم ينجح وانا عم بنجح بألحاني. فوقتها زعل مني وصار يروح على مصر ينقي اغاني وهيك. بس انا بالمناسبة شوفوا ما في حقد،
0: ما في حقد، في محبة دائمة كانت بيناتن حتى وفاة إحسان المنذر. كلمات راغب علامة وغنى من ألحان وآخر ألحان قدمها إحسان المنذر للوطن العربي بشكل عام كمان. أما واحدة من هالأغاني اسمعوها حلو.

الأغنية من ألحان إحسان المنذر، مش بس هاي، في كمان بكرة بيبرم دولابك لو شباكك ع شباكي، الهدية الكتب العتيقة. عن جد بقلك عن جد مش حلوة هالغيبة هالقد، حلوة يا أم الخال. أجمل أغاني السوبر ستار من ألحان عراب رغب علامة إحسان المنذر، يلا بعتولي على واتساب راديو الناس. كمان وكمان اختيارات كله من الثمانينات.

لكل من بيطلب أغنية تعلي الحكاية. قبل شوي سمعناها وسمعنا هيك كواليسها كمان، بس ممكن كمان تطربوا أغاني أكتر من الثمانينات.

0: حلوة يا إما الخال يا أحلى صبية.
1: قلبي بعد ما نساك
0: صراحة الأغاني حلوة.
1: ردي
0: أغاني التمانينات.
1: ردي علي علي.
0: ردوا علي.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
0: تحية كمان لمستمعتنا فيفيان اللي غيرت رأيها بدل علي الضحكاية حابة تسمع لعمرو دياب. شوقنا. برافو عليكي. شوقنا كمان من التمانينات. مكملين أنا وياكم. رح نسمع كمان اختياراتكم بس كمان رح نسمع أغنية كمان من التمانينات صدرت في التمانينات بس هي بآخر السبعينات كانت مش بصوت المعروف فيها جر وصوف. أغنية من ألحان شاكر الموجن شهرت بصوت جر وصوف مظبوط بس إذا بنرجع شوية للسبعينات يلي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش غناها بأواخر السبعينات فنان مصري اسمه محمد رؤوف وكان لقبه نجم الثمانينات والسبعينات والتسجيل النادر مع فيديو كليب تخيلوا هالأغنية من كلمات الشاعر سعيد يوسف والحان الفنان شاكر الموجي طبعا توزيع الفنان محسن عدلي والألبوم اللي صدرت فيه الأغنية بصوت محمد رؤوف كان اسمه ست الحسن رح نسمع مقطع من محمد رؤوف ويغني يلي تعبنا سنين في هوا اسمعوا اسمعوا

لكل انتبه حاولت أغني نسيت أطفي الميكروفون. رح نسمع بعد شوي كمان سلطان الطرب بكمان وكمان أغاني من ألحان شاكر الموجي. بس في صبية غنت يلي تعبنا سنين في هواه من حفل البوليفارد مواهب. تحيك نسمعها نستمتع.

كل مين بيسأل شو اسم الفنانة اللي بتترنم؟ اسمها زينة حسن، اللي تعبنا سنين في هواء من حفل المباشر الأخير لبوليفارد المواهب. يلا

ميزت أغاني الثمانينات بألحان عن جد شرقية بحتة. نسمع المقامات الشرقية والتركيز على النغمات هاي. يلا اسمعوا.

0: مكملين في كونسرت بحسب رغبتكم. عمرو دياب
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: طلبتوا تسمعوا شوقنا أكتر شوقنا بس هيك من خلال البحث من خلال حتى كمان حلقات كونسرت اللي خصصتها كمان للهضبة عمرو دياب في عيد ميلاده. سمعنا هيك بوقتها ميدلي من ذهبيات بداياته الجميلة. بس نحكي هيك عن بدايات فين مين اكتشف عمرو دياب وهو المايسترو الموسيقي الكبير هاني شنودة.
2: احنا كنا فرقة المصريين بنلعب في بورسعيد, خلصنا الحفلة واحنا ننام في الأوتيل, انا يا دوبك لبست البيجامة سمعت خبط, فتحت الباب لقيت عمرو. خير؟ قال لي انا عايزك دقيقه.

0: حاضر خير. قال لي انا مطرب وعايز تسمعني. سمعني. قلت له بص، ودنك كويسه، صوتك حلو، عرب كويسه، شكلك حلو، واحنا بقينا في عصر التلفزيون هتنجح. لكن في حاجتين بقى غلط، ان انت في بورسعيد وان انت بتنطق بورسعيدي، دول الاثنين مش هينفع.
1: كان عامر بينطق بورسعيد ساعتها.
0: ودي لهجه انا بحبها على فكره. لكن ما تنفعش، اللي عايز يغني يغني قاهري. ده فسكت كده والسكته طالت وانا عايز انام. بعدين قال لي طيب سلام عليكم. قلت بقى مش هفوه بعد كده خلاص. صحيت الصبح، الاوتوبيس اللي هياخدنا القاهره موجود، والفرقه كلها موجوده، تحسين يلمز، ايمان يونس، ممدوح قاسم، هاني الازهري، كلهم موجودين ومعاهم عمرو. خير يا ابني في ايه؟ انا قلت هيقول لي تاني اسمعك وبتاع. انا جاي معاكم مصر. جاي معانا مصر فين؟ عندك حته تبات فيها؟ عندك مش عارف. قال لي انا جاي وجايب المنتج.

إذا حكينا على التوزيع الموسيقي فهو هذا توزيع حميد الشاعري، كمان هو نجم الثمانينات وحتى التسعينات بتوزيعاته الموسيقية. شوقنا

شوقنا من كلمات رضا أمين، ألحان خليل مصطفى، توزيع حميد الشاعري. شوي نقلنا من شاكر الموجي لكمان وكمان ملحنين من مصر، بس كان النجوم وصنعوا أغاني للنجوم في الوطن العربي كله.

لكل مين حابب يشارك بكمان وكمان اختيارات من مجوهرات السنوات الثمانين، بعتوا لها واتساب راديو الناس 050-5577-399. لسه احنا مع الهضبة عمرو دياب، شوقنا من اكتشاف هالنشنودة.

0: شوقنا أكتر، شوقنا. أنا تشوقت للأغنية اللي بعد عمرو دياب. جاهزين تسمعوا شو الأغنية اللي بعدها؟ رح نرجع شوي للبنان.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بما أنه هيك رجعنا للبنان وأجواء الكواليس اللي كانت ما بين إحسان المنذر ماجد الرومي وأغنية كلمات للشاعر الكبير الراحل عن

0: أنا نزار قباني. وهي أعظم ألحانه للسيدة ماجد الرومي، واللي استفز فيه كمان القيصر كاظم الساهر في برنامج دندنة، اللي كان إحسان المنذر واحد من المقدمين البرنامج، وكان كمان يعزف بيانو. ولقاء عفو هيك جمعوا مع كاظم الساهر محادثة هيك عن الشعر وعن القصائد. فاسمع شو بحكي كاظم الساهر لإحسان المنذر، وبيغنوا مع بعض كلمات جزء منها.
1: يعني انت هيك طلعت لحالة معي.
2: البيانو عم بغاز لك لوحده.
3: بدأت لحنتها بسن مبكر جدا، يعني كنت في ايضا اعتقد قبل ما اجي المسرح العسكري، يمكن بعدني ما زلت طالب، وبديت عملت المذهب وتركته. عملت القصيدة بالمتناول حتى الطفل. والمفروض وهذه صعبة على فكرة، السهل الممتنع معروف أصعب جدا بكثير من، وانت رجل ملحن ومن ألحانك الجميلة يسمعني حين يراقصون.
0: تسلم. هون شوي ببلشوا يدندنوا مع بعض، كل واحد كلمة، بس الأجواء ما بين القصيدة واللحن الحلو. تخيلوا صوت كاظم الساهر وعزف إحسان المنذر. لمحبي ماجدة رح نسمعها بصوت ماجدة بعد شوي.

هذا كان إحسان المنذر برافق شوي كاظم الساهر وأشدور الماجدة تغني لنا كلمات.

تحية لكل محبي ماجد الرومي، تحية كمان للفنان فيدا طبر ميخائيل، تحية كمان لفيروز كمان هي من محبي ماجد الرومي، وأنا كمان تحية لإلي لأن أنا كمان بحب ماجد الرومي. وإذا بنحكي كلمتين عن موضوع كواليس كيف اختارت ماجد الرومي إحسان المندري لحن لها، زي ما حكيت بعد توزيع لأغاني خدني حبيبي اختارت ماجد الرومي إحسان المندري، شافت فيه مش بس موزع موسيقي إنما كمان ملحن.

ما تقوليليش هيك ذكاء اصطناعي، هذا ذكاء بشري بتكون من نغمات لحن هالقد حلو يلامس كمان القلب والمشاعر ويتغنى بفل مشاعر.

0: كلمات.
1: كلمات ليست كالكلمات. أي ماجد الرومي. ثلاث عمالقة بأغنية واحدة. نزار قباني، ماجد الرومي، وإحسان المنذر.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
1: بالرغم أنه ماجد الرومي هذا الحفل كان بالعام 2022، صوته شوي كان تعبان، بس ماجد عنده الإحساس طاغي على قوة الصوت. ممكن حتى تقنيات جودة الصوت أكيد في من يحلل الموضوع أكتر مني، بس بتخيل الإحساس وصلني، بتخيل وصل كتير منا كمان، كل مين عم بسمع الأغنية. وتقريبا وصلنا للنهاية للأسف طبعا، راجعين لعند شاكر الموجي. ليش لعند شاكر الموجي وليش ختامنا من ألحانه؟ تعال نسأل الشيخ إمام.

يا صياد الطيور يا خال صباعك عن زناد الموت. بتذكركم هالكلمات بأغنية غناها سلطان الطرب جر وصوف. شو قصة الشيخ إمام؟ ليش هو عم بغني هاي الكلمات؟ أنا عصفور ضعيف الحال ولا كفيش في عيالك قوت يا صياد الطيور.

مظبوط، هذا الشيخ إمام هو غنى يا صياد الطيور بلحن تاني مختلف كليا عن لحن شاكر الموجي. طبعا هو لحنه الشيخ إمام، وهالملحمة الموسيقية ما بين المقامات والنغمات وإحساس ملحن شاعر بكل كلمة مكتوبة. شاكر الموجي بكواليس لحن صياد الطيور، سلطانة أغاني السلطان من كلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم. الأغنية كانت تحت تصرف الوصوف من العام 1982، بس جورج بشكل مدروس أو ممكن لا، بس فيها حنكة كتير كبيرة، استنى بحدود 10 سنين وقدمها في ألبوم شيء غريب. يعني بسبب نضوج صوته بخلال 10 سنين ما بين صوت الولدني إذا بنقدر نقول هيك صوته كرجل، اختلف الصوت ب10 سنين وقدم الأغنية بأحسن جودة ممكن تسمعوها. مش بس بسبب صوته على فكرة، ولا لا مش بس بسبب الملحن شاكر الموجي، في ملحمة موسيقية بتوزيع الموسيقى ورح نحكي عن التوزيع بعد شوي. بس خلينا نقول المختلف تماما اللحن ما بين اللي قدمه الشيخ إمام لبين اللي قدمه لنا كمان جر وصوف من خلال الملحن شاكر الموجي. أما المشكلة اللي وقع فيها جر وصوف بعد إصدار الأغنية إنه فيها كتير إسقاطات سياسية، والسلطات بوقتها ما حبت الأغنية، إحنا حبيناها بلحنها وكلماتها بدون التطرق للسياسة طبعا. وإذا بدنا نروح للمعنى الميتافوري بين الكلمة كلمات أحمد فؤاد نجم اللي بيقول فيها أنا العصفور ولي في الخضرة والمية، أنا المولود على كفوف الجناينية، بقول تغريد نغمها شديد قريب وبعيد، ياخدني الشوق على جناحه وابقى وحيد يا صياد الطيور يا خال. تخيلوا أن الكلمة فيها كأنها دبل مينينج، من ناحية بيحكي الصياد أو بيحكي للصياد العصفور أنه أنا بس عصفور إلي بس في الخضرة والمية، بس المعنى الأعمق الكلمة كلمة وليف، يعني فيها صديق الخضرة والمية. أما موسيقيا حدث ولا حرج بالمعنى الإيجابي. تعالوا نخش في الموسيقى شوي. لحن شاكر الموجي وتوزيع موسيقي لنبيل الغزاوي، مليان تفاصيل رهيبة، لحن فيه كتير مقامات بين الكرد الحجاز راست بياتي عجم صبا، وفي الختام نوى. لحن فيه كتير جوابات وبنفس الوقت طربي. الأغنية أساسها مقام كرد وفيها كتير حجاز، رح نسمع هيك في المقاطع ما بين المقامات هدول مخلوط بين حجاز وكرد وكرد وحجاز. أما التوزيعات للكمانجات فهون توزيعات مش طبيعية، فيها ردات بكل الأغنية. الأغنية مدتها 13 دقيقة، 13 دقيقة عم نسمع ردة كمانجات ما بين تشلوهات ما بين الكمانجات اللاين الأصلي وفي الميلوديا الثانية وما بين الآلات الشرقية والغربية، خلطة رهيبة. تعال نسمع بها سلطان حبي يكرم هيك بصوته بداية الأغنية بصوته، تعال نسمع منه.

ولا كفيش لعيالك قوت. معنى كتير عميق في الكلمة. أجل وقت نسمع بصوت مين؟ سلطان الطرب جروسوف بأجمل نسخة بصوته من العام 1900.

ما بين الكرد والحجاز رح ننتقل كمان لمقامات شرقية، والجميل إنه بحرف قدر شاكر الموجي دائما يرجعنا لأساس المقام الأساسي لهالأغنية ما بين الكرد والحجاز. وعلى أنغام هالأغنية أنا حب أسمعها كمان معكم. بحب أشكر كل من شاركني واختار معي أغاني لهالساعة من كونسرت. شكرا للاستماع، كنت معكم الياس إبراهيم مرجية بالإعداد والتقديم. سلامات.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
1: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو انفرتر.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باء أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر، على كيفك، إلك ولضيفك.
5: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

الجو. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين، ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة، بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
4: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
5: بن غوريون
4: في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون

بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: شكرا. Thank you.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.